0: إشهار.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: في ام جي جمع سبت احد سومنا مع عند حد جيل دوش لوكس 250 مليلتر ب 3590 بعوض 5990، وصحن باللار 23 سنتيمتر دينار و 990 بعوض 3990.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
5: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
6: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 15 من مايو 2026. اليوم المدرب الوطني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صبري لموش يعقد ندوة صحفية في الساعة 4 مساء، يعلن خلالها قائمة لاعبي المنتخب اللي باش يشاركوا في مونديال المكسيك، كندا وأمريكا في 2026 من 11 جوان حتى لجويليا 2025 أو 2026. اليوم إذن نكتشفوا قائمة لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم في المونديال القادم. ختام مباريات بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم كان البارح بتعادل بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي هدف مقابل هدف. الأولمبي البيجي

0: من البقاء رسميا في بطولة رابطة الأولى لكرة القدم، مقابل ذلك التعادل اللي كان في لقاء نجم متلو وشبيبة قارونية 0-0 يحكم على شبيبة قارونية بمغادرة البطولة، إلى جانب كل من مستقبل جابس ومستقبل إسليمان. نادي فريق احتفل البارح كأحسن ما يكون ببطولة الموسم أمام جماهير، وجماهير كانت غفيرة جدا في ملعب رادس وأجواء كانت كبيرة واستقبال للاعبين في باب جديد. نادي فريق إذن يتوج بالبطولة عدد 14 في مسيرته بتعادله مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف، نتيجة خلت الأولمبي البيجي في الرابطة الأولى والنادي فريقي بطل الموسم ونزول الشبيبة قارونية. المركز الثاني كان للترجي الرياضي التونسي بفوزه البارح الصعب على اتحاد بنقردان 0-0 هدف حمزة الرفيع، والترجي في المركز الثاني في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. المركز الثالث وكأس الكونفدرالية للنادي الصفاقسي الفائز على النجم الساحلي 3-1، والاتحاد المنصيري فاز في لقائه على مستقبل السيمان بثلاث أهداف مقابل 0. الترتيب النهائي لبطولة موسم 2025-2026، الصدارة للنادي فريقي 66 نقطة، الثاني الترجي الرياضي 63 نقطة، الثالث النادي الصفاقسي 62، الرابع الملعب التونسي 48، الخامس الاتحاد المنصيري 45، السادس النجم الساحلي والترجي الجيسي 41، الثامن النجم متلوي 40 نقطة، التاسع شبيبة العمران 36 نقطة، العاشر اتحاد بنقردان ومستقبل مرسى 35 نقطة، مركز ثاني عشر نادي بنزرتي 30 نقطة، والثالث عشر الأولمبي البيجي 32 نقطة، الرابع عشر الشبيبة قارونية 31، الخامس عشر مستقبل سيمان 27، والمركز الأخير لمستقبل جابس ب 18 نقطة. بعد مقابلة البارح بين اتحاد بنقردان والترجي الرياضي التونسي، البرازيلي أنساس كان في تدوين ليه على مواقع التواصل الاجتماعي كان أعلن مغادرته لفريق الترجي الرياضي التونسي، الوجهة قد تكون فريق الوكرة القطرية. أولمبيك الكاف برمج غدوة احتفالية خاصة بصعوده للرابطة الثانية لكرة القدم في ملعب الكاف. الاحتفالية تبدأ ماضي ساعتين ونص قبل ساعة تقريبا من لقاء أمام تيل الرياضية في الجولة الأخيرة من البطولة، لقاء انطلق في 3:30 متاع العشية، وحفل فني باش يأثوا لبنى المجري عبد الرحمن الشيخاوي وكذلك فهمي الحجوني. عن احتفالية غدوة يحدثنا السيد عمر الشيبوني رئيس فرع الشبان والمدير الرياضي بفريق أولمبيك. كيف
1: الاحتفال؟ ان شاء الله باش يكون احتفالين، احتفال بالدوره الشرفيه وصعود القسم الثاني، والاحتفال بعيد ميلاد الجمعيه العريقه اولمبيك كيف، باش يكون توسيم اللاعبين والاتحاد الفني من طرف رابطه الهوايه كره القدم، باش يحضر فيها السيد وليد بن محمد رئيس الرابطه المحترف لكره القدم، السيد ظفر الاسود رئيس رابطه الهوايه مستوى اول، السيد محمد بن خليفه رئيس رابطه الهوايه مستوى ثاني، السيد مهدي بن دوه رئيس لجنه البطوله والكاس في رابطه الهوايه مستوى ثاني، وسيد خميس الحمزاوي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم. بطبيعة بخلل هذا دخلة معناها باش تكون دخلة كبيرة في الجمهور، باش يحضروا فيها فنانين، باش يكون معناها شكل احتفالي ممتاز عن المدارج. ماذا بينا الدعوة تكون مفتوحة لكل اللاعبين القدامى والمسيرين القدامى المدربين القدامى، الاحتفال مع كل الكافية مع العائلة الموسعة اللي هنا بالكاف. بطبيعة نحن 104 عام من التاريخ والعراقة والمجد والانتماء لهذا الصرح العظيم، مبروك على الكافية كل، مبروك على شباب الجهة، إن شاء الله نعدوا عشوية به نهار السبت، نطلب جماهير الحضور بكثافة، مرحبا بكم، يلزمنا نعيش نهار السبت عشوية ممتازة، عشوية نفرحوا فيها الناس كل بتتويج أولمبيك كاف وب 104 عام الأولمبيك كاف.

في اختصاص كرة قدم ذكور وإناث بالبطولة الوطنية في النهائيات الوطنية للرياضة الجماعية قطاع ابتدائي في سوسة، كأس البطولة للمدرسة الابتدائية 2 مارس بالدهماني. بالنسبة للركبي ذكور، المدرسة الابتدائية طيب مهيري بالكيف أحرزت المركز الثاني، والمدرسة الابتدائية غرطة بالكيف اختصاص كرة السلة كذلك ذكور أحرزوا المرتبة الثانية، بالتوفيق لهم ومبروك هذا التتويج. نواصل ديما مع الرياضة المدرسية اليوم وغدوة النهائيات الوطنية في ألعاب القوى على المضمار الخاص بالمدارس، وتدور المنافسات في ملعب ألعاب القوى برادس. هذه النهائيات تبدأ اليوم كيف وتتواصل حتى الغدوة الساعة 2 ظهرا. البارح قرعة الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد، النادي الافريقي يستضيف الترجي الرياضي التونسي في رادس نهار الجمعة 22 ماي ونهار السبت 23 ماي في الشيحية، نادي ساقيت الزيت مع جمعية الحمامات. بالنسبة للكبريات، النادي الافريقي مع الجمعية النسائية بالمهدي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين يلعب ضد الجمعية النسائية بالساحل، لزوز مقابلات نهار السبت 23 ماي. أداني النادي الذي كيف في كرة السلة يواجهه يوم الأحد 17 ماي في ذهاب نصف نهائي البطولة نادي كرة السلة بالمهدية في قاعة القيروان بداية الساعة منتصف النهار والنصف. في كرة الطائرة غدوة نلعب نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي الساعة 4 مساء في قاعة رادس، الترجي من أجل الثنائي والنجم من أجل إحراز كأس هذا الموسم. ألعاب القوى والتونسية درة المحفوظي تحرز المركز الثاني والميدالية الفضية في اختصاص القفز بالزنا في بطولة افريقيا في أكرا في غانا، قفزة ارتفاعها 3 متر و70 سنتيمتر، المرتبة الأولى كانت للاعبة الجنوب افريقية أنسومي، وقفزة كانت أكثر بكثير من قفزة درة المحفوظي لارتفاع 4 متر و30 سنتيمتر. ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، التونسي وليد كتيلة يحرز فضية سباق 800 متر وفضية سباق 100 متر على الكراسي في ملتقى دانيلا كوزر في سويسرا، إن شاء الله بالتوفيق ومبروك مرة أخرى لوليد كتيلة. نهائي كأس الدنمارك وخسارة كوبنهاغن، فريق ياسر العاشوري لدخل في دقيقة 86 أمام ميتيلاند بنتيجة هدف مقابل صفر. البارح فريق جليل قادري في البطولة السعودية الحزم انهزم ضد القادسية 2-0، في نفس الجولة الاتفاق انهزم ضد الاتحاد 3-1. في البطولة الإسبانية البارح ريال مدريد فاز على أوفييدو 2-0، جيرونا يتعادل مع سوسيداد 1-1، وفالنسيا يتعادل مع فاليكان 1-1. واليوم لقاء وحيد باش يكون في البطولة الإنجليزية الجولة 37-8 متاع الليل، أستون فيلا يستضيف فريق ليفربول. هذه آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكيف. حبيت نكمل فقط بكارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي، مدد عقده حتى سنة 2030 مع المنتخب البرازيلي اللي بيش يشارك في المونديال القادم، مونديال أمريكا المكسيك وكندا 2026. هذه آخر أخبار الرياضة، نلتقي إن شاء الله في أخبار الساعة 1:10. إلى اللقاء.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا، بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار.
5: الثامنه صباحا.
6: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
5: اسعد الله صباحكم مستمعين، اهلا بكم الى اولى نشرتنا الاخباريه لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: ورشة جهوية بولاية جندوبة لإطلاق آلية دعم لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. اليوم افتتاح مهرجان مايو بمدينة الكاف بيوم أعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آلية التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية. يوم أعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام بولاية سليانة. تنتظم اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحي الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. وتسعى ورشة العمل إلى وضع خارطة طريق إجرائية لتفعيل دور الهياكل الوسيطة كحلقة وصل أساسية بين التوجهات الاستراتيجية للدولة والممارسات اليومية للفلاح، بما يضمن استجابة فعالة للتحديات المناخية التي تواجهها جهة الشمال الغربية المتميزة بخصوصيتها الغابية والفلاحية الهشة. هذا وستمثل الورشة فرصة لتبادل الرؤى حول أنجع السبل للتنمية المستدامة في القطاع الفلاحي، وذلك بحضور خبراء في التنمية المستدامة والفاعلين في القطاع الفلاحي بالجهة. تنطلق اليوم بمدينة الكاف فعالية الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك ببادرة من جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف. كما ستتخلل فعالية المهرجان عروضا موسيقية تنشيطية ومعرض لمنتجات المرأة بالوسط الريفي. رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف عمار ثليجان والتفاصيل.
7: تضم هذه الدورة من يوم 15 إلى 18 مايو، تبدأ يوم 15 فضاء القصبة مائدة مستديرة حول الدور المرأة الريفية في مواجهة تغيرات المناخية بالتوازي، معرض للصناعة التقليدية، وكذلك بفضاء لجروت سوف يفتتح فضاء من طرف بلدية الكاف في إطار أعداد دراسة وإنجاز عملية تهيئة وإعادة توظيف هذا الفضاء. يوم 16 هو يوم فنون الأكل، نشاط يعنى بتثمين التراث الغذائي الكافي وإبرازه وتثمينه مزيد التسويق للبرتقال. في المساء هناك سهرة فلكية. يوم 17 مائدة مستديرة حول مشروع عالمي ومشروع الحديقة الجيولوجية المصنفة عالميا من طرف اليونسكو بجهة الكاف. يوم 18 يواكب اليوم العالمي للمتاحف، سوف نقوم بزيارة لأربع متاحف: متحف العادات والتقاليد الذي سوف يعاد فتح، متحف الدين إيكولوجي، ومتحف الجريسة، وكذلك سوف نقوم بزيارة لفضاء جديد معد لاحتضان متحف جديد، المتحف الجيولوجي بولاية الكاف.
5: تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكافة عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة، وفق ما يضيف مدير المهرجان مروان الفرشيشية.
8: جهة الكاف تسخر موروث ثقافي كبير وتراث مادي ولامادي من أثار، من بيئة، من موسيقى، لكن ما تمش استغلالها، ما هيش مثمن بالباهي. إذا خممنا في المهرجان هذا، مهرجان صوت الجبال اللي بش يكون 15-16-17 مايو، يكون فيه منتوج خاص بالمهرجان اللي هو عرض نوار الجبل. العرض هذا بش يكون دمج ما بين الموسيقى الكافية والغناء الكافي مع الموسيقى الإلكترونية. المهرجان بش يكون فيه زيارات ميدانية، مسلك سياحي من الكاف، القصبة، أبو مخلوف، المدينة العربي، منطقة أثرية التيبيروس بالمدينة من معتمدية الدهماني، كهف الفنون، من بعد نتوجه لمائة يوغرتا اللي مش تصير فيها تكونوا ليلتين غاديك، على خاطر مائة يوغرتا الدولة التونسية مقدمة دوسي من 2017 باش تدخل في لائحة التراث العالمي لليونسكو، لكن لحد الآن مازالت ما تسجلتش. لذا حابين يكون كي حملة المناصرة باش الملف هذا يتحرك، تتثمن تتسجل في التراث العالمي لليونسكو.
5: أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان جمال الفرشيشي العمل على إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليان التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بمياه الشرب، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الانطلاق في تجربة بئر عين بابوش، كما سيتم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال آبار أخرى.
9: مدينة سليانة هي تشرب من 7 آبار موجودين على انذار فلو سليانة. النابة دي فيها الاستغلال لدرجة انها الآبار اللي عندنا شاحة، عمناول بينا 2 آبار من الفلاحة. الآبار دي عادش تكفي، خايفين في الصيف يلزمنا نحاول نلوجوا في أماكن أخرى. هذوما كلهم ينتموا إلى سليانة الجنوبية. لوجنا في سليانة الشمالية الآبار القديمة اللي هي زاد عليها مناطق تقوية لكن مش مستغلة. قاعدين نشوفوا مع السونات انه الآبار ذيك القديمة نعاودوا نخدموها، نعاودوا نلوجوا على الماء باش ندعموا بها شبكة السونات وباش نلقوها ريزيرف. عدينا ان شاء الله الصيف حتى نلقوا الحلول الكبيرة اللي جاية للكيف وسليانة. دراسة تويكا متقدمة جدا باش نجيبوا الماء من تبربرة. يلزمنا نتعاملوا كان على اللي ناقلي عنا. لقينا تجاوب كبير من المواطنين، من الفلاحة اللي عندهم آبار، فما شكون يحفر لنا توا في بير في برقو حساب الدولة. جمعيات هذه اللي كانت أبدت استعدادها أن تعاوننا مع وزارة الفلاحة، تعدت لنا الاعتمادات الضرورية حتى درجة الميزانية، فماش ناخذوا اعتمادات إضافية باش نستغلوا هالأبار هذه.
5: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، تنظم الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة بداية من اليوم أياما أعلامية، حيث سيحتضن اليوم مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة فعالية يوم أعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام، وستكون التظاهرة ثانية حول أفكار مشاريع في تربية الماشية، فيما ينتظم اليوم الإعلامي الثالث بتاريخ 18 من مايو الجارية ويتمثل في مدرسة حقلية في الفلاحة الإيكولوجية. هذا وقد أبرز المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة كريم أولاد صغيرة أهمية محاور الأيام الأعلامية الثلاثة في ظل التغيرات المناخية الراهنة وتراجع القطيع، وذلك بهدف توعية الفلاحين وتوجيههم نحو تسيير المحكم لتربية الأغنام. وأشار أولاد صغير إلى أهمية التغذية بالنسبة للمشترات الصغرى في ظل التغيرات المناخية وغلاء الأعلاف، بما يتطلب اتباع تقنية جديدة من بينها تثمين المخلفات الزراعية والزراعية الصناعية واستعمال آلة جرش الأعلاف للضغط على كلفة الإنتاج. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، تختتم اليوم بدار الثقافة بسليانة فعالية معرض المنتوجات النسائية الذي تنظمه المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والديوان الوطني للصناعات التقليدية، مكلفة بتسيير مصلحة شؤون المرأة والأسرة حنان مستور. والتفاصيل.
10: معرض هذا فرصة للتسويق لمنتوجات الأسر، لمنتوجات المجامع التنموية النسائية، فرصة كذلك للتعريف بالمخزون الثقافي سليانة من خلال منتوجات العارضات تراوحت فيها العديد من المنتجات الفلاحية، تقطير الزيوت، النباتات العطرية، كذلك الحلويات التقليدية، المنسوجات التقليدية، إلى جانب منتوجات العلا من طبيعة ومن جبال ولاية سليانة. هذه فرصة لنخلق حركية اقتصادية في بلادنا.
5: انطلقت اليوم رحلة حجيج ولاية سليانة للبقاع المقدسة، والبلغ عددهم 118 حاجا وحاجة من مختلف معتمديات الجهة، لتكون رحلة الإياب من مطار المدينة المنورة نحو مطار تونس قرطاج الدولي يوم 9 من جوان القادم، وفق ما أكده المدير الجهوي للشؤون الدينية بسليانة عبد الحميد البرارية. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري العاشر من ذي الحجة 1447 موعد عيد الإضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية. في مستجدات العالم، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية بدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. هذا وقد أكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضده وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين. إلى هنا مستمعينا عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكاف نصل ختام النشرة، وهذا التذكير بأبرز ما ورد فيها. ورشة جهوية بولاية جندوبة لإطلاق آلية دعم لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. اليوم افتتاح مهرجان مايو بمدينة الكاف بيوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
12: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: إشهار.
1: ليش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
6: تحية طيبة لكل مستمعينا وحبينا من جديد، صباح الخير، صباح النور لكل ملتحق بينا في الاستماع، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا معاكم ديما على موجاتنا بتبيعة مع تفاعلكم زيدا اللي وصلنا في باج راديو كيف مع بقية تركينا، جولتنا في هاي تيك، جولتنا في الأسعار السوق، وشكون معاكم زيدا بعد شوية. وطبعا كالعادة ناخذوا كل التفاصيل بالنسبة سواء للأسعار ولا بالنسبة زيادة الآخر التطورات في عالم التكنولوجيا. تبقوا معنا ديما على موجاتنا، تحية كبيرة برشا لكم الكل.

0: إشهار.
1: أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
3: صباح الخير صباح النور من جديد لكل حبينا كالعادة موعدكم اليومي مع هاي تيك مع زميلنا علي اليونسي اللي حاضر معنا. صباح الخير علي مرحبا.
4: صباح النور إيمان وصباح النور كل السادة المستمعين، مرحبا بكم في أخبار هاي تيك.
5: هاي تيك
4: هاي تيك البداية اليوم باش تكون مع مايكروسوفت اللي تكشف على الـ MDISH نظام ذكاء اصطناعي جديد يكشف الثغرات الخطيرة. وين باش تخلينا مايكروسوفت في السيستم متاعها نكتشفوا الثغرات وقلتوا أنه يساعد بحثيها في اكتشاف أكثر من 16 ثغرة موجودة في نظام ويندوز، منها 4 ثغرات تعتبر خطيرة تتيح تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد. ويجي الإعلان ذي في ظل تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السبراني، وين كشفت شركة أوبن إي مؤخرا على دي بريك مبادرة اللي تخصص نماذجها المساعدة فرق الحماية في مراجعة الثغرات وغيره من اللي بروجي هذوما. شركة الذكاء الاصطناعي قاعدة تتنافس بشكل كبير في جميع المجالات. مولتي مودال اجنتك سكانينج هارنس اللي هو الليم عش جديد متاع شركة مايكروسوفت، اللي حسب الشركة يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي واحد الفحص الثغرات الكل، ويستخدم النظام اكثر من 100 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص يخدموا عبر النماذج هذية. وأكدوا أنه باش يكون فما حماية كبيرة للسيستم متاع مايكروسوفت خاصة وقت الخدمة على الريزو، وتضمن وحسب آخر تجربة قامت بها شركة مايكروسوفت وهي 21 ثغرة مزروعة عمدا نجح MDISH في كشفها دون تسجيل أي خطأ. مواصلين أخبارنا مع مايكروسوفت. مايكروسوفت اللي تجيب ميزة جور جديد خاص بال المتصفح متاحة ايدج بمزايا الذكاء الاصطناعي، وتوا ظهر لي في اخبار التكنولوجيا مين نحكو كان على الاي اي وين اعلنت مايكروسوفت في ميزة جور متاحة في الايدج على تعزيز ادماج قدرات الذكاء الاصطناعي عبر كوبيلوت في المتصفح متاحة، ولا هو المساعد للوصول للمعلومات الموجودة في كافة علامات التبويب المفتوحة عند المستخدم وتحليلها وتقديم اجابات ومقارنات وملخصات اكثر دقة. كوبيلوت مع طرح الاسئلة حول المحتوى المفتوح داخل المتصفح، دونك باش يولي كوبيلوت هو الرائد في المتصفح ايج بعد الميزة جور الاخرانية. بطبيعة الميزة هذه ينجم يفعلها المستخدم من خلال كوبيلوت مود اللي هي كانت موجودة من قبل لكن تولت فيها اكثر تفاعلية. في اخبارنا الهاي تيك اليوم مواصلين مع انستغرام. انستغرام اللي تخرج ابليكاسيون جديده اللي هي انستون مشاركه الصور بشكل مؤقت. انستغرام توا مده حكينا على تركيزها على مشاركه الصور العفويه بشكل مؤقت، خرجت الابليكاسيون هذه في محاوله احياء تجربه الانستغرام القديم القائم على مشاركه اللحظات بشكل سريع وبعيد على المحتوى المعدل اللي نشوفوه مع تولينا نحكوا عليه بشكل كبير. ايمان في هكا اجواء تصوير انستغرامابل يعاون انستو هو باش يكون خاص بالصور العفويه اللي باش يكون تقريبا كيما ستوري لكن بشكل اخر، يشبه التطبيق يشبه شويه معناتها وحالته كل شيء تشبه الثريدز تابع لشركه ميتا واللي هما كلهم تابعين لشركه ميتا، لكن انستو باش يشجع اكثر على مشاركه الصور بشكل عفوي وبشكل سريع. يتم البرتاج نتاع الصوره بكل الاختصارات، اكيد باش يكون فيه دي فلتر وباش تبقى الصور محفوظه مؤقتا حتى في الارشيف المده توصل العام في الارشيف، لكن في نشرها باش تكون كيما ستوري المده محدده مع امكانيه اعاده نشرها في وقت اخر من خلال القصص معناتها من خلال ستوري والا من خلال انشاء ملخص خاص واللي هو ريكاب. نختموا اخبارنا مع جوجل. جوجل اللي ضيف ميزه جديده في الذكاء الاصطناعي بطبيعه اللي هي ميزة الإملاء الذكي للكلافي الكلافي نتاعها جي بورد، وين اعلنت جوجل ميزه جديده للاملاء الصوتي مدعومه بالذكاء الاصطناعي، تحمل ميزه رامبلر اللي باش يتم الاعلان عليها في المؤتمر القادم اللي هو جوجل ايو 2026 اللي باش يصير نهار 19 و20 ماي. الابليكاسيون هذه تساعد برشا في اختصار وقت الكتابه وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. جي بورد اللي حققت نجاح كبير، وباش تزيد الميزة الجديدة الكلمات التلقائية وتنحيها اوتوماتيكمون من الكلمات الغير ضرورية، كيما مثلا واحد يبدا يخمم يقول ولا دونك اوتوماتيكمون هي باش تفهم وتقوم بالتصحيح وتتخلى على الكلمات هذوكم وما تكتبهمش، ويولي هكاك الكتابة اسهل برشا. يعني تحل الكلافي تبدا تمل في النص نتاعك، تدخل تلقاه مكتوب بصحيح من غير اخطاء املائية، وينجم حتى يعاونك في إعادة الصياغة، تعمل ريفورميول للفقرة متاعك، وكيك تسهل جوجل برشا وتختصر أوقات الكتابة. هذه أخبارنا فيها هيتيك لليوم إيمان. نرجع لك ويتواصل
3: شوية. قبل ما تختم معنا وإحنا نحكيه على الذكاء الاصطناعي اليوم، عاش نعرف شنو نصدق وشنو ما نصدقوش، حبيت نخو رايك في المقطع اللي تم نشره. مستحيل هي بين يظهر ذكاء اصطناعي ولا حد يشبه لدرجة كبيرة. نحكي على مايكل جاكسون اللي رجعت الشائعات انه مازال حي، وفما فيديو قصير ما عرفش كان جاي قدامك عليه تبارتاجه ياسر، الشخص يشبه مايكل جاكسون، هو كبير شويه في العمر وفي حفله في استراليا يظهر لي، كان ما خانتنيش الذكرى. معناتها الاغلب ذكاء اصطناعي.
4: هو الحقيقه من اللي خرج فيلم مايكل جاكسون بدا يدور في السينما وانتشرت عديد المقاطع متهوره، وفي الحقيقه مش مقطع واحد ولا على بلاتفورم على بلاتفورم واحده، هو في عديد المواقع انتشرت. لكن فما أستوس صغيرة اللي نجمه في قبها، هو بالرغم من أنه دقة الذكاء الاصطناعي راي وصلت بشكل كبير معناتها إيمان، لكن في الفيديوهات معناتها المخدومة بالذكاء الاصطناعي
3: ديما تكون قصيرة عليه صحيح ولا لا؟ يعني تكون كبيرة تفيق، كأنك تكون طويلة كأنك تفيق، اللي هي مش هي.
4: هو القصيرة اللي معناتها تكون قصيرة عليهش، على خاطر فما شكون يستعمل هك المواقع الجراتوي معناتها برومبت نتاع 5 سكوند 15 سكوند، وديما كي تستعمل فيرسيون جراتوي ديما تكون الدقة معناتها أنك تفيق بها إياي أقل، على خاطر يقولك هو إذا كان جراتوير أو أنت البرودوي معناتها أوتوماتيك مو اللي بش يخدم حاجة قصيرة ومعناتها ما هوش دفع فيها فلوس في الإياي بش تجيه بأخطاء بش تجيه بحاجات معناتها دونك. أما الفيديوهات نجموا فيقوا بها من خلال معناتها إذا كان فما حاجز مثلا انسان باللي يبش يشد حاجه كيس ولا حاجه كيما التصوير نتاع معناتها عديد صور هي فما شكون يظهر في ايده 6 صوابع، فما شكون يظهر مثلا فما
3: عملوا حتى نتاع عروس بحر يا اخي تشوف هكا سيجي بعد تشوف الذيل نتاعها، معناتها فما حاجات هكا معناها تكون مش عاديه
4: يعني كي تركز في الفيديو باش تلقى مثلا ارتطام معناتها تدخل في حاجز لكن ما صارش ارتطام هكا معناتها جوست تعدى كاينه جوست كاينه شبح معناتها
3: خليهم يبقوا هكا يعني على الاقل يكون فما مارج نتاع خطا، خلينا نفيقوا شويه معناتها
4: البلاتفورم يكون فما مارج نتاع خطا
3: صحيح.
4: اللي جاي باش يكون
3: اصعب
4: واللي جاي باش يتكلف علينا اكثر ما معناتها فما برشا تطورات. صحيح نحن فرحين بالتطور تاع الذكاء الاصطناعي وهو مهم جدا، اما لازمنا معناتها على الاقل نحاولوا انه نستعملوه في حاجات اللي فريمون تبني مش تهدم.
3: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه علي، يعطيك الصحه على كل هذه المعلومات، وكديما معاك نبقوا اب تو ديت بالنسبه لعالم التكنولوجيا.
1: اشهار أريد جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك، عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريد طور عالمك.
1: إشهار
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: إشهار ام جي جمع سبت حد سومنا مع عند حد جيل دوش لوكس 250 مليلتر ب 3590 بعود 5990 وصحن باللار 23 سنتيمتر دينار و 990 بعود 3990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم إشهار
3: تحية مجددة لكم الكل حبينا ومستمعينا نمشي مباشرة من عالم التكنولوجيا لعالم الأسواق وللأسعار وللواقع أكثر وأكثر للواقع اليومي مع الأسعار اليومية. نشوفوا احنا معنا اليوم ناجي الخلولي من بيجا نشوفوا مع فكرة بتبيعة على الأسعار في بيجا المدينة. هكا ولا ناجي صباح خير.
7: صباح خير إيمان وصباح خير كيف مستمعين أكثر.
3: وين موجود اليوم؟
7: اليوم في بيجا إيمان في سوقنا الخير ديال بيجا بمدينة بيجا المعروف باب الزايد ونهر باب الزايد عفوا اللي معروف بحركة نتاعو.
3: اي نيجي سامحني فقط تحاول وانت معانا هكا تغير شوية البلاصة خاطر الصوت مش واضح بالكدي بالكدي باش هكا نسمعوا اكيد كل المعطيات ونقدموا احنا وجدوا تحية اكيد الكل هيلينا في بيجا وكمازال عندهم هكا في الصبحية فكرة ياخذوا على الأسعار باش هكا يعرفوا القفة نتاع اليوم ولا نتاع الجمعة قديش تتكلف لهم. نيجي نرجع لك ان شاء الله يكون الصوت خير. نيجي نيجي نرجع لك. اي مرحبا نشوفوا معاك الاسعار من اللي نيجي اليوم في باب الزنيز.
7: نعطيكم فكرة الاسعار بالتفصيل بطبيعة بعد الجولة اللي كنا فيها بطبيعة الاسعار اليوم بالنسبة للبساطة من 380 حتى 600
3: جنيه. يا نيجي نعتذر منك الحقيقة نعاود نقول نعاود نعتذر مستمعينا زيدا خاطر الصوت بالحق فيه شكل. نرجع لك إن شاء الله ونشوفوا معاك الأسعار تحاول تغير شوية البلاسة باش هكا الصوت يكون 5x5 ويكون واضح المستمعين كفي كل يوم احنا نكونوا معاكم في واحد من أسواقنا في الشمال الغربي باش هكا نعطيكم فكرة على الأسعار وما أدراك ما الأسعار اللي مرة ترتفع شوية مرة تنخفض انت والموسم حسب الموسم احنا موجودين فيه. بالنسبة للخضروات قادمين على السيفية ان شاء الله نصور معناتها الأسعار باش تنخفض لدي ان شاء الله يا رب. لكن فما كيما تعرف قادمين على عيد الأضحى دونك فما تركيز على مواد معينة كيما القوارص كيما الخضر الورقية هذوما ديما اللي للأسف الشديد أسعارهم ترتفع شوية مع اقتراب العيد. هاي تنشوفوا احنا التأكيد كيف الغلة زيدة برشة الشكيات الفترة هذه والفترة اللي تعديت عليه سوى نقص الغلة في حد ذاتها وتنوعها وكيف كيف زيادة أسعارها الكبيرة برشا. به نرجع احنا ونشوفوا الوضع اليوم في بيجا ان شاء الله الصوت يكون خير يا نيجي نرجع لك مرة اخرى
7: ان شاء الله.
3: اي واضح واضح تو الحمد
7: لله. ايمان الصوت يوصل بيه باش الناس توصلهم الفائدة اكيد ويعرفوا الأسعار. مش عطيكم فكرة بالنسبة للبطاطا كما ذكرت ايمان اليوم 380 حتى 1600 الفلفل من 15% ل 16% الحقيقة طاح السوم نتاعو. الطماطم من 3000 ل 3200 البصل من 12% حتى 2000 وفما ب 2500 الخروض البصل الأحمر. الجلبانة من 3000 ل 3500 الفول من 700 للدينار. بالنسبة للبرودو 3500 السفنارية 2000 القراع الأحمر البرج بدينار. بالنسبة للقراع الأخضر فما ب 12% وفما ب 14%. خضر الورقية تقريبا دا يطلع سومة إيمان علي شم شم معناها شم وريحة العيد مش يطلع سوم. بالنسبة للمعدنوس الكرافت السري قوس بناخ 500 مليم وقت كانت الحقيقة هبطت تحت ال 500 معناها كانت ب 400 في بيجا. سلايت الخس من 15% ل 2000 بالنسبة للتي 15% بسبيس ربع فما بدينار وفما ب 15%. الغلال حقيقة غالية الأسعار نتاعها ونعرفوا فما غلال جديدة خاصة نتاع التوا الفصلية. بالنسبة للمشمش فما ب 4800 وفما حتى ل 6000. البوسع كيف 4800 5000. التفاح من 6500 حتى ل 8000. بالنسبة للدقلة 5000 7000 9000 والبنان 12 دينار حتى 13 مش موجود برشا. والفراولة نعرف وقتها توا ما تحدش حقيقة سناء غالي سومها ما تحدش الكيلو نتاعها اليوم ب 5000 وهي ديجا ما معناها ايمان ما تحصلش الثمن نتاعها. اللحوم الحمراء العلوش من 60 ل 65، البرجني 55، الهبره بقري 50، مرجان 30 دينار، كبده علوش 60 دينار حتى 62، بالنسبه للكبده بقري 55 دينار، دورة علوش 15 دينار، دورة بقري 10000، رأس علوش وإلا برشني 25 دينار. لحوم البيضاء مستقرة معناها الأسعار نتاعها، دجاج 8500 وفما بالكعبة من 8500 حتى 12 دينار، الإسكالوب 17 دينار و800، بالنسبة للكبدة 18 دينار، ويزدان 7500، كركاس 2500، جوانح دجاج 7000 وفما ب 5000، والعظم 1380 تقريبا اسعارها مستقره. بالنسبه للحوض موجود الايام هذوما في بيجا، فما دورات 20 دينار، بالنسبه للسردينه 5400، الشورو 8800، الزميمره 4800، المورجين 9800، وفما 8800، وفما سبارس 3800 تقريبا، هذوما هم الانواع الموجودين ايمان واللي رصدناهم في السوق خلال جولتنا.
3: يعطيك الصحه نيجي على كل هذه التفاصيل، شكرا لك من خيرك نجدد التحيه كلها لينا في بيجا. هذه اسعار السوق، من هنا نرجعوا للموسيقى وجوي الموسيقى، تحيتنا ليكم في كل مكان.

0: هكا مع تقطوقة هكا من أيام الزمن الجميل، نرجع معكم ديما في الصبحية مع معكم أنتم زيدا، مع كلمتكم توصلنا في باج راديو كيفة مزيدة مع المتابعات. ومباشرة مش نحكيه على تظاهرة سبيسيال الحقيقة تنطلق اليوم، اللي هي الدورة الأولى المهرجان صوت الأجبال، اللي يهدف لتثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكيف عبر عروض موسيقية. فيه زيدا زيارات ميدانية برشا مواقع في الجهة. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على المهرجان. بتبيع حاضر معنا مدير المهرجان مروان الفرشيشي مباشرة عبر الخط. مروان صباح خير، مرحبا.
1: صباح النور إيمان، وينك صباح على بيت؟
0: الحمد لله، صباح النشاط الحيوية والأفكار المزيانة جميلة. وهو كل جهة راو لازم هكا بالجينيراسيون الصغيرة زيدا تنجم تخرج أفكار جديدة اللي تغير هكا شوية، ما نبقوش محصولين في عدد معين تاع تظاهرات في مواقع وبلايس معينين. محليه الانفتاح اللي عملتوه، الفكرة جديدة برشا، أعطينا عليها أكثر تفاصيل مروان.
1: بيه ومهرجان صوت الأجبال ومهرجان سياحي ثقافي شبابي. نحن من الأول كيف عممنا شفنا أنه الموروث ولا التراث المادي ولا مادي في جهة الكيف كبير ومخزون كبير برشا، لكننا نحن الحقيقة ما نش مستغلينه بالطريقة اللازمة ولا الكيفية اللازمة. لذا فكرنا في مهرجان صوت الأجبال. مهرجان هذا باش يكون يجمع ما بين الكامبينغ، ثم الكونسيبت الجديد نتاعو انه في شكل كامبينغ، الاحتفاليه باش تكون في شكل كامبينغ، زاد ثم زيارات ميدانيه، ثم عندنا سيركوي تورستيك الكيف القصبه ابو مخلوف، بعد المدينة المنطقه الاثريه التيبيروس الداماني، ومن بعد مائتي وغارتا اللي هي باش يصير فيها الاحتفال لمده يومين، اللي هو يوم الغدوه في العشيه في الليل ونهار الاحد ان شاء الله. علاش اخترنا مائتي وغارتا باش يكون فيها معنا اكثر العدد نتاع الاحتفالات؟ لانه مائتي وغارتا ثم ملف قدمته الدوله التونسيه من 2017 لضم مائتي وغارتا لائحه التراث العالمي لليونسكو، لكن ليومنا هذا 2019 تسع سنوات وما ثم شيء على الملف هذا. لذا قررنا انه المهرجان صوت الاجبال باش يكون
0: يسلط الضوء على مائتي
1: وغارتا، عملت مناصره للملف هذا
0: بالضبط. تعطيكم الصحه،
1: هذه الفكره نتاعنا. بالنسبه للبرنامج الليله باش يكون عرض افتتاحي للمهرجان، باش يكون في المركب الثقافي سحب المصراتي مع الفنان الكافي حسين تاج. يوم الغدوه السبت بالصباح نخرجوا عن السيركوي توريستيك كما كنت احكي لك، لان الكيف القصب مخلوف عرض صور فوتوغرافيه بعرض صناعات تقليديه. من بعد نتوجهوا للمنطقه الاثريه المدينه، المنطقه الاثريه التيبيروس، نمشوا بعد سي عمار بالغيث، ومن بعد نتوجهوا لمائتي وغارتا اللي باش تكون الليله. اليوم في الليل عندنا حفله موسيقى الكترونيه لدي جي اي. نهار الاحد ان شاء الله زاد عندنا بدمته من الصباح ان شاء الله انيماسيون كبيره، تنشيط كبير، باش يكونوا الطائرات الورقيه العملاقه، طائرات شراعيه، برشا فروسيه، برشا اجواء ممتعه. من بعد في ابارتير من الستة ولا سبعة العشيه باش يكون عندنا عرض اسمه سميناه عرض نوار الجبل، اللي هو عرض خاص بالمهرجان وبرودوي خاص بالمهرجان. هو دمج ما بين الموسيقى والكلمة الكافية مع الموسيقى الإلكترونية. مش قدموا نورهان هداوي فنانتنا الكافية مع دي جي بنجامي اللي سبق له خدم حاجات في التراث التونسي لكن أول مرة يخدم حاجة في التراث الكافي. من بعد عنا سواري دي جي معناها وكاو يوم الغدوة إن شاء الله معناها نرجع كل الناس كلها تروح على رواحها. كاو
0: بالنسبة للي بش يشاركوا في الكامبينج، معناها قائمة محددة بالنسبة للي مشاركين، وإحنا تقريبا يعني الليلة الكامبينج يبدأ
1: الكامبينج يبدأ غدوة في الليل.
0: غدوة
1: في الليل
0: يعني قائمة موجودة سيئة بالنسبة
1: لا لا ما سبع بيد قصت وسبع بيد مازالت وسبع بيد تخلط غدوة سبع بيد.
0: هذا هو لازمنا نوضحه باش حتى ربما يكون فما حد مغروم، ما لغالب كي ليه شوية تو بالك ونسمع
1: بالإيفينمون
0: ينجم يخلط ويكلمكم هكا ولا
1: يكلمنا يتصل بينا على الأرقام الموجودة على الصفحة ولا على صفحاتنا الفيسبوك ولا الانستغرام. ومرحبا بالناس الكل، ماذا بينا الناس الكل تجيب حذينا وتفرح وتشوف كيف بطريقة أخرى
0: إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة مروي، إن شاء الله موفقين يا رب، وإن شاء الله من دورة لدورة متأكدة باش تزيد تكون فما أفكار أكثر وأكثر معاك.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: تحية ليك وتحية للشباب الكل اللي معاك.
1: يعيشك ربي فلسطين. هذه النسخة الأولى وباش يتواصل إن شاء الله، باش يكون مهرجان سنوي
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله كل عام أنا نزيد ونطور. وذيك مرة أخرى مرحبا بالناس كلها، وأنتم كإذاعة كيف يعطيكم الصحة ديما حاضرين معنا وديما مستضيفين.
0: يعيشك هذا واجبنا يا مروان، تحية كبيرة برشا ليك أكيد واللي معاك الكل. شكرا ليك. هذا بالطبيعة فيما يتعلق بمهرجان صوت صوت الجبال اللي ينطلق وتنطلق فعالياته في دورته الأولى اليوم. نعاود نذكر كيما سمعتوا الهدف نتاعو هدف جميل برشا، تثمين التراث المنادي واللامادي، والحقيقة زيدا هي فرصة زيدا انه نركزوا ونسلطوا الضوء زيادة على السياحة الداخلية اللي تكون على امتداد العام الكل، مش مربوطة فقط بموسم الصيف، والكيف هل زيادة وجهة قوية برشا في المجال هذية. احنا مازلنا معاكم على موجات إذاعة الكيف مع الموسيقى.

معايا زينة وصلنا نهاية مشوارنا معكم، إن شاء الله يومكم الكل زينة، وإن شاء الله ديما تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. وصلنا إحنا نهاية مشوارنا معكم اليوم، كانت معكم هاجر في التكنيك، سعد عباس في التنسيق العام للحصة، سليم الرزقي في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية، ميكروفونيا كانت معكم إيمان حناشي. شوية ويكون موعدكم مع برنامج الدين القيم، نتلقاو إن شاء الله غدوة في يلا نغني، باي باي.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار
2: للمرة السابعة على التوالي، اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس، مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي اش لقيت
3: عندك اورانج.
5: القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في لي سباس تي تي ب 30 دينار كهو.
6: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا، بولي غوتي ب 13 دينار و980 في عوض 16 دينار و500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
7: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
8: حياة طيبة مستمعين، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. تنتظم اليوم بمدينة طبرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحي الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. تنطلق اليوم بمدينة الكاف فعالية الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك بمديرة من جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف. تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة. تنظم الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة بداية من اليوم أياما إعلامية، حيث سيحتضن اليوم مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة فعاليات يوم إعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام. انطلقت اليوم رحلة حجيج ولاية سليانة للبقاع المقدسة، والبالغ عددهم 118 حاجا وحاجة من مختلف معتمديات الجهة، لتكون رحلة الإياب من مطار المدينة المنورة نحو مطار تونس قرطاج الدولية يوم 9 من جوان القادم. تفتتح اليوم ببلدية برسق من ولاية بجا دار الخدمات الرقمية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمية والتي تهدف إلى مزيد تعزيز وتقريب الخدمات الإدارية لمواطني الجهة. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية بدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، هذا وقد أكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضده وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج الدين القيم. طبعا في البداية أعلمكم أن الأستاذ كمال موجود شحتر معنا، إن شاء الله المانع خير. وبالمقابل نحن سعداء لأن نستضيف الأستاذ رضا المسعودي المدير الجهوي للشؤون الدينية، وشكرا له على تلبية الدعوة ومرافقتنا أثناء هذه الحصة. سي رضا، مرحبا بك.
1: شكرا سي رضا، أنا أتشرف بوجودي معكم بإذاعة الكاف، وأشكركم على هذا الاستضافة كما أشكر مستمعي إذاعة الكاف جميعا في هذه الربوع.
0: نعم، شكرا. طبعا لا يسعنا في بداية هذا اللقاء ونحن في يوم الجمعة الذي فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وقد أخفاها المولى عز وجل، نتوجه إليه بالدعاء ونسأله أن يرحمنا وأن يرحم إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان، وأن يجعل وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يدحر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغرب إلا يغفر الذنوب إلا هو. وكالعادة يعني برنامجنا أو المضامين التي تتكون منها هذه الحلقة هي كالعادة، في الجزء الأول سيكون لنا موضوع الحصة، ثم في أواخر الساعة الأولى سيكون لنا يعني أو تكون حصة تلاوة القرآن الكريم أو أحكام تلاوة القرآن الكريم، وفي الجزء الثاني بعد الموجز نفتح المجال للتواصل المباشر مع السادة المستمعين لاستقبال أسئلتهم واستفساراتهم وربما إضافاتهم التي كثيرا ما تغني هذا البرنامج ويعني تثريه، فنحن نتوجه إليهم بجزيل الشكر. إذن نعود بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا الفاصل.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: أمطر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء

0: إذا مرحبا بكم من جديد أستاذ رضا المسعودي، مرحبا من جديد أيضا.
1: مرحبا بكم.
0: يعني ارتأينا أن نتحدث في هذه الحصة باعتبار يعني الظرف والمناسبة. نحن ودعنا منذ أيام قلائل الحجيج الميامين الذين قصدوا بيت الله تعالى لأداء فريضة الحج، و يعني في الأيام القادمة سنستقبل يعني عبادة عظيمة تقريبا تختم بها جزء كبير من مناسك الحج، ولا نقول الحج كله لأن هناك أعمال أخرى يقوم بها، وهو عيد الإضحى وما يعنيه ذلك من عبادات بطبيعة الحال، أساسا صلاة العيد والأضحية وما أدراك ما الأضحية وأحكامها إلى غير ذلك.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا مجددا أستاذ رضا. في علاقة بالحج، صحيح أن يعني عدد من الحجاج سافر إلى أماكن المقدسة، ولكن البقية إن شاء الله ستلتحق في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للأضحية لها أحكامها، ولابد أنه الإنسان يكون على بينة ومعرفة بأحكام الأضحية. فالأضحية هي في مذهبنا المالكي وعند جمهور العلماء هي سنة مؤكدة، وكما نقول
0: وعلى من يقدر عليه.
1: بطبيعة الحال نحن نستحدث على شروط الأضحية. بالنسبة للأضحية كما قلت يعني سنة مؤكدة، يعني هي عملا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه لإبراهيم الخليل. هي سنة إبراهيم الخليل حينما أمره الله سبحانه وتعالى ورأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فالله سبحانه وتعالى رأفة واستجابة له فأعطاه يعني أو سخر له كبشا أملح أقرنا فضحى به بدل أن يضحي، لأنه كان في طاعة الله سبحانه وتعالى واستجاب لذلك. وهذه لابد النقطة أن نؤكد عليها، أن طاعة الله سبحانه وتعالى لابد أن الإنسان يستجيب لها ويعمل من أجلها لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول أن إبراهيم الخليل يعني استجاب لربه سبحانه وتعالى وأراد أن يضحي بابنه واستجاب، فالابن كان من الذين قبلوا أنه يضحي طاعة لله سبحانه وتعالى. ما بالك نحن اليوم، يعني الواحد تكيد أنه يضحي وفي إمكانه أن يضحي ويبخل عن ذلك، فهذا سلوك لا يستقيم، مع أننا نحاول أن نحث الناس اللي في استطاعته أن يضحي فليضحي وليقدم إلى الله سبحانه وتعالى أضحية يعني تكون مناسبة وفي يعني مستوى هك الحدث ألا وهو عيد الإضحى المبارك. وعيد الإضحى المبارك هو مقرون بالحج، يعني بعد يعني تمام يعني أغلب الأركان خاصة يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم التضحية بالنسبة لغير الحجاج. يعني الحجاج من الحاج ممكن يترتب عليه هيد، بينما لغير الحاج يترتب عليه أنه يقدم أضحية أو يضحي بأضحية، والأضحية من الأنعام.
0: نعم، ولا الحاج هو يعني حسب مشهور في أقوال العلماء ليس عليه أضحية وإنما عليه هدي إذا كان قارنا أو متمتعا، ولكن أهله وغير الحاج عموم غير من لم يكن متلبسا بعبادة الحج، فهذا هي سنة مؤكدة في حقه. وعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه الأضاحي يا رسول الله، قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. نعم،
1: بطبيعة الحال في بخص الاستطاعة، من كان قادرا على أن يضحي فليضحي، هذا أجمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم،
1: وهذا شيء جميل جدا أن الإنسان يسير في طاعة الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنائه، ويأتمر بأمر رسول الله وأمر ورسول الله والقدوة والأسوة الحسنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن الأمة وعن أهلي وعن الأمة كما جاء في الحديث بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. فبالتالي نحن نفرح بهذه المناسبات العظيمة، لأنها تذكرنا بتلك المواقف اللي كانت خاصة في علاقة بإبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، حينما يعني بين كون راي الحياة وقيمة الحياة تكمن في طاعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حينما يرى من عبده الطاعة والاستقامة يرزقه ويرفع من شأنه، وهذا هو الأسلم في هذه الحياة.
0: نعم، رغم أن نحن نستفيد من هذه العبادات. لاحظ أنه مثلا بالنسبة لعيد الفطر هو يأتي بعد عبادة عظيمة وهي عبادة الصوم، يأتي العيد، والعيد الناس يعني يتزاورون فيه ويأكلون فيه ويشربون فيه، وطبعا يشربون الماء ويشربون الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى كي لا يعني يؤول كلامي على غير وجهي. والرسول عليه الصلاة والسلام تأكيدا على أن العيد هو مجعول كي يفرح الناس وكي يأكلوا إلى غير ذلك، قال: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. والإضحى، عيد الإضحى، هو يأتي أيضا عقب عبادة عظيمة وهي عبادة الحج. وحتى غير الحاج إذا كان يعني يضحي فهو يتشبه بالحاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن، أو كما جاء في الحديث معنى الحديث، شيئا من أظافره، أو من يعني لا يقلم أظافره ولا يحلق شعره إلى غير ذلك، كأنه محرم مثل الحاج ولا يجوز له أن يفعل ذلك. لكن الذي سيضحي فقط، ولكن غيره لهم ذلك. وعلى أي حال حتى وإن فعل ذلك فخالف الأفضل وخالف السنة. ونحن ننصح كل إنسان يريد أن يضحي أن يعمل بهذه السنة الشريفة، وهو إذا كان دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن أظفاره وشعره إلى غير ذلك.
1: نعم، فهذا محطة يعني محطة رائعة وجميلة في في في السنة، أن العيد مناسبة كما قلنا للتزاور وصلة الأرحام ودفن الأضغان والأحقاد والتصالح بين الناس. هذه مناسبات يعني تجمع ولا تفرق، يعني كما قلت يعني أخ رضا، يعني محطة رائعة في أيام من أيام السنة، وكل سنة تتكرر من أجل يعني الإنسان يراجع نفسه، وإذا كان ارتكب خطأ في حق غيره أو في حق أهله فليراجع نفسه وليصلح بينه وبين الناس ويتسامح مع غيره. وكذلك في علاقة بالصدقات، خاصة من يضحي أنه يهدي لجزء من أضحيته ويتصدق بالجزء الآخر على الفقراء والمساكين، وهذه من أجمل يعني قيمة التضامن في الإسلام. هذا شيء رائع جدا، وديننا ما أجمل ديننا، وخاصة في مثل هذه المناسبات، أنه ترى الناس يعني يتزاورون والفرح تعم الناس الكل، سواء كبير ولا صغير ولا فقير ولا غني. هذه هي قيمة الإسلام في التضامن، في التراحم، في التسامح، وهذه هي القيم التي نحن ندعو إليها إن شاء الله تعالى.
0: ولذلك قال الله تعالى في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
1: نعم.
0: وكل ما كنت تذكره من أعمال الخير من صدقات ومن تضامن ومن تآزر ومن مساعدة المحتاجين ومن التسامح ومن دفن الأحقاد والخلافات إلى غير ذلك، كل ذلك مظهر من مظاهر التقوى. فهذه هي التقوى، صحيح هي قيمة يعني أخلاقية وسلوكية نظرية، لكن لا قيمة لها إذا كان لم تبرز ولم تتجسد في واقعنا، في سلوكنا، في مواقفنا، في كيفية تواصلنا مع الناس، نتواصل معهم بكلام طيب ونجتنب يعني الغيبة والنميمة والكلام الجارح وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا بالناس، سواء كان ضررا ماديا جسديا أو معنويا أو وخاصة الضرر النفسي، لأنه له آثار سيئة جدا على الإنسان. والمسلم هو ذلك الذي يسلم الناس من لسانه ومن يده والمؤمن هو الذي يأمنه الناس على أعراضهم وأموالهم إلى غير ذلك وأملاكهم، والمهاجر كما جاء في الحديث، والمهاجر هو الذي يهجر ما نهى الله تعالى عنه.
1: نعم، فكما قلت يعني هذه مناسبات عظيمة، ولابد الإنسان أن يعطيها قيمتها، يكون في مستوى ذلك الحدث. الحدث يكمن فيش كما قلت، يعني مؤكد على أنه إذا كان في استطاعته أن يضحي فليضحي، وليقدم أجمل ما هو موجود، ما يستطيع إلى الله سبحانه وتعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى، وعملا بسنة الحبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واستمرار لسنة إبراهيم الخليل. فلابد أن الإنسان كما قلت يتأمل، يعمل وقفة تأمل في مثل هذه المحطات، ويراجع نفسه، خاصة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، في علاقته مع نفسه. وما الله سبحانه وتعالى يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان مخطئ يخطئ، وخير الخطئين التوبة. فالأولى في مثل هكذا مناسبات أنه يتأمل ويراجع نفسه، ولربما أخطأ فيعود عن خطأه، لربما ظلمنا إنسانا فيطلب منه السماح، وربما أكل مال الناس فيعيد إليها أموالهم، وهكذا ربما غش في شيء ما، فليستغفر الله سبحانه وتعالى وليستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل في هذه العبادة الممتازة والرائعة حقيقة.
0: أنا سأربط بكلمة جميلة قلتها منذ حين، وعبارة وتتضمن عبارة الجمال. قلت أن الإنسان يضحي بأجمل ما أمكن له، وفي هذه الأيام وعادة الناس يسألون، وأسئلتهم تتمحور حول يعني الأضحية، يعني سنها يعني العمر متاعها وصفاتها وما يجوز وما لا يجوز فيها من عيوب إلى آخر ذلك. نحن قبل ربما سنشير إلى بعض التفاصيل، لكن العلماء يقولون الإنسان في مثل هذا المقام وكما ذكرت أنت يجتهد أن يضحي أفضل ما يمكن وأجمل ما يمكن وأحسن ما يمكن. وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض الصحابة يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في يوم العيد أن نلبس أجمل ما نملك وأن نضحي بأفضل ما نملك إلى غير ذلك.
1: في هذا المعنى،
0: فالمطلوب هو أنك تجتهد. طبعا هناك عيوب، يعني هذه العيوب صارخة وواضحة، يعني إذا كانت موجودة في الأضحية في الشاة ولا في الإبل ولا في البقر فهي لحم عادي وليست أضحية، لأن الأضحية يلزمنا نذكر اللي راهي عبادة، وكما عبادة الصلاة كما عبادة الصوم كما الحج يلزم فيها مواصفات. يجيش واحد يصلي الظهر متعمدا 3 ركعات ولا يصلي العصر دون أن يتوضأ وليس له عذر ولا شبهة باش يتيمم ولا كذا، يعني يجي يقول لك انا توا باش نصلي من غير وضوء. صلى العصر صحيح، صلى 4 ركعات بمواصفات العصر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بدون طهورة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك الأضحية قبل ما تكون مجردك الشات اللي باش نذبحوها وناكلوا اللحم نتاعها راهي قربان، راهي عبادة، وهذه العبادة يجب أن تتوفر فيها مواصفات. وعموما مبدئيا هو أن تكون يعني أفضل ما يمكن أن نقدمه لله سبحانه وتعالى، رغم أنه نحن سنستفيد من لحمها ونحن سنأكل لحمها ونتمتع بذلك. وأعود إلى الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طبعا هناك عيوب واضحة، العورة البين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام البين
1: عورها
0: يعني عورها بكل وضوح، وإلا عرجات تعرج تضلع ما تنجمش تمشي وما تنجمش تلحق بالقطيع، وإلا عمياء، وإلا ما تنجمش تأكل، إلى يعني عيوب واضحة، يعني حتى الإنسان يشمئز منها وما يقبلهاش. فلذلك يعني الإنسان يجتهد أن يقدم أفضل ما يمكن، مع بطبيعة الحال فما عيوب هذيك يعني ما نجموش، فماش تنازل تحتها، يلزم هالعيوب هذه ما تكونش موجودة. أما يجيك يقول لك راهو عنده قرن ناقص وقديم ياسر وارتاح منه واحد، هذا يتنجم تضحي به مثلا، لكن الأفضل أنك
1: يكون سليما سليما،
0: أن يكون سليما وأفضل من ذلك. على أي حاسر إذا نتوقف قليلا بعد هذا الفصل نعود.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار ام جي جمع سبت حد سومنا مع عند حد جيل دوش لوكس 250 مليليتر ب 3590 بعوض 5990 وصحن باللار 23 سنتيمتر دينار و 990 بعوض 3990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: إشهار
5: إذاعة الكاف
6: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: إذن سيردان نعود إلى، وهذه نقطة مهمة جدا، وهو مسألة تصور الأضحية عند العامة وعند كثير من الناس، ينسوا أو يتناسوا وأنها راهي عبادة، وهذه العبادة يجب أن تتوفر فيها شروط معينة والنية تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وكمسألة هو بشي فرح الصغار صحيح، يعني إسعاد الصغار مطلوب، لكن يأتي تابعا للأضحية عندما نقدمها من جميع النواحي بشروطها. ولا مسألة مثلا خذ من يذبح قبل صلاة العيد، مذبح شات لكنها ليست أضحية. الرسول عليه الصلاة والسلام ما حرمش اللحم نتاعها، قال إنما هو لحم قدمه لأهله، هي يجوز باش ناكلوا منها لكن ليست أضحية، وبطبيعة الحال لن ينال أجر الأضحية التي يقدمها لله سبحانه وتعالى وهي عبادة. وهذا من أروع ما هو موجود في دين الإسلام، وهذا من النقاط القوة في دين الإسلام. أنا أذكر أن يوما ما جاء إنسان ونقشني قال لي شنو الفرق بين يعني هالأضحية هذه وأكرمك الله وأكرم السادة المستمعين البقر الذي يقدسونه في بلاد الهند مثلا، فنحن أيضا هنا نقدس، الفرق كبير جدا. هم وقت يقدسوها بالمعنى المداول متاع التقديس ما يمسوهاش، حتى عندما تكون في الطريق تتعطل حركة المرور وحركة السير تتعطل، في حين أنه نحن باش ربي سبحانه وتعالى ينحي علينا فكرة الوثنية وعقيدة الوثنية نذبحها، يعني كيفاش نقدسوها ونذبحها؟ نحن ما نقدسوهاش، هي نقدسو الأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا، يعني كما سجود، يعني عندما أمر الله تعالى إبليس بأن يسجد لآدم، أو عندما سجد إخوة يوسف وليوسف عليه السلام، يعني هذا كان يقول العلماء وسجود تحية، بل هناك من قال هم يعني يستجيبون في قيام ذلك السجود لأمر الله سبحانه وتعالى وليس لذلك شخص مهما كان، آدم عليه السلام أو يوسف عليه السلام أو مهما كان هذا الشخص. فبالتالي يلزمنا نتحرر ونتخلص من مسألة المفهوم التقليدي والعادي والرايج للأضحية، ونحطه في أذهان اللي راهي قربة، راهي عبادة. يعني كما إنسان ماشي للمسجد باش يصلي، هو راه اشترى الأضحية بهذه النية ويعينها، حتى أنه إذا كان عينها ما عادش عنده الحق يبدلها إلا بما هو كيفها، أو الأفضل أن يغيرها بما أفضل منه، ما عندهش الحق لأنه سيء. هذيك يعني تحسبت اللي كونها في نيته، اللي كونها قربان سيذبحه إرضاء وتقربا لله سبحانه وتعالى، في حين هي يعني كأضحية كأكرمك الله وأكرم السادة المستمعين كحيوان، يعني يذبح بالمفهوم فيه جانب عادي أنه باش نذبحها ونتمتع بأكلها ونتصدق ونهدي وما إلى ذلك.
1: صحيح، في علاقة بالتعيين، هو إذا كان تم تعيينها يبقى على ذلك التعيين، ولكن إذا حصل مثلا حادث ما لتلك الأضحية
0: لابد على نطاقه، فهذا
1: لابد أنه يضحي بشيء آخر. صحيح أن الأضحية كما قلنا شعيرة وعبادة الله سبحانه وتعالى وقربة. دائما أنا نحب نستحضر القصة اللي من خلالها يعني بدأت التضحية أو الأضحية، سنة الأضحية. هو إبراهيم الخليل مع إسماعيل، كيف أنه لبى دعوة الله سبحانه وتعالى له في أنه يذبح، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا الأب مطيع، كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، خاضع لله كل الخضوع، وكذلك رب ابنه إسماعيل على الطاعة وعلى الاستقامة، هذا من باب البر ومن باب الطاعة. يعني دائما نحن ننظر من هذه الجوانب، ثم جانب بر أنه أبر أبوي وصدقه في ذلك،
0: نعم،
1: وكذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى أنه استجاب لهذه الدعوة. يعني إنسان مشي قالوا مش نذبحك فقال ويا أبي فعل ما تؤمر، هذا يعني موقف جريء جدا، كيفاش مش نفسروه نحن وكيفاش مش نفهموه؟ يعني ثم عمق في المسألة لابد أن نتطرق إليها بشكل يعني يخلي الإنسان يفهم هذه القصة حقيقة، وأنه يقدم على التضحية صحيح بكل واحد باستطاعته، وكما قلنا ويقدم ما يرضي الله عز وجل.
0: ملاحظة أن القرآن الكريم كان دقيقا من خلال الآية التي ذكرتها، الابن يعني الأب استجاب أني أرى في المنام أني أذبحك، ولكنه رغم ذلك أراد أن ربما أن يمتحن الابن، ربما الله أعلم، هو الآية لم تقل ذلك، فانظر ماذا ترى، يعني ما رأيك
1: في هذه الرؤية.
0: الابن يعلم أن أباه هو نبي ورسول وما شاء الله، فقال مباشرة يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، خاطر يعرف أنه الأب سيجد يعني صعوبة كبيرة في أنه يذبح ابنه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم بعد ذلك قال القرآن الكريم فلما أسلم، يعني بالتثنية، يعني أسلم الأب
1: لأمر الله،
0: لأمر الله بذبح ابنه، والابن يعني سلم عنقه لأبيه كي يذبحه طاعة لله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا الخير، وأراد ربما أن يمتحن وأن يعلمنا درسا في التضحية، يعني كي نضحي من أجل الوطن، نضحي من أجل يعني الدين، من أجل المبادئ، من أجل الأخلاق النبيلة، من أجل المبادئ السامية والنبيلة كالعدل والخير وغيرها، يعني الإنسان يضحي من أجل هذه المبادئ إذا اقتضى الأمر ذلك.
1: هذه هي قمة التضحية.
0: نعم،
1: قمة التضحية. نعم، وهذا والرسل الأنبياء هم قدوة، وما علينا إلا أن نتبع هداهم.
0: نعم، وفي ذلك خير. على آية حال سي رضا، الموضوع يعني هو شيق جدا ويتطلب ربما أكثر وقت، لكن نظرا لأن رأس الساعة يداهمنا يعني نتوقف عند هذا الحد، وأشكرك من جديد.
1: شكرا.
0: وبعد هذا الفاصل نعود إلى الركن الموالي، وهو يعني الركن الذي يتعلق بأحكام تلاوة القرآن الكريم.

0: إذن نأتي إلى هذا الركن المبارك، هذا الركن الجميل، لأنه يتعلق بالقرآن الكريم، بكتاب الله سبحانه وتعالى، وتناغما مع موضوع الحصة أو تقريبا. نقترح، أو بالأحرى الأستاذ رضا المسعودي يقترح علينا تلاوة بعض الآيات من سورة الصافات، وبداية من الآية رقم 99.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله مولانا العظيم.
0: صدق الله مولانا العظيم. شكرا أستاذ رضا، تلاوة ما شاء الله مؤثرة وجميلة. طبعا يعني سنحاول مع بعضنا أن نشير إلى بعض الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات، لكن أود في البداية أن أشير إلى أن الأستاذ رضا تلا علينا أو قرأ علينا هذه الآيات برواية الإمام حفص. فمثلا في قوله تعالى يا بني بفتح الياء، في حين أنه في قراءة نافع براويه قالون وورش نقرأها بكسر الياء في كامل القرآن فنقول يا بني هكذا. ثم يعني المد الجائز المنفصل يعني أتى به بالتوسط، ويعني كذلك بالنسبة الياء المتكلم أو ياء الإضافة، يعني عندما تكون بعد همزة قطح فهي تكون مفتوحة إني أرى، في حين هو قرأها برواية حفص بالمد إني أرى هكذا. وكلها يعني روايات يعني مضمنة أو ضمن القراءات العشر المتواترة الصحيحة التي يعني أقر العلماء أو اتفق العلماء على أنها هي القراءات الصحيحة بالسند وبالرواية وبموافقتها للغة العربية، وكذلك بموافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا. إذن الآية الأولى وهي قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني ربما الملاحظة الأولى التي أشير إليها هو ضرورة يعني الإتيان بالمدود، وقال إني وليست إني مع الغنة بطبيعة الحال، إني ذاهب إلى ربي سيهدين هكذا، إلى ربي ثم ذاهب. لدينا تنوين، وهذا التنوين ليس فيه غنة بل لابد من الإظهار، والإظهار يكون دون غنة لأن جاء بعده حرف حلقي وهو حرف من حروف الإظهار وهو حرف الهمز، ذاهب إلى ربي هكذا. ثم الآية الموالية قوله تعالى ربي هب لي من الصالحين. الملاحظة الأولى ربي، كلمة ربي، يعني عندما نخاطب المولى عز وجل يعني عادة في الدعاء فليس فيها مد، فلو وقفنا عليها نقول رب هكذا، وإذا وصلنا فليس فيها مد، ربي هب لي، ولا نقول ربي هب لي، ليس مثل اللغة العادية أستاذ رضا، أليس كذلك؟
1: نعم نعم, نعم.
0: وهب لي عن الباء فيها قلق له، هب لي وليس هب لي، هب لي ثم لي فهمد بينه، وعن من الصالحين حذاري من تفخيم النون في من، فنقول منص من الصالحين هكذا، لا هذا لحن وهذا خطأ. من الصالحين، التفخيم هو يتعلق بالصاد فقط من لفظة الصالحين. ثم الآية الموالية وهي الآية رقم 1، قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه، هنا حذاري من تفخيم الباء، لا نقول فبشرناه، وكذلك الشين كان ذا فقط هي مفخمة لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح. فبشرناه هكذا بغلام حليم، وعن الهو هاء الضمير من بشرناه ليس فيها مد، لماذا؟ لأن ما قبلها سكن، فلا نقول فبشرناه بغلام حليم، هذا لحن، إلا من فرد به الإمام ابن كثير الذي كان يمد في مثل هذه الحالات فيقرأها فبشرناه بغلام حليم، أو كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، فدعوه بها، في حين أن القراءة بالنسبة لبقية القراء بمن فيهم قالون فدعوه بها، الهام فيها شمد، لكن ابن كثير يمدها، وهذا من أصول رواية أو قراءة ابن كثير، وهي قراءة ثابتة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم.
1: عليه وسلم.
0: ثم الآية من بعدها وهي طويلة نسبيا قوله تعالى

مفخمة بالغ، لأن الغاء هي من حروف التفخيم. بالغ معه السعي قال يا بني إني أرى. يا بني كما قلت في رواية فورش ورواية قالون، وكما قرأ الأستاذ رضا برواية حفص، فالياء تكون مفتوحة يا بني هكذا، وهي اللغة التي درسناها في المدارس وفي كتب النحو وما إلى ذلك. لكن يا بني هي لغة من لغات العرب، وقلنا أن من شروط صحة الرواية أو القراءة أن تستجيب لشروط ثلاثة، وهي يعني أن تكون موافقة للرسم العثماني، وأن توافق اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، وأن يعني تكون بالتواتر بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل ركن من هذه الأركان فالقراءة تسمى قراءة شاذة، وهذه القراءة لا يجوز القراءة بها في الصلاة، وإنما قال العلماء يمكن للمفسر أن يستأنس بها لتفسير آية، لاستخراج حكم، للتوسع في التفسير، فيمكن ذلك. أما ولكن لا نعتبرها قرآنا، وبطبيعة الحال لا تصح بها الصلاة. ويعني هذا يعود فيه الفضل إلى علمائنا الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى، وبذلوا يعني من وقتهم ومن جهدهم كي يعني ربي سبحانه وتعالى يجري من خلالهم قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ قرآنه وأعلمنا بذلك في أوائل سورة الحجر. وطبعا عمليا كيف تمت العملية بشكل تطبيقي، تمت عن طريق المجهودات العظيمة التي بلغها العلماء، يعني بدءا بجمع القرآن بطريقة غير رسمية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الجمع الثاني كان في عهد سيدنا أبي بكر، والجمع الثالث وهو الرسمي والعلمي والمنهجي كان في عهد سيدنا عثمان بن عفان، الذي كون لجنة يترأسها زيد بن ثابت، وهذه اللجنة نسخت القرآن بالاعتماد على ما هو محفوظ في صدور الرجال وما هو كان مكتوب في الرقاع وفي الجريد وما إلى ذلك. والمصحف الذي كتب في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد وفاته انتقل إلى سيدنا عمر، ولما استشهد إلى سيدنا عمر انتقل إلى أم المؤمنين وهي بنت سيد عمر حفصة رضي الله تعالى عنها. ولما يعني أمر عثمان باستنساخ المصاحف أرسل إلى حفصة وقال لها أعيرينا تلك النسخة نعتمدها في استنساخ القرآن الكريم ثم نعيدها إليك. وسيدنا عثمان لما استنسخ المصاحف قيل 5 وقيل 6 و7 وقيل أكثر من ذلك أرسل بها إلى الأقاليم، وتضمنت الاختلافات القرآنية، وكل مصحف أرسل معه قارئ يجيد ويتقن تلك القراءة. فبعث إلى اليمن وبعث إلى مصر وبعث إلى مكة وبعث إلى العراق وإلى غير ذلك والشام، واحتفظ بنسخة عنده، ولما استشهد كانت تلك النسخة في يده، كان يقرأ القرآن واستشهد رضي الله تعالى عنه، وسال دمه على ذلك المصحف، حتى أن بعض العلماء يقول وقفت على تلك النسخة وعليها قطرة من الدم. إذن نتوقف عند هذا الحد. شكرا لك أستاذ رضا، شكرا للسادة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نسيك ماكش كل هذا اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، ويفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tk.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار
2: تمام العاشرة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تنتظم اليوم مدينة تبرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. تنطلق اليوم مدينة الكف فعالية الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آلية التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك ببادرهم جمعية صيانة وإنماء مدينة الكف وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكف. تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى لمهرجان صوت الأجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكافة عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، تنظم الإدارة الجهوية تربية المشي وتوفير المرعى بسليانة بداية من اليوم أياما عالمية، حيث يحتضن اليوم مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة فعاليات يوم إعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة تختتم اليوم بدار الثقافة بسليانة فعالية معرض المنتوجات النسائية الذي تنظمه المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة والديوان الوطني للصناعات التقليدية. تفتتح اليوم بلدية تبرسق ولاية باجة دار الخدمات الرقمية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي التي تهدف إلى مزيد تعزيز وتقريب الخدمات الإدارية لمواطني الجهة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: بسم الله.

0: معكم السادة المستمعين الأفاضل، ونحييكم من جديد بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل في الجزء الثاني، حيث نستقبل بشكل مباشر يعني تواصلكم معنا. وبطبيعة الحال يواصل معنا الأستاذ رضا المسعودي مشكور. يبدو أن لدينا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام دكتور رضا، وتحية.
0: مرحبا بك. يبدو
1: صباح النور. السلام عليكم. السلام على ضيفك الكريم.
0: وعليكم السلام. الله يبارك فيك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحية للفريق التقني، تحية للمسلمين والمسلمات أن يوجدوا كل صحة الدنيا. إن شاء الله جمعة مباركة.
0: آمين أجمعين.
1: دكتور لدى، أنا عندي الحقيقة ملاحظة بكل لطف، وعندي يعني سؤال في آن واحد.
0: أيه مرحبا.
1: الملاحظة هي الملاحظة مثل ما قلها، كثرة الحملات على الأضاحي نتاع العيد الأضحى ومقاطعتهم وانقطعوها، وانت تعرف انت لكن نقولها هي سنة وليست سنة مؤكدة على من استطاع كما الحج، يعني ما هيش انت لكن نقولها حسب معرفتي المتواضعة، وانت أستاذي تفسر لنا بعد شنو الموضوع بالضبط. إذن
0: هذه الملاحظة.
1: نعم
0: هذه الملاحظة.
1: هذه الملاحظة الأولانية. والملاحظة الثانية هي الحقيقة، بعض الناس كما ينطق فيها سالم حيمدي مثلا، ما هي السنة، راي سنة في فم الإنسان أكرمكم الله، لكن هي سنة.
0: نعم.
1: مؤكدة ما هيش مؤكدة، وإذا كان مؤكدة وتفصلني يعني كيف السابي وندعو دكتورنا وتفهمنا ديما في الموضوع دي، وبارك الله فيكم. بالنسبة للسؤال، السؤال هو أنت الحقيقة هو في قلب سؤال ملاحظة، علاش احنا أنت لكن نقولوها في ربوع شمال الغربي يا دكتور السابي الكريم وضيفك الكريم، علاش لازالت أنت لكن نقولها الحجرة، ولازالت أنت لكن نقولها يعني إنسان أنت لا ينكلوا به في بعض الأماكن، يعني يمشي يقصد امتلاكي مقولة باش يستخلص فاتورة أو يستخرج وثيقة، ما لا نتحدث السياسة نحن، هذا الدين انتهنا. قال بعدما وعوذنا بالله من الشيطان الرجيم، قال جل جلاله لا تدليل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذا أستاذي يمكن أن نسمع فيه، وهذه الإشارة يعني الموجودة في موضوعكم الأولانية. نحن هنا ماذا بكم لكم قلوا جبنا موضوع على هالإدلال هدايا، وهل كما قلوا والحجرة، خاصة في ربوع شمال الغربي في أربع ولايات الحقيقة، في ولايات العزيزة هذا من الأربعة، ديما في ولاية أخرى تلقى حقك وتلقى إذان ساغية وتلقى شكون يتجاوب معك. هنا مع كم لوم بكل لطف يعني لها المسؤولين هذوما، وهذا الدين نراهم كل الحنيف، الدين رحمة، دين تأخي، دين تآزر، دين يعاون بعضه ونشد بعضنا كالبنيان المرصوص.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: الاثنين في قلب أسئلة أو في قلب، إذا كان موضوع في أسبوع قادم فسنا وتوضحنا وتنورنا.
0: إن شاء الله. الله يبارك فيك. مرحبا. إذن في انتظار ربما مكالمة أخرى أستاذ رضا، نبدو نتحدث في المسألة دي، مسألة الأضاحي. وهو الأخ يقول نعم هناك مكالمة جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
3: خويا كمال مرحبا بك، ومرحبا بالشيخ اللي معاك، نورتونا.
2: شكرا.
3: بالله عندي سؤال، عندي قريبتي البر في الريف، عندها نقول رحمة ما يربوا دجاجيات وفلالس وحكايات، قلت بدا يكل لي منهم الفلاس، قلت كل يوم نلقى ما ياكل، كل يوم هاو من يوم تاوي باطل، قلت وليت حشيت، قلت قتلته، قلت ما لقيتش لي حتى حل، قلت زاد جا قط اخر نفس الحكايه، قلت زدت عطيته مهله هاو تاو يعني ما عادش ياكل، هاو قلت زدت قتلته، قلت يعني تاو ما نعرفش وشني يعني وش تركب عليه الذنب هذايا وشني كفاره فلوس.
0: باهي باهي باهي، تو نجاوبوك ان شاء الله.
3: واحد
0: منا ابقي في الاستماع تو نجاوبوك ان شاء الله.
3: هاي.
0: مرحبا. هاي. السلام عليكم.
4: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا مرحبا بك سي العلوي. مرحبا بك سي عبد الستار.
4: يعيشك رحم والديك. والله عندي سؤال ونعرف باش نلقى الجواب من عندك بعد في شويه تحليل. فما معنا اليوم نحن جمعه اخويا الغالي، وفما معناها اللي تشوفه معناها كان يجي كان نهار الجمعه، وانا متاكد راه معناها دارك نهار سير الايام معناها يخدم وما وديما في الشغل نتاعو نهار الجمعه باركه برشا من الناس ولاحظتها هما معناها الايامات الاخرى ما يصلوش وانا واثق من الكلام اللي نقول فيه فهمتني معناها تم نهار الجمعه يجوا باش يصلوا ورغم معناها احنا حتى في الدين لازم واحد يجي الاخرى معناها متعطر معناها ونظيف وهندام ويبدا لايق يجي كيكا معناها حتى بنتاع العمل نحب تحكي عليها شوي وهل جائز اللي يجي كان مره في الاسبوع نهار الجمعه باش يصلي الجمعه ونحب شوي تفسير عليها
0: ان شاء الله ربي يبارك فيك ان شاء الله ان شاء الله باهي في انتظار ربما مكالمه اخرى نعم السلام عليكم
2: وعليكم السلام
0: مرحبا
2: كيف عند الام عندها اولاد ما عندوش يعني ما عندوش فلوس يعني كل شيء لازم تعطيه الفايض ولا لا
0: نعم
2: عندوش هو طو
0: نعم نجاوبوك ان شاء الله
2: هو وزدها انا سؤال اخر اخي اللي يبتل على خطا يعني يبتل النفس عن خطا
0: هي.
2: وشنو ما مصيره نتاعو يعني ما تم اللي قال لي طول يصوم شهرين لكن قريت ناس القرآن نلقيه مثلا ثم أولويات ما مش ديريكت يمشي يصوم شهرين
0: باهي تو نجاوبوك إن شاء الله نجاوبوك إن شاء الله
2: هاي على خير
0: مرحبا مرحبا هل مكالمة أخرى نعم السلام عليكم
5: السلام عليكم السلام إن شاء الله الجمعة مباركة
0: مرحبا
5: ربي يفضلكم إن شاء الله لينا يا ربي
0: مرحبا
5: بلاش انا في رمضان ما نجمش نمشي للجامعه عندي فقرات يوجع ما نجمش نصلي يعني في جامعه نصلي في الدار التراويح ونصلي بالصوره اللي تجي قدامي الا يجوز ولا لا يجوز معناها مش بالترتيب
0: لا لا ما يصيرش المفيد تبدا الصور مرتبه فيما بعضها في نفس في ركعتين اما اذا كان مثلا صليتي الركعتين الاولى ولا صليت الركعتين الاولى بمثلا من عرشنا بالضحى ومن بعد ألم نشرح لك صدرك والركعتين اللي من بعدها ترجع للصور يعني سابقة ما فماش مشكل فماش إشكال المفيد في نفس الصلاة
5: خاطر ما نيش بالترتيب نصلي
0: لا مش مشكل
5: الصورة اللي جي عبالي نصلي بها معناها الصورة الأطول شوي ومن بعدها الأصغر
0: الأقصر هي الأقصر مش الأصغر
5: مرة ستة وانا في الدار هاي
0: لا لا لا ما يسيلش لا حرج في ذلك
5: هاي
0: مرحبا مرحبا
5: مرحبا
0: السلام عليكم ورحمة الله مرحبا مرحبا
6: الو
0: وي نسمع فيك تفضل
6: عايش جمعة مباركة
0: عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين مرحبا
6: عايشك تفضل اخي يسطر بالله سامحني عندي سؤال مش نطرحه عليك
0: اي تفضل
6: ما عنديش باش ناخذ بحية والكل مش ناخذ شوية دجاج ما يسالش
0: اي انت
6: مش يحب يعاون يرحم والدين والدي
0: يعني نداء نداء على كل حال هو الأهم أكيد سمعوا للسادة المستمعين سمعوا النداء نتاعك وإن شاء الله ربي يبعث في قلوبهم الرحمة واللي قادر على أن يعاونك ما يتأخرش إن شاء الله مرحبا ربي سهل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا
7: ربي يبارك ليكم على يقدموا فيه الكل إن شاء الله
0: عايشك مرحبا
7: بلي عندي تساؤل عندي جاري خفاء علوش ما عند يعني واحد يبيع في العليل شبقى عنده بريود كبيرة وبعديك كي جاي توا باش يهزوا في العيد يلقيها عنده قرنه وهكا ممسوط شوي اللي ما يقولش شوي مشي بينا برش قال لي اسألي لي بالله ترحمي على والديك يا اخي يضحي ولا ما يضحي
0: لا يضحي بحول الله ما دام حاجه بسيطه جدا ما تغيرش شكله بشكل واضح بحول الله لا باس يضحي ان شاء الله
7: ربي يبارك لكم سيري ان شاء الله في ميزان حسناتكم
0: مرحبا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله
7: السلام عليكم الجمعة المباركة في رضا
0: أجمعين إن شاء الله
7: عليك وعلى السيد اللي معاك إن شاء الله
0: مرحبا
8: بك
7: عايشك بربي مدبرين نكلمك في أصبح في العالم
0: إن شاء الله بعد نهاية الحصة مرحبا بك إن شاء الله
7: كيفاش نطلب نفس النمر
0: أي نطلب نفس النمر بحول الله نجاوبك إن شاء الله مباشرة بعد نهاية الحصة
7: باهي ربك الله فيك
0: مرحبا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله
9: صباح الخير
0: مرحبا
9: وبيك من غار ديما وحبيت نسألك المرات سألت عم تاعك الحكاية متاع
8: دادو بابا ربي يرحمهم وما فاهمنيش بالكدايا.
0: كيفاش؟ عاودي لنا السؤال، عاودي لنا السؤال.
8: قلت لك يعني كل صبحة نخش الصالة ونصبح عليهم وفي العشية يلون قعد كيما هكا ولا لا؟
0: باهي تو نجاوبوك، اما احنا جاوبنا المرة اللي فاتت راهو ما يسالش.
8: يعني نبقى
0: في هي ابقي في الاستماع، ابقي ابقي في الاستماع تو نجاوبوك ان شاء الله، ابقي في الاستماع.
8: يعني ما زلت سؤال اخر.
0: اي تفضلي ما يسالش.
8: انا منفصلة وعايشة في دار دادو وبابا ربي يرحمه مع خواتي ونعيدوا نحن مع بعضنا على الوشا، ما حبيت يعني حين ما نعيدش وحدينا في دار دادو وبابا ربي يرحمه.
0: اي انت اذا كان بامكانك، عندك بامكانك باش تنجمي تشري اضحيه ما يسالش، هذا مطلوب، هي سنه مؤكده. كان غير قادره، غير قادره ما تنجميش، ما تنجميش.
8: خاطرنا في دار داد وبابا ربي يرحمهم مع خويا وفي العائله وديما نضحوا على على وشا، ما نقصد يعني يعني نيه منفصله وجات وقاعده في دار داد وبابا ربي يرحمهم.
0: اسمعيني تو نزيد نجاوبك بالتفصيل من بعد، ابقي في الاستماع.
8: يعني نضحي لا ولا لا؟
0: اي اذا كان عندك تضحي.
8: وكي ما نضحيش مش باهي.
0: يعني تركتي سنه مؤكده، يعني ما تركتي سنه مؤكده، واذا كان عندك قادر عليها ما تضحي. ماكش يعني قادر.
8: يعني يعني قلت معرس ومنفصل انا يلزمني نضحي.
0: لا لا هذا ما عندهاش دخل، هذه قربه لله سبحانه وتعالى وعباده. يعني ما داش علاقه بكونك يعني انفصلتي ولا ما اذا كان بامكانك باش تضحي تضحي وكهو.
8: انا يعني يعني نضحوا مع بعضنا
0: كيما. اسمعيني تو جاوبك، تو نعاود نجاوبك بالتفصيل، خلينا نطقوا نخلوا الفرصه لغيرك باش تسالنا. تو الموضوع نزيد نتعرضوا ليه بعد كي نجاوبوا على الاسئله. ابقي في الاستماع. مرحبا. هاي مرحبا. السلام عليكم.
10: سلام الله عليكم اخويا، سلامتكم.
0: الله يسلمك، مرحبا.
10: الله ربي يبارك فيك وان شاء الله جمعه مباركه.
0: اجمعين مرحبا.
10: لا لا بس اسال سؤال. اخي الكراهي لازم الولد يعمل عمر البو والامه ما دام هم ما عندهمش فلوس.
0: اي.
10: وهو ماشي بطبيعته لازم يعمل لهم عمره ولا لا؟
0: باهي جاوبوك.
10: لا لما يبي على قيد الحياه راه.
0: باهي نعرف نعرف.
10: وهم ما عندهمش فلوس. يسال قال لي ايش بك انا اسالك البرامج الدين يا جمعه.
0: باه نجاوبك ان شاء الله.
10: يرحم والديك عايش، بارك الله فيك عايش.
0: باه السلام عليكم ورحمه الله. باه خلي هذه اخر مكالمه يعني نحبسوا ونبدو نجاوبوا ان شاء الله على الاسئله اللي وصلتنا، ثم بعد ذلك يعني اذا كان مازال عندنا وقت باذن الله نعاودوا من جديد نفتحوا الخط للخيان المستمعين باش يتواصلوا معنا. سيريدا احد الاخوه المتصلين يقول اللي فما دعوه الى مقاطعه الاضاحي باعتبار ربما اكيد على جال الثمن
11: الغلاء،
0: اي على الغلاء والثمن هو مرتفع جدا، ويقول نعرف اللي هي سنه. لا ذكرنا نحن يعني هي سنه مؤكده، يعني درجتها أكثر من السنة العادية، بل هناك من يقول هي واجبة
11: عند الأحناف.
0: أي لكن نحن يعني الماشين فيه وحسب مذهب الإمام مالك هي سنة مؤكدة ولمن يقدر عليها. إذا كان قدر عليها يأتي بهذه السنة، والأفضل أن يأتي بها، ويعني مش به أنه يعني يخلي سنة مؤكدة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة مقاطعتها
11: بالنسبة لمقاطعة الأضحية، لا الإنسان في إمكانه يضحي ما في إمكانه ما يضحيش، أما ما معناه ما يعطلش هذه الشعيرة.
0: نعم.
11: لا يجوز تعطيل هذه الشعيرة. يبقى أنه ندعو الناس إلى التراحم خاصة في علاقة بالغلاء، أنه يخفوا على الناس، وحتى هذا من باب التضامن، ونحن الدين دين تضامن ودين تآزر ودين محبة، فلا يمكن تعطيل هذه الشعيرة مهما كانت الظروف. أن الإنسان يضحي في إمكانه أن يضحي فليضحي، إن لم يستطع نعم. لا شيء عليه.
0: لما نتعاملوا مع المسألة هذه بما شرع الله سبحانه وتعالى نعم. هو أي عبادة وأي معاملة هي مشروطة بشروط متعدة، ومن هذه الشروط القدرة مع نعم. القدرة
11: نعم.
0: مع القدرة
11: قدرة.
0: وفما عبادات واضحة هذيك اللي كما الزكاة مرتبطة بالنصاب، إنسان يملك النصاب يخرج الحج على من استطاع إليه سبيل. الأمور واضحة. الصوم بتبعية الحال استثنى ربي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى غير ذلك. ولا الشيخ الكبير
11: من باب التيسير على الناس الدين يسر.
0: نعم. وزاد توسع الإمام الشيخ محمد طاهر بن عاشور في هذه المسألة في الصوم مثلا، ألحق بهم أصحاب الأعمال الشاقة، هذا ورد في تفسيره التحرير والتنوير أن أصحاب الأعمال الشاقة خاصة في الفصل في فصل الصيف اللي يكون الحرارة مرتفعة جدا واليوم طويل جدا وهم يقومون بأعمال شاقة، فهؤلاء يجوز لهم الفطر والقضاء ربما في وقت الشتاء ولا في وقت أخر يتيسر لهم. فبالتالي لا نعطل العبادات ولا نعطل الشعائر، وهي مرتبطة بالقدرة عليها. إذا كنت قادر فضحي، وهي سنة مؤكدة وعند الأحناف هي واجبة، وإذا كنت يعني غير قادر على ذلك فرفع عنك الحرج والتكليف.
11: التكليف. نعم.
0: وملاحظة جيدة قام بها عم طاهر الله يبارك فيه، قال كثير من الناس يقولون السنة. نعم هي فعلا لا نقول سنة وإنما نقول سنة بضم السين، على الأقل هذا المعروف في اللغة العربية. ربما إذا كان يعني تصفحنا ولا عدنا إلى المعاجم ربما نلقوا لغات يعني ما هيش مشهورة عند العرب أنهم يقولوا سنة، ربما أنا لا أجيب لا أقول هذا الكلام، لكن ربما هذا وارد جدا. لكن المعروف في اللغة العربية أن نقول سنة، وأنا دائما أدعو إلى أن نحافظ على اللغة العربية وأن ننطقها نطقا سليما، يعني سواء في مسألة النطق ولا في مسألة يعني قواعد النحو وقواعد الصرف وما
11: والسنة
0: إلى ذلك.
11: أستاذ رضا في اللغة هي الطريق أو الطريقة كما عرفها يعني أهل اللغة، وكذلك كما عرف اصطلاح نقول هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
0: ما هي منهج حياة. نعم. ما هي منهج. نعم. فبالتالي لابد من الحرص على أن ننطق المصطلحات الفقهية والشرعية والقرآنية يعني ننطقها نطقا
11: صحيح
0: سليما وصحيحا. الأخ كيف كيف عمل ملاحظة بخصوص يعني المعاملات التي تقع في الفضاءات العمومية وفي المؤسسات وكذلك، يعني عندما يمشي إنسان باش يستخرج وثيقة مثلا أو ما شابه ذلك يقول يلقى صعوبة
11: المماطلة
0: ومماطلة وما إلى ذلك. فدعوة إلى الإخوة الذين يكونون في الإدارات والمسؤولين وغيرهم أنهم يسهلوا العملية، رغم أنه التوجيهات اللي يعني تأتي من الإدارات المركزية هي دعوة إلى تسهيل
11: والتيسير على الناس،
0: والتيسير على الناس وتقديم هذه الخدمات بمرونة وبسهولة وعدم يعني التعسير وعدم التصعيب
11: تخفيف الإجراءات.
0: نعم. وهذا وديننا يدعو إلى اليسر،
11: الدين المعاملة.
0: نعم. المعاملة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا واختار أي
11: سراهما.
0: نعم. فبالتالي هذا من صميم ديننا. فدعوة إذن إلى كل من يتقلد مسؤولية ولا عنده مهمة يقوم بها أنه يعني يسهل على المواطن في تقديم تلك الخدمة وفي استخراج وثيقة ما إلى غير ذلك.
11: ثم نقطة باختصار أنه لا يليق بنا كمسلمين أن نرى مثل هذه التصرفات أو هذه يعني الأشياء اللي تسيء إلينا كمجتمع مسلم الحقيقة.
0: نعم. فعلا ديننا يدعونا إلى أن نيسر التواصل فيما بيننا والتعامل وتقديم الخدمات وما إلى ذلك، وأن نقدمها في شكل راقي وسهل وميسر.
11: والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس.
0: نعم.
11: الخيرية تقتضي منا كمسلمين أن نتعامل بوفق شرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. السؤال الموالي الأخت الكريمة تقول هي في الريف وتربي شوية كذا يعني أغنام وشوية دجاج وكذا، لأنه فما قط يعني في كل مرة يأكل لها الفراخ فقامت بقتله، ولكن جاء قط آخر وواصل المهمة.
11: لكن هل نكلت بهذا القط في هل أحسن قتلته يعني طبيعة القتل هنا؟
0: هنا المعروف أنه إذا كان فما حيوان أكرمكم الله تعالى مهما كان هذا الحيوان يلحق ضررا بالإنسان أو بأملاكه أو يعني يمثل خطر على الإنسان وما استطاعش الإنسان أنه يتخلص من الضرر نتاعو إلا بقتله، لأنه القتل يبقى آخر حل، ما نجمش يتخلص من ذلك الضرر الذي يمثله ذلك الحيوان إلا بقتله، فله أن يقتله، لكن يقتله قتلة مريحة ما عذبوش ما نكش به إلى غير ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وسيد عمر رأى إنسان وهو يقود شاة إلى الموت يقودها من ساقها يعني كأنه يؤلم فيها ويعذب فيها، فقال له ويحك أو ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا، يعني رغم أنه هو بشيء ذبحه الذبح في إيلام، لكن حاولوا فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى الشفرة الموس اللي بشيء ذبح بيه والآلة بشيء ذبح بها تكون ماضية بالقداء باش يعني الذبح
11: يتسرع
0: الذبح ويكون أقل إيلام للحيوان الذي سيذبح، لأن ديننا مبني على الرحمة، وهذه الرحمة كما تشمل الإنسان هي تشمل أيضا الحيوانات أكرمكم الله. يوم الجمعة، هناك من لا يأتي إلا يوم الجمعة دائما، وزيد أكثر من ذلك يأتي في ثياب يعني الشغل، وهي ثياب ربما لا تليق بيوم الجمعة، إذ أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نغتسل من باب السنة ونتطيب ونلبس لباس يعني جميل ولطيف،
11: نتهيأ للجمعة في أجمل
0: الجمعة يعني فهو عيد كما نتهيأ في أي كما نلبس لأيام العيد، لكن ويأتي ولا يأتي إلا يوم الجمعة. هو يقول ويتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال بهذا الكلام، يقول أنا متأكد أنه لا يصلي إلا يوم الجمعة. نحن من هذا الموقع ندعو كل إنسان إلى أنه يعني يحافظ على الصلوات الخمس كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على صلاة الجمعة، فأمرنا أيضا وبكل تأكيد على المحافظة بكل وجوب، يعني أمر وجوب ومحتم، أمرنا أن نحافظ على الصلوات ويعني نجتهد كي نؤدي هذه الصلوات في المساجد. يعني بل الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه إنسان يعني لا يرى ضرير وكفيف وقال له يا رسول الله لا أستطيع أن آتي إلى صلاة الصبح، يعني صلاة الصبح وما أدراك يعني في الليل وفي الظلام، وليس لي من يقودني، فأجاز له. لكن لما ولى سأل ناداه وسأله هل تسمع النداء يعني تسمع الأذان، قال نعم، قال إذن فلتلبي. هذا إنسان ما يراش وما عندوش كون. ومن الطرائف التي يرويها البعض أنه كان فما إنسان كبير وربما لا يرى جيدا ويسكن يعني المسجد نسبيا مش بعيد عليه برشا، ولكن لا يستطيع أن يرى وما فماش يعني إضاءة ما فماش فوانيس وما عندوش ربما يعني جهاز يستضيء به، قالوا ربط خيطا أو حبلا بين داره والمسجد وكان يمسك بذلك الحبل ويهتدي به ويستعين بذلك الحبل حتى يذهب إلى المسجد، يعني غاية في الاجتهاد في المحافظة على صلاة الجماعة. ومما يروى في سيرة الرسول وسنته صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك يعني كان هناك مقعدان، يعني زوج يعني راجل كبير وزوجته كبار في السن، وكانوا كانا مقعدين يعني لا يستطيعان أن يأتي إلى الصلاة بمفردهما، وكانوا محافظين على الصلاة وراء الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يراهما. وذات يوم افتقدهما فقال أين المقعدان؟ قالوا يا رسول الله لقد مات ابنهما الذي كان يحملهما إلى الصلاة. قال لو بقي أحد لأحد لبقي هذا الابن لأبويه المقعدين. يعني ما شاء الله هو كان بارا بوالديه وكان يعني يجتهد بشي أنهم يتمتعوا بصلاة الجماعة وبإمامة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وبطبعة الحال يوم الجمعة كما قلنا نتهيئ لها بما نستطيع بأفضل ما نملك، نغتسل إذا كان استطعنا وهو سنة الاغتسال لصلاة الجمعة، والإمام ابن عاشر وهو مالكي يقول في متنه وغسل بالرواح اتصل، يعني في المذهب المالكي الغسل يعني يتصل بالذهاب إلى الصلاة، لأنه هو مجعول للصلاة، وقيل يعني نجم يغتسل قبل ذلك حتى في الصباح، بل هناك من قال يستطيع أن يغتسل ليلة الجمعة بنية غسل الجمعة وغسل صلاة الجمعة. لكن الإمام مالك ما شاء الله عنده قاعدة يعمل بها، وهي عمل أهل المدينة، وأكيد يعني أن كلام الإمام مالك هو كلام يعني معتبر، ويعني هو أهل المدينة كانوا يعيشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويرونه ويشاهدونه وهو يعني يصلي وهو يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يمشي وإلى غير ذلك، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم نعم، هو قال هل يجوز ذلك؟ يعني نحن لا نحرم ولا نحلل، لكن نقول لا يجوز ولا يليق، ويجتهد ما استطاع يعني، لكن لا نمنعه من الاتيان إلى صلاة الجمعة بدعوة أنه، لكن ننصحه أنه يأتي في أفضل ما يملك من الثياب وما يجي.
11: حرمة المساجد نعم تقتضي أن الإنسان يكون في لباس يعني نظيف، خاصة في علاقة بالنظافة.
0: نعم.
11: مش مشكل لباس بالي كذا. نعم. النظافة هي الأساس، أنه يأتي يعني في لباس لائقة يعني احترام يعني لبيوت الله سبحانه وتعالى،
0: وخاصة يوم الجمعة،
11: وخاصة يوم الجمعة،
0: وخاصة يوم الجمعة. أي. ورب سبحانه وتعالى نادانا من عليائه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمشهور عند الفقهاء أن هذا أمر، والأمر يكون للوجوب، وبقطع النظر على ذلك حتى وإن لم يكن أمرا وإنما هو استحثاث أو ما شابه ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي نادانا، فعندما نلبي نداء الله سبحانه وتعالى يجب أن نلبي هذا النداء بوصف وبوضعية لائقة، وكما ذكرت أستاذ رضا يعني ثياب يعني نظيفة طاهرة، حتى وإن لم نقدر على ثياب يعني ربما الفاخرة أو الجديدة ولسنا مطالبين بذلك، على الأقل ثياب تكون نظيفة وطاهرة ولائقة، ونتعطر ونتطيب لصلاة الجمعة، ونأتي في أفضل صفة ممكنة مع اعتبار يعني إمكانياتنا واستطاعتنا.
11: أستاذ رضا، قبل المرور للإجابة على السؤال الموالي، في علاقة بالأكل، المرأة اللي تعاملت مع القط يعني بالقتل، إذا حست ثم ذنب فلتستغفر الله سبحانه وتعالى، تكثر من الاستغفار فقط لا أكثر ولا أقل، هذا يعني الكفارة. آه
0: نعم، تستغفر وتتوب بطبيعة الحال. دائما العلماء يقولون يعني هذا هو الحل اللي يعطوه.
11: إذا حست أنه ثم ذنب يعني.
0: نعم. ثم سؤال فقهي يتعلق بالفوائد. الأم عندها ولدها تقول هل تستطيع أن تعطيه الفائض؟ اللي قاله العلماء خاصة المعاصرون، وأن الأم مدام عندها فائض يعني عندها أموال خملة في البنك وهذا ولدها، أنا لا أفتي لكن نصيحة أقول لها: الأفضل أن تساعد ابنك من كريم مالك. ما معنى كريم مالك؟ من مالك الحلال، وتجنبيه حتى يعني على الأقل في شبهة حرام، لأن المسألة اختلف
11: مال الخبيث،
0: مال الخبيث واختلف فيها، ويعني لو لم يكن مالا يعني نعمة لأمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإحراقه، لكن لا نتلف النعمة فنعطيها لمحتاج ودون أن نعتبرها صدقة، بل لدينا أجر التخلص من المال الحرام. لو كان جاء يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر، ماذا فعل المسلمون والصحابة؟ يعني
11: تخلص.
0: سكبوا تلك الخمرة، سكبوها لأنها ليست النعمة تعود بالفائدة على الناس، لكن هذه أموال وهي نعمة فلا نتلفها. ثم قتل النفس خطأ، بطبيعة الحال يعني قتل النفس خطأ موش عمدا، لأن الذي يقتل عمدا والعياذ بالله يعني هذا ارتكب إثما عظيما،
11: النفس بالنفس.
0: نعم، ويوم القيامة يعني والعياذ بالله يعني يعني شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
11: قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا.
0: وفي الحديث من شارك أو ساهم في قتل نفس ولو بشطر كلمة. عاد وقتها الخطيب يقول شطر كلمة يعني لا يقول أقتل، يقول أق فقط.
11: إيحاء.
0: أي. فهذا والعياذ بالله يأتي يوم القيامة وأمره يعني فهمت عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا قتل نفس عمدا، لكن هي تقول خطأ على وجه الخطأ، والخطأ يعني الإنسان وارد أنه يخطأ، خاصة في الحوادث عندما يسوق سيارة وما شابه ذلك، على مع ضرورة أنه يأخذ يعني بالاحتياط وبالحذر، مش وجي مثلا فما علامة
11: تهور
0: نعم فما علامة تحديد السرعة بخمسين ويمشي في المياه ويضرب واحد يقتله، ومن بعد يقول راني ما تعمدتش، راني عملت فعلت ذلك خطأ، راهو ينجم يكون عمد ذي رغم أنك لم تقصد ذلك، لكن أنت عندك سرعة محددة بخمسين، ونعرفه إذا كان بحكم التجربة إذا كان تمشي في المياه وبسرعة كبيرة في البلاصة هذيك راك وارد جدا مش تضرب إنسان، وربما تتسبب له والعياذ بالله في عاهة أو إعاقة أو ربما حتى تقتله، فيولي كأنه قتل خطأ والعياذ بالله، مش وربما شبه العمد أو شبه الخطأ كما يقال. فحذاري من ذلك. أيه أشني تعمل بالضبط؟ المعروف هو الدية، ويعني لكن الدية تو هذه هي عوضتها
11: كفلة بالتأمين
0: التأمين، وصيام شهرين متتابعين. المعروف أنه يصوم شهرين،
11: لا هو مخير بين الدية وبين إن لم فإن لم ثمش دية يصوم، فهمت؟ إذا كان ثم دية ومتأكد ومتيقن أنه ستدفع يعني من قبل أو من طرف التأمينات، فلا
0: شيء يعني. يعدل إلى الصوم
11: إذا كان ما ثمش دية.
0: هو على أي حال الآية أستاذ رضا لم تخيره،
11: لا ثم تخير استاذ، ثم تخير. حتى هو وقت اشار طرح سؤال قال ثم تدرج يعني دية مسلمة الى اهلي، او فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بدل عدم الاستطاعة لدفع الدية شهرين متتابعين.
0: هو على اي حال الموضوع تنزيد الرجعوه ان شاء الله في الحصة القادمة، ونحاول ان نفصله اكثر لانه فيه بعض التفاصيل. السؤال الموالي، في رمضان وإن كان جاوبنا عليه نحن مسألة نعادوا نجاوب عليه، يقول لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد وتصلي في بيتها، وهذا جيد يعني يمكن للإنسان أنه يقيم الليل في بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ويدعون إلى أحيائها وإنارتها وإضاءتها ببركات الصلوات والعبادات والذكر والتسبيح وما إلى ذلك، إلا الصلاة الفريضة بالنسبة للرجال على الأقل فيجب أن تؤدى في المساجد إلا لمن كان لديه عذر. هي تقول من نحترمش الترتيب، أنت إذا كان مش تصلي أربع ركعات ولا ستة ركعات، كل ركعتين وحدها، كل ركعتين مستقلين، يعني فماش داعي باش ترتبي يعني بين ركعتين وركعتين أخرين، أنت ترتبي فقط في نفس الركعتين، مثلا باش نصلي الصلاة باش نصلي الركعتين الأولى، الركعة الأولى باش نقرأ فيها سورة ياسين، والركعة الثانية باش نقرأ فيها سورة الصفات اللي هي جاي من بعد ياسين، ثم نسلم وكيفاش نقوم للركعتين الموالين، النجم نرجع نصلي مثلا بمريم وبطه. هذا ما يسمىش تنكيس، تنكيس هو داخل الصلاة نفسها، أما خارج الصلاة فهذا لا يعتبر تنكيسا، وإذا كان واحد احترم الترتيب فبها ونعمة، أما إذا كان محترمش الترتيب فلا نقول له بهذه الطريقة، لا نقول له أنت نكس في الصلاة. التنكيس يكون داخل الصلاة نفسها، يعني بدينا فيها بتكبيرة الأحرام وأنهيناها برد السلام، أو تحللنا برد السلام. ثم الأخت الكريمة تقول هي منفصلة وتعيش مع أهلها، وهما ربما يعني عندهم أضحية وكذا، هل نضحي ولا لا؟ ديما نقول وراهي الأضحية ماهيش مرتبطه بوضع الانسان. احيانا يجي واحد يسالك يقولك راه قبل العيد عندي شكون توفى لي نضحي ولا لا. المساله راهي مرتبطه فقط هي راهي عباده اخي. نحن كي يموت لنا واحد مثلا والا اذا كان منفصل امراه منفصله ولا حتى رجل منفصل هل ما يصليش ولا ما يصومش ولا بطبيعه الحال لازم يؤدي العبادات نتاعو وهذه سنه مؤكده فلمن يقدر عليها اذا كان قادر عليها فنقوم بهذه السنه حتى وان لم نحتج الى لحمها فيعني نذبحها ونتبرع بها نذبحها على اساس انها يعني اضحيه وانها سنه مؤكده حتى يحصل لنا الاجر واذا كان ربما نحتاجوش وربما لظرف معين ما نحتاجوش للحم نتاعها نجموا نوزعوه ولا نتبرعوا بها ولا وما اكثر المحتاجين وما اكثر من لم يعني يضحي خاصه مع هذا الغلاء الذي نشاهده ونلاحظه. باهي الابن مشى العمرة ووالديه ما عندهمش امكانيات لازم يعمل عليهم عمرة اولا نقولوا ماهوش لازم هذه حاجة الاولى ويعمل عليهم عمرة او لا اولا يعمل العمرة اللي هو ومسألت يعمل عمرة وينوها الام ثم يعمل عمرة وينوها البوي ولا العكس هذه مسألة اختلف فيها العلماء لكن أنا دائما سيري ذا من عشان كانت أنت عندك رأي آخر أنا دائما أقول يعني إذا كان أنت توفرت لك الفرصة باش تعمل عمرة على والدك ولا على أمك ولا على عمك ولا على أي شخص وتوفرت لك الفرصة فقم بهذه العمرة واترك الأمر لله سبحانه وتعالى وخلي ربي سبحانه وتعالى هو أكرم ربما والله أعلم أكرم من أن لا يتقبل ثواب تلك العمرة ويجعله لمن يعني أهديت إليه تلك العمرة أو صدقة أو أي حاجة أو قراءة قرآن أو صلاة أو أي حاجة.
11: نعم هذا هو يعني العلماء أجازوا أنه الإنسان يعتمر أو يحج عن أبويه بعد أن يحج عن نفسه أو أن يعتمر عن نفسه خاصة بعد وفاتهما. هذا يقول لك من باب البر.
0: نعم
11: باب البر أنه يحج عنهما أو يعتمر عنهما أما وخاص وكذلك في علاقة بالعاجزين عن أداء العمرة فيجوز هذا ما
0: نعم.
11: العاجزين صحيا
0: هاي. يعني هكذا نكون قد أتينا على أجبنا على الأسئلة مازال عندنا شوي وقت نحاول نجموش نستقبلوا مكالمة أو اثنين إذا كان الأخ التقني يسمح بذلك يعني نقصد الوقت والظرف يسمح بذلك. نعم لا إذن به سيري ذا فما ديما دي مسألة نعم يبدو أن هناك مكالمة. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
12: السؤال اللي أعطته لك بقالة أو في الكتاب في سورة البقرة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن خطأ إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم نفاق فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
0: في سورة النساء مش البقرة في سورة النساء في سورة وما يمنعش أنه بحول الله خاطر المسألة فيها تفاصيل ودقائق نزيد نراجعوها وفي إن شاء الله في
11: هذه من آيات الأحكام
0: القادمة. نعم في الحصة القادمة نحاول نزيد نبسطها. السلام عليكم ورحمة الله.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
13: شيخ بلاي باش نسألك سؤال حول الزكاة هي للفقراء والمساكين لكن الفقير هو من لا يملك قوت يومه يعني. كيفاش نعرف احيانا لا ما نجمش نميز معنى نعرف هو يملك ولا لا يملك يعني في منتجو
0: باهي هات نجيبو
13: سنة إضافة أخرى لكن عندي عمي يعني ما يخدمش هو ولكن زوجته تعمل هو ما عندوش راتب نجم نعطيه الزكاة ولا لا؟
0: باهي نجاوبك ان شاء الله.
13: وسؤال ثاني من فضلك
0: ثالث
13: عندنا في صلاه الجماعه فما شكون قال يعني الماموم ينجم ما يقراش قران يعني وراه يتبع الامام وكهو هل الصلاه هذه صحيحه ولا لا؟
0: باهي نجاوب عليهم ونكتفي بهذه الاسئله الثلاثه.

0: كثير ياسر تاني، مش نمشوا ربما نولوا نمسوله من كرامته ولا من كذا ونسروا عليه وكذا، يعني نحاولوا نعرفوا بطرق معقولة إذا كانوا محتاج فهذا نعطيه من الزكاة. عمها تقول عمها فقير وزوجته تعمل، المسألة مش زوجته تعمل ولا ما تعملش، هل هو في عائلته عايشين يعني ما همش محتاجين وإلا محتاجين؟ راهو تنجم زوجته ما تعملش ويبدو لبس عليهم، ولا بالعكس تعمل ويبقوا محتاجين، ما تكفيش ما يكفيش الراتب نتاعها. اذا كانوا محتاجين فهذا يجوز ان نعطيه من الزكاة ما يكفيه. ثم صلاة الجماعة، هل المأموم يقرأ وراء الامام ولا لا؟ يعني هذا قيل فيه الكثير وفيه جزئيات وتفاصيل كثيرة، لكن وهذا أعتقد الأقرب إلى روح الشرع، لا أقول إلى منطق الشرع لأنه المنطق مش ديما سوي، إلى روح الشرع وروح الفقه، أنه إذا كان الإمام يقرأ جهرا فينصت إليه المأموم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه كما يعني تبقوها خارج الصلاة تبقوها من باب أولى وأحرى داخل الصلاة. وإذا كان يعني الصلاة السرية فالمأموم إذا كان يحفظ يقرأ الفاتحة ويقرأ، وهذا في رأيي أحسن وأفضل ما قيل سيري دام. نعرفش
1: صحيح، عندك صحيح. بالنسبة للسادة المالكية في علاقة بقراءة القرآن الجهرية أنه ينصت المأموم ينصت للإمام، لأنه معناه تطبيق للآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استندوا لهذا هذه الآية. بالنسبة للصلاة الجهرية على الأقل يقرأ سورة الفاتحة بحكم أنها فرض في الصلاة السرية، والأولى كما قلت يقرأ نعم. وكل خير إن شاء الله.
0: نعم، وهذا قول وكل خير بإذن الله. كل خير. إذن شكرا سيدا، شكرا للسادة المستمعين، شكرا للإخوة المشرفين على الجانب التقني بكل يعني مظاهره، ونلقاكم إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ورحمة الله وبركاته.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام. والحادي عشرة،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: تحية طيبة. تنتظم اليوم بمدينة البرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية. تنطلق اليوم بمدينة الكاف فعالية الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك ببادرة من جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى لمهرجان صوت الأجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقف التي أو المواقع التي تزخر بها الجهة. تفتتح اليوم ببلدية تبرسق من ولاية باجة دار الخدمات الرقمية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي والتي تهدف إلى مزيد تعزيز وتقريب الخدمات الإدارية لمواطني الجهة. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية وفي سياق متصل. أكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضده وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

أهلا وسهلا بكم في لحدوين. منذكر تحقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع بش نحكوا فيها اليوم في الفلحدوين. اليوم من بين المواضيع اللي بش نحكوا فيها بش نحكوا على ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحية الوسيطة في ولاية جندوبة. الورشة ذي بش تصير في مدينة تبرقة، والهدف هو تعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. علاش وكيفاش؟ هذه مصافحة عن هذه الورشة وعلى الأطراف المتدخلة فيها. بالإضافة إلى ذلك جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم، سواء الأركان اللي تعرفوها، غابتنا الكنز المنسي، تثمين الثروة الغابية، وخاصة الأكثر من هذا كيفاش نحافظ ونحمي الثروة الغابية. دون أن ننسى اليوم مش نحكو على الجملة من سواء العيد الوطني الفلاحة النهار التالي، ولا في بقية التظاهرات كيما اليوم مهرجان مايو الانطلاق الدور 36. في كل الحالات هو تثمين منتجات المرأة الريفية اللي تشتغل في القطاع الفلاحي، سواء المشاركة في هذه التظاهرات والعرض وتسويق. جملة من المواضيع باش نثيروها بعد قليل، باش تدخل معنا أكيد مديرة الإحاطة بالمرأة الريفية المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الكيف السيدة نيلة الشفري. هذا بالإضافة إلى بعض العارضات، أختنا بلقيس الهاني اليوم مرافقة المشاريع الفلاحية أكيد حاضرة في المعرض اللي يصير في القصبة، قلنا في مناسبة افتتاح دورة 36 لمهرجان مايو القصبة الكيف، معرض يضم الحرفيات والنساء الفلاحات وغيره في هذا الفضاء. هذا دون أن ننسى ركن متفرقات بالإضافة إلى بقية الأركان اللي تعودتوا بها، لكن البداية نبدأ من غم ثم لنا عودة رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع. الانطلاقه باش تكون من مواكبه الدور 36 لمهرجان مايو، تنظيم يوم اعلامي دراسي حول دور المراه في تطبيق وتبني اليات التاقلم والصمود لمجابهه التغيرات المناخيه. بادره من جمعيه سيانا وانماء مدينه الكاف بالشراكه مع المندوب الجهوي للتنميه الفلاحيه الكاف ساعه. لكن قبل ما نمشوا للمواكبه وفي الحديث على هذا اليوم الاعلامي، باش يكون حاضر معنا السيد نيل الشفري مديره الاحاطه بالمراه الريفيه المندوب الجهويه للتنميه الفلاحيه الكاف. هات نسمعوا عنصر مسجل سي عمار ثليجان اكيد المشرف على هذه التظاهره، يعطينا فكره عليها واهم الفقرات ثم لنعود.
1: هذه التظاهرة هي تندرج، وهذه الدورة هي دورة 36، هي أقدم من مهرجان التراث. وهذه التظاهرة تعنى بتثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف، ونحن نعرف أن جهة الكاف هي غنية بمعالمها، مواقعها هي من المدن القلائل في العالم اللي نوجد فيها تراث أثري داخل المدينة. هناك العديد من المناظر الخلابة الطبيعية، هناك العديد من السدود، من الغابة شاسعة وكبيرة، وكذلك المعالم والمواقع، إلى جانب ما تتميز به جهة الكاف من مخزون ثقافي موسيقي مسرحي وغيره. إذن هذه التظاهرة تنترج في إطار تثمين كل هذا المخزون اللي أصبح يروج وله قبول، ويأتي العديد من الزوار سواء محليين أو الأجانب لزيارة الجهة في شكل معناها رحلات منظمة من طرف وكالات أسفار أو منظمة بصفة فردية أو زيارات عائلية لتتمتع بكل هذه معناها كل هذا المخزون. في إطار مهرجان عيد مايو السنوي الدورة 36 تنتظم هذه الدورة هذه السنة من يوم 15 إلى 18 مايو، تحتوي على عديد الفقرات المتنوعة والمتميزة. تبدأ يوم 15 بفضاء القصبة بمائدة مستديرة حول التغيرات المناخية ودور معناها المرأة الريفية في مواجهة هذه الظاهرة فلاحيا، وبالتوازي معرض للصناعات التقليدية، مجموعة من العارضين والعارضات يفوت عددهم 30 عارض وعارضة، منتجات من الصناعات التقليدية، منتجات للفلاحة البيولوجية وغيره. وكذلك بفضاء الأجروت سوف يفتتح جزء وظيفي من هذا الفضاء من طرف بلدية الكاف في إطار إعداد برنامج أكبر، وهو معناها إعداد دراسة وإنجاز عملية تهيئة وصيانة وإعادة توظيف هذا الفضاء. هذا بالنسبة ليوم 15. يوم 16 هو يوم الشراكة مع مؤسسات في الفندقة، وسميناه يوم الفنون الأكل وفنون المائدة. هي نشاط يعنى بتثمين التراث الغذائي الكافي وإبرازه وتثمينه ومزيد التسويق له، لأنه نعرف أن التراث الغذائي أصبح معناها العديد من الزوار يتنقلون أساسا لأكلة معناها أكلة البرتقال. كذلك يتواصل معرض الصناعات التقليدية والمنتجات المحلية البيولوجية. في المساء هناك سهرة فلكية بالتوازي مع هذا النشاط، هناك سهرة لعيسوية الكاف نظمها جمعية المتوسط. كذلك هناك جمعيات أخرى تشتغل على تثمين التراث اللباسي ولها أنشطة كيف سوف معناها تعزز أنشطة الجمعية. يوم 17 هو يوم الاختتامي، هذا اليوم سوف يشهد مائدة مستديرة حول مشروع عالمي سوف ينجز ونشرح في إنجازه بالكيف. هو مشروع الحديقة الجيولوجية المصنفة عالميا من طرف اليونسكو بجهة الكيف. دونك يوم دراسي سوف يتناول على تقديم هذا المشروع مع جملة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والمختصين في هذا الشأن. كذلك معرض الصناعة التقليدية، هناك تنشيط موسيقي، هناك مائدة تذوق، هناك ورشات لإعداد بعض الأكلات الغذائية الكافية ومنها تقطير الأعشاب، ونشاط كذلك موسيقي. واليوم الأخير يوم 18 سوف نقوم بزيارة لأربع متاحف، وهو هذا اليوم يوم 18 ماي يواكب اليوم العالمي للمتاحف. سوف نقوم بزيارة لأربع متاحف: متحف العادات والتقاليد الذي سوف يعاد فتح، متحف صدين المتحف المختص في كل ما هو إيكولوجي، ومتحف الجريسة. وكذلك سوف نقوم بزيارة لفضاء جديد معد لاحتضان متحف جديد، المتحف الجيولوجي بولاية الكاف. وشكرا.
0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع ذي كنسي عمارة لجين والحديث عن دور 36 لمهرجان مايو. نذكر مهرجان مايو اليوم الانطلاقة، قلنا ثم معرض للمرأة الريفية سوى الحرفية والفلاحة، وبالإضافة إلى ذلك اليوم دراسي إعلامي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آلية التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية. هذا بطبيعة اليوم الإعلامي ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكيف من جمعية صيانة وأنماء مدينة الكيف على رأسها كيسي عمارة لجين. مواصلين معاكم، نذكر تعقبينا في الاستماع في مواكبة لهذا المعرض، المعرض ذي اللي يصير توا في القصبة في علاقة بالمرأة الريفية والمشاركة في هذا المعرض. نشوفوا الفكرة عن هذا المعرض والأجواء وهذا اليوم الإعلامي. أكيد نذكر تعقبينا في الاستماع باش تكون به بعد شوية تكون حاضر معنا، ولكن ما يهمش. من بين العارضات اللي مشاركين في المعرض ذي قلنا المرأة الفلاحة والمرأة الحرفية، وتداخل خاصة في العديد من المنتجات، باعتبار المرأة الحرفية تستغل المنتجات الغبية والفلاحية، تعاود تثمنها وتكون في نهاية الأمر منتوج رائع يتدخل فيه. وبالإضافة إلى ذلك تقطير الأعشاب الطبية والعطرية وتثمين المنتجات الغبية والكثير في نجده في هذا المعرض اللي ينتظم في المعلم الأثري القصبة الكيف بداية من اليوم. هذا أكيد بالموازاة مع العديد من الأنشطة الأخرى. في انتظار تكون حاضر معنا أختنا بلقيس الهيني، هي مشاركة في المعرض ذي، وخاصة هي مشاركة نعرف أختنا بلقيس ديما في العادة تكون حاضر معنا في مرافقة المشاريع الفلاحية، ولكن اليوم هي دورها مشاركتها اختصاص تقطير الأعشاب الطبية والعطرية في هذا المعرض، قلنا المعرض اللي يصير في القصبة. هذا دون أن ننسى اللي الحديث متاعنا مازال متواصل، باش نحكوا أيضا على العيد الوطني للفلاح النهار التالي و 14 ماي صارت العديد من التظاهرات سواء في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وكان مشاركة للمرأة الفلاحة والمرأة الريفية اللي تستثمر في القطاع الفلاحي، وهذا المعرض كان عنده دور كبير في تثمين هذه المنتجات وإيجاد حل، خاصة الحل المتعلق بالتسويق، لأنه تبقى أهم المشاغل المطروحة في علاقة بمنتجات المرأة الريفية سواء في إطار مجامع ولا المرأة اللي تنتج بشكل منفرد ولا في إطار يعني شركات أهلية ولا غيره، تبقى هي مشكلة التسويق. هذا هو يعتبر أهم المشاكل رغم قيمة وأهمية المنتوج اللي تنتج فيه. صحيح ثم تسويق إلكتروني يعاون، ولكن يبقى التسويق المباشر وهو تداخل أكيد بين كل الآليات الهدف هو التسويق. هي مثل هذه التظاهرات تمثل فرصة هامة للتسويق، خاصة فيما يتعلق بتثمين المنتجات اللي تنتجها قلنا المرأة، وبالتالي سواء في مدينة الكاف، سوى مهرجان مايو، سوى غيره من التظاهرات الأخرى، سوى عيد المرأة، سوى العديد من التظاهرات الأخرى، هي تمثل فرصة هامة للتسويق. مواصلين معكم مع ذكر تحقوبين في الاستماع ذهف الأحدام. اليوم ما زلت عنا الكثير من المواكبات، أيضا باش نحكوا على مشاركة المرأة الفلاحة في عيد الفلاحة، في تظاهرة قلنا هذه التظاهرات اللي صارت على مستوى جهوي في ولاية جندوبة. نمشوا ثم بعد قليل نرجعوا في عنصر مسجل لمشاركة المرأة الفلاحة، وخاصة اللي تنشط في المجامع وغيره، في تظاهرة صارت في ولاية جندوبة في مندوبية الفلاحة جندوبة. في عودة بعد قليل قلنا إلى سوى القصبة، ومتى تكون فرصة للضيوف متاعنا يكونوا حاضرين معنا.

0: مدام شادلية بوزازي، كاتبة عامة جامعة الفلاحات الحاد الجهوي، وعضو مكتب التنفيذي ورئيس مجمع الهنادي والدمليل. واليوم احنا نشاركوا في هالتظاهرة هذه قامت بها مندوبية الفلاحة، وفرحانين برشا بالتظاهرة هذه باش نروج المنتوج متاعنا وباش نعرفوا به. هو لما حالة معروفة ما نزيد نعرفوا به أكثر، وحاجة ممتازة برشا وحاجة تفرح. وإن شاء الله مرأة فلاحة ديمة العلالي، هي ما شاء الله عليها راي فرضت روح وما زلت في الروح. ما يبقى بروبليم وعائق وعرقلة للمرأة اللي هو الترويج المنتوج متاعها، ما لقيت السبل كيفاش توصل منتوجها، هالمنتوج المزيان، هالمنتوج البيو بلاستيك، معناها خاطر هو راهو من الطبيعة بنسيات فلاحة، معناها هم يمارسوا في الفلاحة ويعملوا لها الترانسفورماسيون تاعها. معناها شوف انت ياكل، معناها اكل منتوج باش يوصل للمستهلك كيفاش، خاطر هي تخدم فيها معناها بحب وتزيد تحوله بحب، معناها باش يوصل الحاجة ماهيش صناعية، ماهيش مي حاجة من روح للروح كما نقولوها. ما شاء الله عليها. مالوريزمون مازال ما تثمنش مجهود نتاع المرأة الفلاحة، مازال ما تثمنش، مازالت ما قدش تحب تجنح. هي المرأة الفلاحة تحب تجنح إن شاء الله، معناها وصلت من التكوين والمعارف وعرفت برشا حاجات، معناها الحمد لله يا ربي، معناها المنظمات ما شاء الله، وحتى معناها اللي سيادية والكل راهم معطوها ما شاء الله من التكوينات والمعارف، وصلت وعملت حاجة باهية. تبقى ديما المشكلة متاحة هي أنها تحب تسوق الانتاج متاحة وما لقيتش كيفاش توصلوا. أنا واحدة منهم، معناها كمجمع ما لقيناش تقول كيفاش نوصلوا منتوجنا، كيفاش نعرفوا به، كيفاش العباد تاخذوا معناها كل شيء. هذا هو معناها نحن ماذا بينا المشكل هذا برك يتحل أخر الكل بحول الله لبيه، خاطر وصلنا معناها وصلنا الحمد لله.
1: أهلا وسهلا بكم، ذاك التقوا بنا في الاستماع. هذا كان في عنصر مسجل على مشاركة المرأة في معرض تعمل في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جدوبة في مناسبة يعني عيد الفلاحة والمرجع الوطني للعيد الوطني للفلاحة في 14 مايو. نرجع لكيف تحديدا القصبة، قلنا سبق وحكينا على المعرض اللي يصير في الموازاة وهو فقرة قارة في الدورة 36 لمهرجان مايو، اللي فيه العديد من الفقرات من بينهم تنظيم يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابات تغيرات المناخية. أختنا بلقيس الهالي مرافقة مشاريع فلاحية ولكن حاضرة في المعرض اليوم بطبيعتها المختصة، خاصة اللي هي في تقطير الأعشاب الطبية والعطرية ومشاركة في المعرض ذي، تعطينا أكثر فكرة. حاضر معنا، أهل وسهلا، تحية كبيرة لك.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بك سي فتحي ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكيف. هو بلقيس الهاني هما الأغلب معناتها برشا كاسكيت. أما اليوم
1: نحضر
2: اليوم نحضر في مهرجان مايو بصفتي باعثة مشروع لإنتاج النباتات الطبية والعطرية وتثمينهم وتقطيرهم.
1: فرصة.
2: دونك المشروع هو وبطبيعته المهرجان معناتها سنة يتزامن مع العيد الوطني للفلاحة
1: بالضبط.
2: دونك على فوال المعرض اللي موجود اليوم في القصبة هو معرض للصناعات التقليدية تحت تنظيم ديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف، وبالشراكة مع جمعية صيانة وإنماء مدينة الكيف. المعرض اليوم موجود مش كان للصناعات التقليدية أكهو، أما للمرأة زيدة
1: ليه ثم كثير وثم برش حويج
2: في المجال الفلاحي
1: وبرش حويج يعني الصناعة التقليدية
2: وفلاحة لزوز مع بعض.
1: بالضبط
2: متعدد الأنشطة، متعدد المنتوج معناتها ما شاء الله. فما معناتها منتوج معناتها نحكيه على الجودة وعلى الكاليتي وعلى حتى الحضور، معناتها حضور محترم بالنسبة للمشاركين، ودي أنا واحدة منهم، وذي الحقيقة ما تكون كان حاجة تصرفني أني أنا أكون ديما متواجدة في هالمهرجان هذايا باش نعرف منتوجي، باش نعرف بروحي، باش نعرف المشروع متاعي، باش نقولوا معناتها راهو الكيف فيها خلينا نقوله منتوج به ومحترم وعنده جودة ينجم حتى يكون موجود حتى في الأسواق العالمية لمالا.
1: واضح. اليوم في بالتزامن مع المعرض ذي ثم اليوم الإعلامي الدراسي حول دور المرأة الريفية في تطبيق وتبني آلية التأقلم والصمود لمواجهة التغير المناخي وغيره من المواضيع ذي. أنت كنت حاضرة في اليوم، يبقى ظهر لي أهم مشكلة هو حكاية التأقلم والمشاكل.
2: أكيد احنا التغيرات المناخية تأثر بصفة كبيرة معناتها على المرأة الريفية، يسرتو احنا في الكيف أغلبية الأنشطة متاعنا أنشطة فلاحية، خلينا نقولوا معناش أنشطة سياحية وإلا معامل وإلا مصانع وإلا غيره.
1: بالضبط.
2: دونك عنا شوية المرأة في شنية تنشط يا في الصناعات التقليدية حرفية دونك وإلا فلاحية. وهنية كيفاش نحكيو على التغيرات المناخية وباش تأثر عليها، باش تأثر على المنتوج نتاعها، باش ينقص الروندمون، باش تلقى روحها في صعوبات هي ما تنجمش تواجهها. وانا واحدة من الناس تعدت عليا الظروف المناخية هذه وقت اللي عام ناول معناتها فما تساقطات للبرد بكميات كبيرة وأحجام متفاوتة اللي أثر علينا سلبا معناتها على المحصول نتاعنا، وهذاك خلى اللي ما فماش إنتاج وما فماش ما نجمش نقطر معناتها برشا منتوج ما تأثر عليا، فهمتني؟ دونك احنا كي يبدا هذه فرصه لينا احنا باش نكونوا موجودين فهاليوم الدراسي هذه ما شاء الله فل من الخبراء، فل من الدكاتره خاصه دكاتره من المدرسه العليا للفلاحه بالكيف موجودين لهنا باش يعاونونا على مجابهه هالتغيرات المناخيه، على ضروره التاقلم في التغيرات المناخيه، كيفاش ننجموا بالرغم هالظروف هذه القاسيه اللي ساعات تاثر علينا وعلى المنتوج نتاعنا وعلى الانتاج نتاعنا وعلى المردوديه وساعات حتى على انك انت على الديورابيليتي نتاعك، على انك انت تكون ديما تنشط وديما معناتها تخدم وديما تنتج وكل شيء. دونك يبداو فما تكيت ركبنكيه ما ينجم كان حاجه باهية برشا الحقيقه في الاحاطه وفي التاثير والنصائح نتاعهم تنجم تعاوننا وتنجم تحللنا كيما نقولوا برشا ابواب.
1: واضح. شكرا جزيلا. المعرض مازال متواصل اكيد وهي فرصه
2: وهذه دعوه في المباشر ايجي وراكم ماكمش باستنزوش تلقاو برشا منتوج ذو جوده عاليه.
1: بالضبط.
2: وحاجه في مستوى معناتها ولايه الكيف.
1: واضح. وحاجه طبيعيه وحاجه اي. شكرا جزيلا يعطيك الصحه. اهلا وسهلا اختنا بلقيس العين. اهلا وسهلا مرحبا. نذكر معرض متواصل باهي. مازلنا باش نحكوا بعد شويه على مدينه تبرقه وتنظيم ورشه عمل جهويه لاطلاق اليه دعم جديده تستهدف الهيكل الفلاحي الوسيطه في ولايه جندوبه، هذه في اطار الجهود الراميه لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعيه والتكيف مع التغيرات المناخيه. ديم الكلمه ذي اكيد تعاود خاطر هذا هو بيت القصير وهذا هو ام المشاكل اليوم اللي نواجهوا فيها. قبل ما نمشي له بربي نذكر ببلاغ بسرعه، هذا مش بلاغ ضيع تحديدا، امراه ركبت في التاكسي ولا غيره وضيعت الصيغه نتاعها ذهب، اللي لقاها واللي عثر عليها ينجم يطلب لنا نعطوا الرقم نتاعها. وشكرا جزيلا. اهلا وسهلا. نمشي نغمس ثم نعاودها.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع باش نمشوا لطبرقه ورشه عمل جهويه لاطلاق اليه دعم جديده تستهدف الهياكل الفلاحيه الوسيطه في ولايه جندوبه في اطار الجهود الراميه لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعيه والتكيف مع التغيرات المناخيه. تحديدا حاضر معنا اختنا رحمه الجوادي، وهي اكيد رئيسه جمعيه المراه الريفيه في جندوبه. اهلا وسهلا، تحيه كبيره ليك مشاركتك في مرحبا.
1: صباح الخير سي فتحي، شوينك لاباس؟
0: مرحبا،
1: لينا مده ما تلقيناش وحدينا.
0: مرحبا لله، مرحبا بي.
1: والله اليوم فرحانه برشا لي انا باش نحكي معاكم ونوصل صوت هاني جندوبة. المنطقة هذايا هو افتتاح المشروع نتاع تعزيز الصمود في اطار التغيرات المناخية وتأثيرها على الفلاحة وعلى كيفية استغلال المياه الخضراء والكل. اليوم هنا جينا نتعرفوا على المشروع ونشوفوا شنو الآليات كجمعية المرأة الريفية، كيفاش نعاونوا، كيفاش نوصلوا صوت المرأة في الوسط الريفي، وللممول جاي زادة تعاون المالي ولديوان الشمال الغربي وكل الأطراف المتدخلة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركات الخاصة والمجامع الفلاحية خاصة في معتمدية الكل تاع ولاية جندوبة. إن شاء الله يكون مشروع حلو برشا، يكون هادف وعنده يعني أثر كبير على الجهة وتستنفع به الفلاحة والفلاحات.
0: اليوم خاصة أكثر مشكل اليوم اللي هي التغيرات المناخية تعاني منها بشكل مباشر المرأة الريفية والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وهذه أكيد أنت نعرف في علاقة بالواقع هالمشكلة ذي إلى أي حد ينجم يهدد نشاط المرأة الريفية.
1: والله هو مشكل خطير، مش حتى على المرأة الفلاحة، على الناس الكل. بالنسبة للفلاحة تأثر ياسر ساعات الشح مثلا تبدأ عندنا في بوسالة مع منول ياسر الماء مش يخدم مساكل يسائل عاملات في القطاع الفلاحي رفتنهم حولوا مشوا الفرنانة مشوا السعيدية دي في جندوبة المدينة يتنقلوا من بلاصة فيها خدمة وقعدوا ثم شكون قاعدة تبطلها من تمشي. كذلك حتى على الزراعات اللي باش تزرع إذا كان ثم رياح برشا ثم شمس ياسر ما تنجمش تزرعها الفلاح. لذلك وزارة الفلاحة وعن طريق المندوبية الجهوية الفلاحية ديما تهبط يعني التحضيرات وديما تهبط يعني تقول لهم شنو الزراعات اللي تنجموا تزرعوها باش يستفيد منها الفلاح.
0: واضح. نكمل الحوار. تحضر معنا السيدة رباب مرديسي، مهندسة فلاحية مدربة بجمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء. أختي رباب أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك أختي رباب.
2: يعيشك، تحية لك وتحية لكافة المستمعين.
0: موضوع كبير برشا أهلا وسهلا، اللي هو التغيرات المناخية وإطلاق آلية دعم للهياكل المحلية الوسيطة من أجل تعزيز التصرف المستدام في المياه والتربة في ولاية جندوبة. المشروع هذا كان اللي يسمع فينا كان نحاول نبسطوه، تحديدا كيفاش ينجم ينفع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والمرأة الريفية وغيره وتعزيز القدرة على التكيف، نسهلوها تحديدا.
2: بالضبط، احنا اليوم موجودين في ورشة، احنا موجودين في تبرقة في ورشة عمل جهوية في إطار مشروع روجونات، مشروع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة الموارد الطبيعية. المشروع هذا اللي يقوم بالأساس على آلية دعم للهياكل المحلية الوسيطة. كي نحكيه على الهياكل المحلية الوسيطة
0: أي شنو معناها بالضبط؟
2: جمعيات، جامعة فلاحية، سمتا، شركات صغرى ومتوسطة اللي فيها. دونك هذوما الكل يهدفوا لتعزيز التصرف المستدام في المياه والتربة بلاية جندوبة. انت تعرف انه اهمية توا في السنوات الاخيرة الناس الكل تعانيهم التغيرات المناخية وشح المياه وتدهور الاراضي الفلاحية والزراعية. دونك المشروع هذا انطلق توا منذ سنتين كما حكيت لك، يقوم على تعزيز القدرة مع التكيف كما اسمه القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحوكمة والحوكمة الرشيدة بيانسور في الموارد الطبيعية. وكي نحكيه على الموارد الطبيعية نحكيه ماء، تربة، ومناخ وكليمة. باش نحطوا فقط الإطار إنه المشروع هذا يتم تنفيذه من وكالة التعاون الدولي الألماني جي زي بالاشتراك مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة ومن بين المدخلين الأساسيين في التنفيذ على المستوى المحلي ونحكيه على وليد جدوبة في مختلف العمادات والمعتمديات اللي تم اختيارها نلقاو المعهد الوطني لزراعة الكبرى وديوان تنمية الغابات والمراعي شمال الغرب بالتنسيق مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية دي جي أكتا. أنت سؤالك مهم على الأخر وإحنا دورنا هنا كجمعيات أو مؤسسات توسطية يتمثل في دعم مرافقة الفلاحين في دوبة وخصوصا الفلاحين الصغار ومحدودين اللي كما حكيت كقبيلة يعانيوا من تبعيات التغيرات العربية الفلاحية واحنا كونا هوني كجمعيات او مؤسسات او في او مجامع فلاحيه نكونوا همزه وصل بين الفلاحين من جهه والهياكل الفنيه الرسميه كما حكيت لك الثمانيه جيتي والوديسي بانو من جهه اخرى وهذا باش نضمنوا السياسه او ترجمه لسياسه البرامج اللي تحطت في اطار المشروع هذا الى اجراءات ملموسه نشوفوها على ارض
0: الواقع. وكان سهلوها برشا اللي هي آلية دعم ممكن المقصوده اللي هي هالمقاربه المحليه هالمندمجه التشاركيه اللي تنجم تدخل فيها الاطراف الكل اللي تنجم التعاون بشكل مباشر المرأة باش تتأقلم مع التغيرات لأنه يعني الكثير من الأطراف وهذه فرصة ظهر لي للاعتماد المقاربة التشاركي لأني تبقى هي الحل الأمثل تحديدا.
2: بالضبط احنا المساهمة في دعم الفلاحين كيفاش تتمثل بالأساس تكون إما عن تطوير نظام حراجي زراعي عن طريق تحسيس الفلاحين مثلا الأشجار مع زراعات علاش ليه تصميم مصادات هواء بما يسمى الهيدريسون والأقمام الخضراء زيدا نعمل على تكوين الفلاحين في التقنيات أو الممارسات الزراعية الجيدة أو السليمة لي بون براتيك اغريكول نحكي هوني مثلا على الفلاحة الحافظة كيما المداورة الزراعية
0: البذر المباشر وغيره
2: من التقنيات اللي ان شاء الله باش نبداو كي سواء في الورشة هذه والا في الملتقيات الجاية او في عن طريق المرافقة اللي باش يقوموا بها في المشروع زيادة باش معناها باش تصير مرافقه ميدانيه باش تخلي الفلاحه تبني ممارسات منها تقلل استهلاك المياه وايضا الهدف الاخر انه تحسن من خصوبه التربه وخاصه في الزراعه في الحبوب والاعلاف بالمحاور الاخرين في تيتر النجم نحكيو عليهم لدعم خاصه النساء ادماج البعد البيئي في المؤسسات الاجتماعيه عبر وضع خطط إدارة مستدامة للموارد الطبيعية وزيادة تشجيع الفلاحين على تحميل المخلفات العضوية كما النباتية والحيوانية الكومبوست عالي الجودة اللي يعزز المحتوى العضوي للتربة وأيضا يخفض كما تعرف تكاليف الأسمنة الكيميائية تكاليف نتاعها كبيرة وأثارها الكبيرة على الأرض دونك نحاولوا احنا نلقاو بدائل بأقل تكلفة وتكون معناها ذات نتيجة ملموسة أو إنتاجية.
0: شكرا جزيلا السيدة ربيب مرديسي مهندسة فلاحية مدربة بجمعية التنمية والعدالة الاجتماعي بغار الدماء والحديث عن هذه الورشة قلنا اليوم اللي في مدينة طبرقة واللي تستهدف الهيكل الفلاحي الوسيط في ولاية جندوبة في إطار الجهود الرامي لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. نختم معك أختنا رحمة جوادي رئيس جمعية المرأة الريفية جندوبة. اليوم اليوم المشكل قلنا هو مشكل مصير، يعني ينواصلوا خدمتنا وانتاجنا النساء الريفيات ونعيشوا في الريف، يا سي للأسف تولي مشكلة نزوح والريف ونهج الريف وغيره. ثم اليوم نساء للأمانة مشكل في التواصل، خاصة اليوم ثم نساء نجم يكونوا مقروش والمستوى الثقافي والكذا محدود. اليوم كيفاش نوصلوا لهم الحواج هذه اللي للأمانة بدت من نخبة ولكن يلزم توصل للنساء هذوما، كيفاش نوصلوا لهم وكيفاش نقنعوهم اللي اليوم لازمهم يتأقلموا؟ راي الأمور تغيرت برشا ما عادش كيقبل.
1: والله سي فتحي احنا تو كجمعية المرأة الريفية قاعدين نخدموا مع المجامع الفلاحية، تعرف في المجامع مختلف المعتمديات من ولاية جندوبة، وكما قلت لك يعني نساء بسيطات يعني تحب تخدم تعمل مشروعها تتمكن اقتصاديا، قاعدين نكونوا فاهم في تعزيز القدرات كيفاش تولي مرأة فاعلة، كيفاش تنخرط في الحياة العامة المؤسساتية وكلها. وبالنسبة للمعلومات كالعادة يعني معلومات بسيطة تدخل للمخها وتفهمها مش نجم هي تخدم بها، حتى احنا توا في كل الأنشطة يقدموا باللغة الفرنسية ساعات باللغة الإنجليزية في التكوين وكل احنا نطلب منهم ديما يعملوها المداخلات بأسلوب يعني بسيط باش المرأة تفهم، حتى إذا كان نركزوا كان على المتعلمين واليقراو والمرأة ما قرتش وما فهمتش ما عندهاش نفاذ المعلومة وما عندهاش دورها كان في الحياة العامة نسموا يعني نقصوا فيها، ونحن ما تعرف شعار المجتمع المدني لا للإقصاء، وكل واحد عنده في فرصة عنده فرصة باش يوصل صوته باش يكون فاعل. حكينا مع المجامع خذينا اللي بازدون ينتيح قاعدين نخدموا معاهم قاعدين كونوا فاهم، عملنا لهم شبكة تواصل مع بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في أرضياء، وجمعية المرأة الريفية كانت فاعلة في الملتقيات هذه، وتو نحن قاعدين نخدموا معاهم واليوم موجودين. اليوم اللقاء هذه والورشة هذه لافتتاح المشروع حاجة بيه، عنا المجمعيات عنا المجامع النسائية وعنا الشركات التعاونية والأهلية سمسال والرئيسات نتاعها النساء،
0: واضح.
1: وباش نلتقوا في الورشات مع مؤسسات الدولة ونحكوا نحن مبادرات تكون تلقائية كيفاش نحن نعاونوا الفلاح باش يحافظ على المياه الخضراء وباش يكون هو يعني يخدم على المستوى تعزيز الصمود والمحافظة على البيئة في ظروف التغيرات المناخية الصعبة كما قلت حضرتك انت. هي التغيرات المناخية هي أثرت حتى على نفسية الشخص، انت تشوف السيف التحكي معه تلقيه قلق وفاد يعني واحنا يعني كمجتمع مدني باش نخدم على التحسيس على التوعية أهمية التغيرات المناخية ولازم نحدوا منها ولازم الناس تكون تفهم وش معنى التغيرات المناخية. ما تعرف انت كي تقولوا التغيرات المناخية تكونوا متزمهاش لازم نحكم عليها، وهذا جزء من المشروع اللي موجودين نحن فيه اللي باش يحكي على التوعية ونخرجوا نحن للناس ونوعوهم كيفاش يتقوا يعني يقوا رواحهم من التغيرات المناخية، وخاصة الفلاح في المناطق اللي ما تكونش سقوية. المشروع ده اللي عنده أرض سقوية ما ينتفعش بيها المشروع. حاجة أخيرة بركة في الرايز احنا ما تعرف انت في المشا في الفلاحة انسان ما عندهش قطعة أرض، ونحكي تو ديجا مع المشروع وتناقشني ديما عندها الراجل هو ما يملك الأرض ولا الخو ولا البو ولا ما فهمتني انت.
0: اي المرأة عاملة بركة
1: صحيح تخدم هنا الأرض تخدم فيها ومتحمل وتهز وتمشي صحيح. حتى تراكتور تسوقوي وبعد الراجل ياخذ السوارة تو فهمني ولا صحيح. لا انا حكيت معاه ما تعرف انا نوع الاجتماعي ديما نركز فيه ونحب المرأة تكون بالحق فيها لو قادر وعندها حق ان شاء الله يشوفوه بعين الاعتبار في المشروع وان شاء الله يكون المشروع هذا عنده اثر كما قلت ايجابي على الناس كلها على المؤسساتيه وعلى المجتمع المدني وعلى الفلاح والفلاحه.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة، وان شاء الله ديما ثم التشريعات تحمي المرأة في هذا
1: ربي يخليك وربي يبارك لك وشكرا لإذاعة الكافي.
0: أهلا وسهلا مرحبا السيدة رحمة الجوادي
1: رئيسة
0: جمعية المرأة الريفية جندوب، أهلا وسهلا. وصلنا معاكم من ذاك التعقبين في الاستماع، هذا كان الحديث عن ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحية الوسيطة في ولاية جندوبة، ذلك في إطار جهود الرامية تعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. اليوم في تبرقة هذه الورشة بالتوازي خذينا الأطراف المدخلة فيها. وصلنا معاكم من ذاك التعقبين، باش نمشوا نغم ثم من بعد شوية يكون موجز المنتصف ثم رجعين، أهلا وسهلا.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انتظمت اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. افتتحت اليوم بمدينة الكاف عملية الدورة 36 لمهرجان عيد مايو لتتواصل على مدى 4 أيام، وتتضمن ندوات إعلامية وفكرية ومعارض وعروض تنشيطية وأنشطة ثقافية تهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الجهة. وقد افتتح هذا المهرجان بيوم عالمي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم مع الصمود لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك ببادرة من جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف وبشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف. تنظم الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة بداية من اليوم أياما إعلامية في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، وانطلقت بيوم إعلامي موجه لمربي الماشية حول التسيير المحكم في تربية الأغنام. انطلقت اليوم رحلة حجيج ولاية سليانة إلى البقاع المقدسة، والبالغ عددهم 118 حاجا وحاجة من مختلف معتمديات الجهة، لتكون رحلة الإياب من مطار المدينة المنورة نحو مطار تونس قرطاجة الدولي يوم 9 جوان المقبل، وفق ما ذكره المدير الجهوي للشؤون الدينية بسليانة عبد الحميد البراري. أودع مؤخراً 40 نائباً بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، وفي هذا السياق أكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضده وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.
5: أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجهة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وعجابكم من بعض الأغاني، يعني تبارك الله برشا، هما اخترنا بعض أغاني، مجموعة من أغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل هذايا ما قمتش به وحدي، طبعا أكيد حب منكم تحية كبيرة ل عازف الكمان محمد الأسود، اللي اشتغل على الكوكتيل هذا. كذلك ما ننساوش عزف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك. فتحية لهم، تحية كذلك للعازفين كل، لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي. إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين؟

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. مواصلين معكم في لحدويم ركن متفرقات، نذكر ركن متفرقات جوله في اهم الاخبار على مستوى الشمال الغربي على مستوى الوطني.
1: متفرقات
0: الانطلاقه تكون من ولايه جندوبه، الحديث عن تعديل اليه الحصاد، هذه بطبيعه من اهم المشاغل المطروحه في هذا التوقيت، وهي حمله وطنيه. نسمع العنصر المسجل رقم واحد ثم العودة.
2: سيمع الفاري رئيس مصلحة معهد وطني زراعة كبرى ومنسق جهوي بولاية جندوبة. لنا في إطار البرنامج والرزنامة اللي تم ضبطها مسبقا فيما يخص موضوع أهمية تعديل الحصاد للحد من نسب الضياع والتوقي من الحرائق، عملنا يوم إعلامي على مستوى معتمدية فرنان منطقة بدغريب بطبيعة الحال، حضور فلاحين وخاصة حضور أصحاب آلة الحصاد، كان هذه حاجة مهمة ياسر. ركزنا على أهمية معناها تعديل آلة الحصاد، معناها التعديلات الكل، والفلاح وإلا صاحب الآلة، الفلاح من جانبه هو المتابعة الميدانية بيشوف إذا كان فما ضياع معناها ورا البطوس، والأصحاب الآلات اللي هما معناها فيما يخص معناها التعديلات، جميع التعديلات اللي يزم يعملهم باش يحد معناه من نسب الضياع. زاد تم معناه تثمين اليوم هذا بحضور زملاء من الحماية المدنية اللي هما زاد دخلوا في صورة ما الله لا يقدر يصير هكا حدث ولا حاجة اكسيدون، كيفاش يتم التدخل للحد من انتشار من الحريق ولا حاجة، وكيفاش يتم يتصل بالحماية، وكيفاش يستعمل الاكستنكتور هذاك باش معناه يدخلوا للإطفاء وكل شيء. حكينا في عدة مواضيع بطبيعة الحال، خرجنا شوية في مواضيع معناها العشب الضارة. زاد ركزنا كنقطة أولية هو كونه يلزم الالتزام ببلغات اللي تصدرها المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة فيما يخص انطلاق موسم الحصاد، اللي هي مبنية على نسبة الرطوبة على بالنسبة لزراعة الحبوب، اللي تم لجنة تخرج معناها باش تشوف نسبة الرطوبة هذه اللي ما يلزمش تتجاوز 14% 12-14%، وقتها يتم الإعلان على انطلاق موسم الحصاد. وأكدنا على أهمية كونه يلزم معناها أصحاب الآلات والفلاحين يلزمهم يلتزموا بالنقطة هذه، خاطر لمدى معناها العملية في حد ذاتها عندها تأثير. إذا كان الفلاح يخزن القمح متاعه فما إمكانية باش تسوس النعمة متاعه، زاد إذا كان يقبي النعمة متاعه بنسبة رطوبة مرتفعة فما إمكانية يتم خصم معناها نسبة معينة من الفلوس في المونتاج متاعه تاع القبول تاع القمح.
0: ذكر تعقبنا في الاستماع، ذا كان يوم حقلي والهدف منه هو تعديل آلة الحصاد في وذمنيز من ولاية جندوبة. وصلنا معكم اللي هو الموضوع الوطني، يبقى الشغل الشاغل في هذا التوقيت اللي هو كيف نوصلوا يعني حسن الاستعداد لموسم الحصاد، وكيفاش ننجحوا موسم الحصاد والتجميع، والأكثر من هذا كيفاش نخرجوا من موسم الحصاد ودون حرائق تحديدا. وهذا صار في الآونة الأخيرة، أمس 14 مايو صار في المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية، صار جلسة ذي للجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، إشراف وزير الداخلية السيد خالد النوري، مشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والسيد البحرية السيد عز الدين بالشيخ وزير التجهيز والإسكان، وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الهيكل. قلنا السياق تأكيد كونه المسؤولية عالية، المسؤولية مشتركة، العمل المتواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية، استعراض لأهم المحاور اللي من الضروري اعتمادها في تنفيذ خطط عمل اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وتنظيم النجدة متمثلة خاصة في الجانب الوقائي الاستباقي، المراقبة، الانذار المركب، حماية المحاصيل، التنسيق وتدخل العملياتي المشترك، الجانب التحسيسي والتوعوي، هذا بالإضافة للجانب الرطعي. وزير الفلاحة أكد في مداخلته على حرص على الحرص على حماية الثروة الغابية والحرائق، أعداد مخطط عملي باش نجابهوها بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة، ضبط التدابير الوقائية وخاصة منها صيانة المسالك، تهيئة أبراج المراقبة، برك المياه، توفير كل الوسائل اللوجستية، هذا بالإضافة إلى تأمين حصص الاستمرار وضبط أكثر المناطق اللي هي عرضة للحرائق، تعزيز عملية التنسيق بين كل الأطراف. أيضا وزير التجهيز في التدخل بتاعه أكد على كونه وزارة التجهيز تحط كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية باش يدعموا مجهودات الوقاية والتدخل والأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر عرضة للحرائق. تم ضبط خطط الاستباقية وخطط للخروج بأخف الأضرار، هذا بالإضافة إلى أهمية التأكيد على أهمية التنسيق. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة 14 مايو 2026، أشرف وزير الفلاحة على يوم إعلامي خصص لعرض التقنيات الحديثة في دراسة وتصميم حقول وتجهيزات الطاقة الشمسية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حضور كل الأطراف أو عدد من الأطراف المركزية والجهوية وممثلي مكاتب الدراسات. قدم جملة من البرمجيات الحديثة المعتمدة في تصميم الحقول الفلتوضوئية ومحاكاة تأثير العوامل الخارجية كما السحب كما الظلال على تأثير العوامل الخارجية على مردودية إنتاج الطاقة الشمسية. نعرفوا الفلاح نهار مسحب ولا يعني تكون مشكل كبير في الاعتماد على الطاقة الشمسية، ساعات ما عندوش البديل وبالتالي تأثر بشكل كبير على المردودية. شنو التطبيقات اللي تساهم في تحسين دقة الدراسات ونجاعة المشاريع؟ كاتب الدولة أكد على الترابط الوثيق بين الماء والغذاء والطاقة، أكد على أهمية ترشيد استعمال الموارد المائية والطاقة وتوجه نحو اعتماد حلول ذكية مستدامة من خلال تطوير شبكة الري، توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الفلاحي. التوصيات، التوصية بضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة لفئة الإطارات والمهندسين قصد تعزيز استخدام النظم الحديثة، تحسين استغلال الموارد الطبيعية خاصة في ما يتعلق بالنظم الحديثة والموارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد في المياه و الطاقة. هذه دون أن ننسى اللي صارت أيضا نهار الأربعاء 13 مايو ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية لمتابعة فعالة للأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، أشرف عليها أكيد صارت في وزارة الفلاحة. والإطار هو التعاون التونسي السويسري وورش العمل الرؤية المستقبلية لمتابعة فعالة للأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، حضور كل الأطراف. اللي يهم في الورشة دي تجديد كون الأراضي الدولية الفلاحية تمثل رصيد وطني هام، بالرغم اللي هي تمثل نسبة محدودة من المساحة الزراعية الجملية، لأنه عندها دور محوري في دعم الانتاج الوطني خاصة في عدد من الجهات اللي تمثل فيها الأراضي نسبة من المساحات المستغلة. رئيس الديوان أيضا وزير الفلاحة أكد في على أبرز المحطات الإصلاحية اللي شهدها القطاع، أكد بالاستشارتين الوطنيتين اللي صاروا بين سنة 1990 و2015 اللي أكدوا على مبدأ عدم التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية، ضرورة تحسين طرق التصرف فيها. أكد للورشة مثل امتداد لهذا المسار الإصلاحي من خلال تشخيص الوضعية، اقتراح آلية عملية لتطوير منظومة المتابعة. الإصلاحات المنشودة ترتكز أساسا على تعصير نظم الاستغلال والإنتاج عبر اعتماد الحلول الرقمية، رقمنة مسارات التصرف والمتابعة، إلى جانب دعم قدرات مختلف المتدخلين في القطاع من خلال التكوين تطوير الكفاءات، الشيء اللي ساهم في دفع التنمية الجهوية. أيضا التأكيد على المقاربة التشاركية، و ذاك علاش كونه صارت تنظيم المشاركين في فرق عمل لمناقشة أبرز الإشكاليات. واختتمت الورشة هذه بالتأكيد على أهمية كونه يزمنا نحافظه ونطوره هذه التصرف في أو الأراضي الدولية، ومواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، شيء ليدعم الحوكمة حوكمة التصرف وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هذا إجمالا في ركن متفرقات. أيضا صارت ورشة عمل تشاورية حول السيناريوهات الممكنة لتنفيذ دراسة تثمين المياه المستعملة المعالجة 13 مي. أيضا أشرف عليها حمدي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالمياه، هو الأشرف على هذه الورشة التشاورية. ورشة تشاورية خصصت لمناقشة السيناريوهات الممكنة لإعادة استعمال المياه المعالجة في مناطق حوض مجرد السفلي، والتوصية كانت بضرورة الإسراع باستكمال جميع مراحل الدراسة باش يتم المرور إلى التفعيل تفعيل المخرجات في أقرب الأجل. هذه أجمل في ركن متفرقات. نذكر التحقوا بنا في الاستماع، موصلين معكم في الأحد بهم نغم ثم نعود رجيل.

أهلا وسهلا. اليوم باش نحكوا على نبتة غابية وموجودة بشكل كبير في الغابة. نبتة غابية بامتياز، ولكن نجمو هالنبتة دي نلقوها في غير الغابة. ولكن نحكوا على نبتة أم الروبيا، النبتة اللي يختلف التسمية لما حالها من بلد إلى آخر، ولكن الاسم المتداول في تونس اللي هي أم الروبيا تحديدا. النبتة هذية اللي ارتفاعها بين 30 ل 60 سنتيمتر، ساقها مربعة تكون، وأكيد الأضلع بتاعها والأغصان تكون مكسوة بشعيرات دقيقة. أوراقها مستبيضة شوية، رائحتها يعني رائحة عطرية، وتنجم أيضا تظهر أزهار بيضاء، والأزهار النبتة تتجمع حول الساق والأغصان على مسافات متفاوتة بشكل مغزلي تحديدا. الكثير عن استخداماتها الطبية، ولكن قبل ما نحكو على الاستخدامات، هي تنبت في عدة أماكن، أكيد المناطق الغابية، ولكن حتى الحقول الرملية، الأرض المرملة، خاصة الأثار متاع البيوت القديمة الطايحة اللي نلقوها موجودة يعني مهجورة، الجدران القديمة يعني تتواجد بشكل كبير حول بعض الأنهار أو البرك المائية وفي بعض القنوات والبحيرات وغيره، موجودة بشكل كبير. وهناك يعني التأكيد كونه عندها استخدامات وفوائد كبيرة وكبيرة برشا. صحيح تبقى المشكل في المقادير، وهذه هي ديما المشكل في استعمال الأعشاب الطبيعية في المداوات، لأنه تأكيد كونه من روبيا اللي دور كبير، عندها دور كبير في تنشيط عملية الهضم، منقية الكبد من السموم، ويعني كثيرة هي الفوائد، معدل حموضة المعدة، صديقة للقلب، تعادل دقات القلب، وتخفض ارتفاع ضغط الدم الوريدي. ولكن هنا تبقى أيضا تأكيد كوني مضاد الالتهابات في المعدة والرئتين، موسع للشعب الهوائية، وكثيرة هي الفوائد. لكن المشكل ديما في المقادير وطريقة الاستعمال، لأنه كي تدخل والإبحار على الانترنت وتنجم تلقى معلومات كبيرة وكبيرة جدا، ولكن ديما تبقى بأي مقدار وكيف نستعمل نبتة أم الروبيا. صحيح تأكيد كونه نبتة أم الروبيا إذا ما تنفعش ما ضرش، وتأكيد على استخدام الزيوت النباتية، ثم العديد يعني أكدوا كونه خاصة الزيوت متاحة، خاصة اللي عندها فوائد كبيرة وكبيرة برشا، وأيضا تستعمل لعلاج الجروح والقروح وغيره وحتى الصدفية يعني. ولكن تبقى ديما قلت في المقادير، لكن الهمنا في هذا الشأن كونه النبتة هذه هي ثروة بأتم معنى الكلمة، و يعني هذه النبتة نجم استعمالتها كبيرة وكبيرة جدا، والمحافظة عليها من النباتات اللي نجم تكون كثرة الاستعمال أو تحديدا أو الحراثة العميقة ولا غيره، خاصة في الأراضي المهجورة وإعادة استعمالها يعني مباشرة. الفلاح النبتة هذه من النباتات اللي يتخلص منها بشكل مباشر، خاطر تخليه من جمش يستغل الأرض، وبالتالي تنبت بشكل كبير في الأراضي المهجورة والأراضي المتحرثة برشا ولا غيره، ولكن هي ثروة بأتم معنى الكلمة. ظهر لي توصلنا إلى ختام هذه الرحلة من برنامج فلاح دوام. نذكر تحقوا بينا في الاستماع، بعد شوية يجيكم كريم في الجديد الرياضة. هذه كان جملة من المواضيع طرقنا لها اليوم، وأكيد كان العنصر الطاغي في مواضيع طرقنا لها سيوف الكيس في جدوبة، المرأة الريفية وتثمين منتجة المرأة الريفية والتأقلم مع التغيرات المناخية. وكان هذا الجملة
يعني من سواء ورشات صارت كما الورشة اللي صارت ورشة عمل جهوية صارت في ولاية جندوبة في المرقة تحديدا اليوم لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحية الوسيطة في ولاية جندوبة في إطار جهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. أيضا كنا واكبنا في ولاية الكيف انطلاق الدور 36 لمهرجان مايو باعتبار هذا المهرجان بالإضافة إلى المعرض اللي شاركوا فيه الحرفيات والفلاحات وغيره ثم يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آلية التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية ببادرة من جمعية صيانة وأنمية مدينة الكيف والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الكيف. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكل من تفاعل معنا، شكرا كل من تدخل في هذا البرنامج، نلتقي في مواعيد لاحقة بإذن الله. في الأمان.

أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. اليوم الحدث هو إعلان قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي لمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. ندوة صحفية للمدرب صبري نموشي بداية الساعة 4 مساء في أحد النزول في العاصمة، ويتم إعلان القائمة اللي باش تبدأ في الاستعداد لهذه المغامرة العالمية ولقاءات ودية مشكون في شهر جوان المقبل ضد المنتخب النمساوي والمنتخب البلجيكي قبل الدخول في المونديال اللي يبدأ 11 جوان 2026. ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم الدفعتين باش يكونوا في هذا الدور يوم الأربعاء 22

0: كرة القدم، وكذلك احتفاله بمرور 104 سنوات على تأسيس النادي يوم 17 من ماي 2026، وتأسيس في 1922، 104 سنوات على تأسيس فريق أولمبيك الكاف. غدوة احتفالية باش تكون في ملعب الكاف طريق بوليفة، بداية من الساعة 2:30 باش تكون حفل فني تحييه لبنى المقري وعبد الرحمن الشيخاوي معهم فهمي الحجوني، واستضافة لعديد الشخصيات اللي معنية بالشأن الرياضي في تونس، منهم السيد معز النابلي، وسام الطيف، خميس الحمزاوي أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم، السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، ظفر الأسود رئيس رابطة الهوية مستوى أول، محمد علي بن خليفة رئيس رابطة الهوية مستوى ثاني، وكذلك السيد مهدي بن دوة رئيس البطولة والكأس في رابطة الهوية المستوى الثاني، وتذاكر موجودة على ذمة الجماهير بسعر 10 دنانير لحضور هذه المقابلة. بالنسبة للقاء غدوة ضد تالا الرياضية، بإمكانية كبيرة أنه ما يتلعبش اللقاء باعتبار أنه تالا الرياضية لحد الآن ما أعلنتش قدومها إلى ملعب كيف للقاء أولمبيك اللي كيف الجولة الأخيرة من بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول للمجموعة الثانية، في انتظار بطبيعة التأكيد مبدئيا اللقاء يبدأ في 3:30 في ملعب كيف بين تالا الرياضية وأولمبيك الكاف. منتخبنا الوطني للأصغر أقل من 17 عام يكمل اليوم تحضيراته في المغرب استعدادا للقاء الجولة الثانية من كأس أفريقيا للمنتخبات أقل من 17 عام غدوة 4:30 مش يلعب ضد المنتخب المصري بعد ما تعادل في الجولة الأولى مع المغرب 1-1، ويبقى لقاء يوم الثلاثاء 19 ماي 8 متاع الليل ضد المنتخب الإثيوبي. ألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة، التونسي وليد كتيلة أحرز فضية سباق 800 متر وفضية سباق 100 متر على الكراسي، وياسين الغربي ذهبية 400 متر على الكراسي في التي 54، ونضال الخليفي فضية 800 متر على الكراسي وبرونزية 100 متر كذلك في فئة تي 52 وتي 53. كرة السلة، نادي الرياضي الكافي يواجه يوم الأحد 17 ماي في الدور النهائي أو دور نصف النهائي لبطولة تونس في الأداني في كرة السلة، نادي كرة السلة بالمهدية، لقاء في نص نهار ونص في قاعة القيروان، قاعة محايدة لاحتضان هذه المقابلة بعد ما كان في الحسبان سابقا أن المقابلات مشكون ذهابا وإيابا، إذن يستقر الأمر على إجراء مقابلة واحدة في قاعة محايدة قاعة القيروان يوم الأحد نص نهار ونص، النادي كافي مع نادي كرة السلة بالمهدية. الترجي الرياضي التونسي في كرة اليد راس الجامعة التونسية المطالبة بتطبيق الويكلو في مباراة دور نصف نهائي لكأس تونس الجمعة المقبل في رادس أمام النادي الأفريقي، ويطالب كذلك بجلب طاقم تحكيم أجنبي للمقابلة مشكوم في قاعة رادس. النادي الأفريقي معاقب بزوز مقابلات دون حضور جمهور بعد أحداث ديربي البطولة، والعقوبة حسب الجامعة تطبق في البطولة ولا تطبق في كأس تونس. الكرة الطائرة غدوة ختام الموسم بالنسبة للكرة الطائرة التونسية بإجراء لقاء الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، لقاء في قاعة رادس بداية من الساعة 4 مساء. الترجي يبحث عن الدوبلي والنجم الساحلي يبحث عن إنقاذ موسمه بعد نهائي البطولة العربية، يبحث عن كأس تونس للكرة الطائرة، لقاء للمتابعة غدوة في الساعة 4 مساء. ألعاب القوى والتونسية، دور المحفوظي أحرزت الميدالية الفضية والمركز الثاني في اختصاص القفز بالزانة في بطولة أفريقيا في غانا في أكرا، قفز ارتفاعها 3 متر و70 سنتيمتر، والمركز الأول كان للجنوب أفريقية أسومي بقفزة طولها 4 متر و30 سنتيمتر. كمل أوروبيا، مقابل اليوم في البطولة الإنجليزية الجولة 37 تتلعب في 8 متاع الليل بين أستون فيلا وفريق ليفربول. ختام أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. ورشة عمل بتبرقة لإطلاق آلية دعم جديدة للهياكل الفلاحية الوسيطة بجندوبة. بولاية الكاف افتتاح مهرجان عيد ميو بيوم إعلامي حول دور المرأة في مجابهة التغيرات المناخية. بولاية سليانة اختتام سلسلة الزيارات الميدانية لمراكز تجميع الحبوب للوقوف على جاهزيتها لموسم الحصاد. إلى التفاصيل، أهلا بكم. انتظمت اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. منسقة مشاريع بجمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء رباب مرداسي تضيف في متابعة الزميلة رفقة عبيدي.
3: النشاط هذا يجي في إطار مشروع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة الموارد الطبيعية اللي تنفذ وكالة التعاون الدولي الألماني بتونس جيزين بالاشتراك مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة. من بين المدخلين اللي نلقاهم في التنفيذ على المستوى المحلي نلقاه المعهد الوطني لزراعة الكوبري وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، وهذا بالطبيعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية. اليوم احنا حضورنا في ورشة العمل هذه كممثلين المجتمع المدني يجي في إطار دور الجمعية المحوري في دعم ومرافقة الفلاحين بولاية جندوبة، ونحكيه بالخصوص الفلاحين الصغار اللي محدودين الموارد واللي يعانيوا من تبعيات التغيرات المناخية وتدهور الأراضي الفلاحية. احنا همزة وصل بين الفلاحين من جهة والهياكل الفنية والرسمية من جهة أخرى، نخدموا بالأساس على دعم الفلاحين واللي يتمحور إما في التحسيس أو التكوين الفلاحين في تقنيات الفلاحة وخاصة الفلاحة الحافظة، مرافقتهم ميدانيا لتبني ممارسات تقلل من استهلاك المياه وتحسن خصوبة التربة، تشجيع الفلاحين تنظيم ورشات تطبيقية لإنتاج الكمبوست المحلي، وأيضا إدماج البعد البيئي في المؤسسات الاجتماعية عبر دعمها لوضع خطط إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
1: افتتحت اليوم بمدينة الكاف فعاليات الدورة 36 لمهرجان عيد ميو الذي تنظمه جمعية إنماء وصيانة مدينة الكاف، ويتواصل على مدى 4 أيام ببرمجة متنوعة تجمع بين الندوات الإعلامية والفكرية والمعارض والعروض التنشيطية والأنشطة الثقافية تهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الجهة. رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف عمار ثليجان.
4: بندوة حول دور المرأة وتلائمها مع التغيرات المناخية، كذلك مع الصناعات التقليدية والمواد الفلاحية البيولوجية وتقطير الزيوت والأعشاب. هذا المساء مع الساعة 3 بلدية الكاف وبالشراكة مع عديد الجمعيات وأساسا جمعية سيانتو المامة الكاف سوف تفتتح جزء وظيفي من الحديقة العمومية لجروت اللي يعرفوها السفير كلها، كانت في حالة معناها مترددة جدا رغم موقعها ورغم أهميتها. فيها مشروع مبوب من طرف بلدية الكاف على مدة 5 سنوات، وفي انتظار الشروع في إنجاز هذا المشروع سوف تنجز عمليات صيانة على أجزاء لتمكين المتساكنين من المرور بهذه المدينة واستغلالها في انتظار الإنجاز الكامل لهذا المشروع اللي هو قيمته 4 مليار دولار، وسوف يقدم الدعم والإضافة المنتظرة والمرجوة جهة الكاف.
1: وانتظم اليوم في افتتاح مهرجان مايو يوم عالمي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك ببادرة من جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف. رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف نايلة الشفري:
5: يوم إعلامي فيه عدد المداخلات يجمع ما بين الاختصاصات كل ما هو فلاحة، وهذا يجي في إطار الصحة الواحدة اللي شعارنا هو أثناء أنها تحافظ على صحة الإنسان، صحة الحيوان، صحة النبات. المحور الأول حول كل ما هو تجديد في الفلاحة الإيكولوجية ومفهوم الفلاحة الإيكولوجية، وكل ما هو صار تأثير الحاجات اللي نجمنا نعملهم مع المرأة الريفية في العام اللي فات. والمحور الثاني يقدموهم عنا زوز دكاترة يهتم بالتأثير المخلفات الكيميائية على صحة المرأة خاصة. زادة فما معرض باش يدوم من نهار 15 حتى النهار 17 بالقصبة. مرحبا بالجميع.
1: انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكافة عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة، وفق ما يضيف مدير المهرجان مروان الفرشيشي.
6: جهة الكاف تسخر موروث ثقافي كبير وتراث مادي ولامادي من أثار، من بيئة، من موزيكا، لكن ما تمش استغلالها، ما هيش مثمن بالباهي. إذا خممنا في المهرجان هذا مهرجان صوت الجبال اللي بيش يكون 15-16-17 ماي، بيش يكون فيه منتوش خاص بالمهرجان اللي هو عرض نوار الجبل. العرض هذا بيش يكون دمج ما بين الموسيقى الكافية والغناء الكافي مع الموسيقى الإلكترونية. المهرجان بيش يكون فيه زيارات ميدانية، مسلك سياحي من الكاف، القصبة، أبو مخلوف، المدينة العربي، منطقة الأثرية التيبيروس بالمدينة من معتمدية الدهماني، كهف الفنون، من بعد نتوجه لمائة يوغرتا اللي باش تصير فيها تكونوا ليلتين غاديك على خاطر مائة يوغرتا الدولة التونسية مقدمة دوسي من 2017 باش تدخل في لائحة التراث العالمي لليونسكو، لكن لحد الآن مازالت ما تسجلتش. لذا حبيناه يكون كحملة المناصرة باش الملف هذا يتحرك تتثمن تتسجل في التراث العالمي لليونسكو.
1: اختتمت أمس بولاية سريانا سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصابة. وتم بالمناسبة تعمير الاستمارات الخاصة للمصادقة على مراكز التجميع على أن يتم لاحقا رفع التقارير النهائية للمصالح المعنية، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الطاهر عزوز. تم اليوم تدشين دار الخدمات الرقمية إدارتي بمعتمدية بورسق، وهو فضاء يتيح للمواطنين النفاذ إلى الخدمات الإدارية المرقمنة عبر منصة رقمية تهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني. مدير عام الإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ألفة الصولي تضيف في متابعة الزميلة فاتنة التجاني:
7: المشروع هذا الهدف الأساسي نتاعه هو تقريب الخدمات ذات الأولوية من المواطنة. في حقيقة الأمر المشروع هذا هو ثمرة عمل مشترك بين عديد الهياكل المدخلة من وزارات، مؤسسات ومنشآت عمومية وسلطات جهوية ومحلية وبالخصوص البلديات. المشروع هذا هو تحت تصرف البلدية ومستاج السونات لكنام سيانخ بيس سيانساس تونيزي تيليكوم، الخدمة متاع الهوية الرقمية التابعة لوزارة التكنولوجيا، وخدمات الدفع الإلكتروني. على خاطر المشروع هذا يعتمد على منصة إلكترونية موحدة نوفروها للمخاطب الوحيد اللي هو عون بلدي يقوم بإزداء الخدمات نيابة عن الهياكل هذوما اللي كنت نعدد فيهم، وبصفة حصرية تم اعتماد على الدفع الإلكتروني. قديش من خدمة فيها المنصة هذه؟ 26 خدمة.
1: في شأن الوطني، رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري العاشر من ذي الحجة 1447 هجري موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بحسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم بتونس. واعتمدت أغلب البلدان الإسلامية بداية شهر ذي القعدة يوم 18 من أفريل ليكون يوم السبت 16 من مايو الموافق الموافق للتاسع والعشرين من ذي القعدة يوم تحري هلال شهر ذي الحجة وفقا للبلاغ ذاته. وشددت مدينة العلوم بتونس على أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. أودع مؤخرا 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معالم النقل العمومي الوطني والجهوي، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز بناء على دفتر نقل المتقاعد، يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى أمر. كما ينص مقترح القانون على تمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترة الذروة وفق شروط تضبط كذلك بأمر. وفي الجانب الصحي يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان عفانا وعافكم الله وأمراض القلب في القطاع العمومي. في الشرق الأوسط استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أما في الشأن الإيراني فقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم، قال إن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وأنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. وأضاف في تصريحات للصحفيين في نيودلهي خلال زيارة لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. ورشة عمل بتبرقى لإطلاق آلية دعم جديدة للهياكل الفلاحية الوسيطة بجندوبة. بولاية الكاف افتتاح مهرجان عيد ميو بيوم إعلامي حول دور المرأة في مجابهة التغيرات المناخية. بولاية سليان اختتام سلسلة الزيارات الميدانية لمراكز تجميع الحبوب للوقوف على مدى جاهزيتها لموسم الحصاد. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
8: إشهار. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
9: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
8: عندك اورانج. اشهار.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو عبيد بن الجراح بجندوبة بإمامة الشيخ لحبيب الإدريسي.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أيها الناس افتح عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد نغمت أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يرحمنا ويرحمكم الله.
2: الحمد لله الذي تفرد بأوصافه وعظمته وكماله وتقدس بعز كبريائه وجلاله، هو الأول والآخر بالقدم والبقاء، وهو الظاهر والباطن بالقهر والكبرياء، الصمد الغني عن جميع الأشياء، الواحد الأحد المنزه عن جميع الأشباه والشركاء، العزيز الذي يعز من والاه ويذل من ناواه وعداه. نحمده على ما أسبغ من جزيل العطاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه الأتقياء صلاة يزيدهم بها شرفا وعزا وتقريبا وإكراما، من طرد الظلام وانتظم الكلام وغرد الحمام وبكى الغمام فضحكت الرياض ابتسام. إخواننا، موضوعنا اليوم فضل العمل في عشر ذي الحجة. إخوة الإيمان، يقول تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الليالي العشر. في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله كقوم عاد وثمود وقوم فرعون، وما حل بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم، كما بين تعالى في هذه السورة ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر والغنى والفقر، وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال. يقول سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أعطاه ربه وجعله منعما في الدنيا بالبنين والجاه والسلطان يقول ربي أعطاني النعم التي أستحقها. هذا الإنسان وقت يفضل عليه ربي معناها ويكرمه ويعطيه مال وسلطان وبنين يقول ربي أعطاني وأكرمني، ولم يعلم أن هذا ابتلاء، كالعطاء ذاك وكالتكريم هذاك من الله سبحانه وتعالى هو ابتلاء. أيشكر أم يكفر؟ هون ربي يعمل له امتحان بك العطاء ذاك، يا هل ترى يشكر ويحمد ربي وإلا يكفر بالنعمة. وإذا ما اختبره بالفقر وتضييق الرزق يقول غافلا عن حكمة ذلك أن ربي أهانني. كيف ربي سبحانه ما يعطيشه ويبتليه يقول ربي أهانني ولم يعطيني فضيق علي رزقي، وهي صفات الكافر بالبعث. الظاهر هو الكافر هو اللي يقول الكلام ضايع، أما المسلم والمؤمن يشكر عند النعمة ويشكر عند زوالها، لأن الكرامة والهوان عنده بالحظ في الدنيا. الكافر كان معناها يكرمه ربي وإلا يضيق عليه، هو يسيق فيها معناها يسوقها بالدنيا، هو مكانه في الدنيا كثرة الشيء أو قلته. والواجب على الإنسان أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. إخوة الإيمان، هذه الليالي العشر اللي باش نتحدث عليها اليوم التي أقسم الله بها في سورة الفجر، أقسم بالفجر وهو ضوء الصبح حين يطارد ظلمة الليل. فجر اللي نعرف هذه معناها الظاهر لنا نحن. وقيل هو يوم النحر، يوم العيد، يوم عيد الإضحى، لأنه آخر وقت الوقوف بعرفة. وقيل فجر أول يوم المحرم اللي يجي في أول السنة الهجرية. وقيل عنا به صلاة الصبح. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، لأنها أفضل أيام السنة، أفضل أيام السنة، الأيام الآتية إن شاء الله، العشرة أيام والليالي من يوم من هذا الشهر المحرم، وهي عشر ذي الحجة لأنها أفضل أيام السنة كما صح عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. هذه شهادة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. على قد ما تعمل الصالحات في هذه الأيام فهي أحب إلى الله من كل أيام السنة في الأيام العشر. وقالوا حين قال الرسول هذا الكلام، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم، ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل في هذه الأيام العشر من صوم وصيام، ومن صوم وقيام ليل وصوم نهار وأعمال الصالحات وإعانة المسكين وإغاثة الملهوف إلى غير ذلك، الأعمال هذه كل هي أفضل من الجهاد في سبيل الله. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. ربي يحب التعبد فيه، التعبد له في هذه العشر الأيام. ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، صيام كل يوم منها بصيام سنة. وصح للي باش يصومهم العشرة أيام، يعني النهار صيام نهار خيرا منها بصيام سنة كاملة، صيام نهار خير من صيام عام كامل في غيرها. وقيام كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر، ونحن نعرف ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني كل ليلة تقيم في هذه الليالي صلاة وقراءة قرآن والتسبيح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، قيام في هذه الليلة هو بمثابة الأجر نتاع ليلة القدر. وروى مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما روي الشيطان يوما فيه أصغر ولا أضحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة. يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، يوم من الأيام العشرة. ضم الشيطان في ذلك اليوم حقير وذليل، وما عندهش حتى قيمة، وما عندهش حتى تدخل في البشر. وما ذاك إلا لما روي من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن ذنوبه، عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر. وقيل: ما رؤي يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يصففهم ويرتب فيهم في يوم بدر. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا أفضل ما يقال في يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، الأيام البيض 13 و14 و15، ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. اللي يصيم ثلاثة أيام من كل شهر اللي تكتمل فيهم القمر 13 و14 و15، ويصيم يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا يسمى صائم الظهر، وصيام يوم عرفة يوم التاسع المقبل إن شاء الله، يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. اللي يصيم يوم التاسع يوم عرفة، رب سبحانه يكفر سيئاته من عرفة نتاع عام نول، العرفة نتاع السناء، العرفة نتاع العام الجي. وصيام عاشوراء عشر محرم، احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، صيام يوم عاشوراء. إخوة الإيمان، إذن نحن تشوفوا هذه أيام عظيمة عند ربي، عظمها الله وعظمها رسوله الكريم، وطوبى لمن عمل الصالحات في هذه الأيام. ينبغي للمؤمن أن يقبل في العشر على العبادة، فالعشر أيام الإنسان يقبل على العبادة ويعظم ما عظم الله تعالى من حرماته. وأشرف أيام العشر يوم عرفة، فيه أكمل الله تعالى شرائع الإسلام. يوم عرفة كم اكتملت فيه شعائر الإسلام، وذلك أن الله تعالى فرض على هذه الأمة شهادة التوحيد وتصديق الرسل وركعتين أول النهار وركعتين آخره، ثم فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا، ثم فرض الزكاة وصيام رمضان بالمدينة المنورة بعد الهجرة بسنة، ثم فرض الحج سنة تسع بعد الهجرة، بعد هجرة الرسول من مكة إلى المدينة. فحج المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ثم نزل أول براءة، سورة براء، براءة من الله ورسوله، هنا فيها التبرئة من الكفار والمنافقين. فأقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وبعثه فلحق الحجاج فقرأها عليهم بعرفة، وأمر مناديا ينادي أن لا يحج بعد هذا اليوم، بعد هذا العام، مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر، فأنزل الله تعالى عليه يوم عرفة، وكان يوم جمعة كهذا اليوم، أنزل عليه هذه الآية العظيمة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الذين كفروا في هذا الزمان، ربي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين بأن لا يخشوا منهم أحدا، نحن اليوم أصبحنا نخافوا منهم. ومعنى ذلك أن المشركين كانوا يطمعون في قهر المسلمين وفي طمس الإسلام، فلما فتح المسلمون مكة يأس الكفار من ذلك، وأكمل الله للمسلمين شرائعه وخصهم بالحج دون الملل، وجعله في وقت معلوم. جعل الله سبحانه وتعالى بعد حجة الوداع وبعد هذه الأيام العشر والوقوف بعرفة واكتمال الشرائع، معناها جعل الحج في أيام معلوم، أيام معلومات كما تحدثنا عليهم في الجمعة الفارطة. اللهم أحي قلوبنا بغيث رحمتك، وارزقنا التوفيق للقيام لخدمتك، واجعلنا من خيار أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته، ولا يخالف قلوبنا عن طريقته. أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إخوة الإيمان، والأيام المعلومات هي أيام النحر، وقد أمر الله تعالى بالذكر فيها، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. أيام التشريق هذم مش يجوا ثلاثة أيام بعد الأيام العشر والليالي العشر، هم نهار يوم العيد والثاني والثالث، هذم ثلاثة أيام نتاع العيد أربع أيام، واليوم الرابع هم أيام التشريق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. من دخلوا فيهم حتى شيء الأيام نتاع العيد، نهار العيد والأيام التشريق الثلاثة، من دخلوا فيهم حتى حديث وحتى نزاع وحتى مشكل، قول واشرب واعبد ربي، هذه رخصة من عند ربي سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إنها الأيام المعدودات، أيام التشريق والأيام المعدودات، لا يكف فيها رجل بصره عما لا يحل له. معناها في الأيام هذه الإنسان يكف بصره عن المحرمات، قلنا لا يكف فيها رجل بصره عما يحل له إلا كتب الله له تعالى مثل أجر من يحج. هذا الإنسان اللي مش يكف بصره في الأيام المعدودات هضمة عن محارم الله، يعطيه ربي معناها قيمة حجة كاملة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما من عبد يدعو الله تعالى بهذه الدعوات ثم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. هذه من عند ابن مسعود. ابن مسعود باش نحلوا فاصل قوس، إنسان رجل عظيم جدا، وكان هو الذي يقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب قراءته. ولكن ابن مسعود في ذلك الوقت ما هوش شديد البدن وما هوش عظيم كما عظماء قريش الموجودين في الوقت ذاك وعظماء العرب، كان معناها رجل معناها ما هوش نحيف شوي. نهار معناها خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم هو جالس مع الصحابة، كيف شافوا رجليه الدنيا سخونة عرس أجيها شوي، كيف شافوا رجليها جويدة وبيضة ضحكوا، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم والله إنها أثقل من أحد. وجبل أحد ضايا معناه اللي مشى غادي وشافه جبل عظيم جدا، قال لهم مستقين وتضحكوا عليها هذيك أثقل من جبل أحد. قال ابن مسعود هالدعوات ذي اللي باش يقراها اللي باش يدعي بها ويسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. أو نحن باش نقرأ تود الدعوات ذي، وكل واحد منكم يسأل ربي سؤال بكل صدق وبكل إخلاص، وترددوا معايا هالدعاء ذايا معناها في قلوبكم، وإن شاء الله ربي يستجيب لنا جميعا. الدعاء: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان من بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ له ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم صل على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين، أمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يستجب لدعائنا جميعا. اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلينا معه يا أرحم الراحمين. اللهم تفضل علينا بالقبول والإجابة، وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة، واجعلنا ممن رجع إليك فأكرمت مآبه. يا من أمد بعنايته أولياءه وأحبابه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الإيمان لنا سراجا ولا تجعله لنا استدراجا، اللهم اجعله لنا سلما لجنتك ولا تجعله مكرا إلى مشيئتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القبول والعمل، وخلصنا من التسويف والفتور والكسل. اللهم آمن روعاتنا يوم التوبيخ والخجل، وأعذنا يوم الفزع الأكبر من خيبة الأمل. اللهم سلمنا من أهواله بفضله وكرمك، وتوفنا على الإيمان، وتجاوز عن سيئاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. إخواني باش نزيدكم حاجة أخرى، نتمنى من الله هذه الأمنية، 10 أمنيات في هذه الليالي العشر. هذه الأمنيات العشر نتمنوها من الله سبحانه وتعالى: مغفرة عند الحشر، ورزقا دون فقر، وقياما قبل الفجر، وضياء في القبر، وللمعاصي هجر، وعند البلاء صبر، ويسرا بعد عسر، وللمعروف أمر، ومن النار مفر، وفي الجنة مستقر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واستووا ارحمنا ويرحمكم الله.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم يرحمنا ويرحمكم الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو عبيدة بن الجراح بجندوبة بإمامة الشيخ حبيب الإدريسي.
3: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn

0: شفيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعملها عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تمام الثانية.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة. انطلقت اليوم بمدينة برقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. افتتحت اليوم بمدينة الكاف فعالية الدورة 36 لمهرجان عيد مايو لتتوصل على مدى 4 أيام وتتضمن ندوات إعلامية وفكرية ومعارض وعروض تنشيطية وأنشطة ثقافية. انطلقت اليوم بالكاف فعالية الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقف التي تزخر بها الجهة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. نهاية الموجز، مستمعينا إلى اللقاء.

0: استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.
1: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم ناس الكل. اذا المستمعين الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه كالعاده، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم نتوا على بركه الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المثلاثه. اليوم باش يكون حاضر معايا الاستاذ فيصل النقاتي مباشره من جندوبه، يامن الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على رقم 78 227 160. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع.

0: مرحبا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. إذا المستمعين الكرام ننطلق معكم في هذا الموعد من الاستشارات القانونية. نستقبل معايا مباشرة على الخط الأستاذ فيصل النقاتي مباشرة من جندوبة كالعادة يرافقني في تأمين هذا الموعد بالنسبة لليوم في الاستشارات القانونية. مساء النور أستاذ، مرحبا وسهلا بكم.
1: مساء النور مدام خيرة، مرحبا بكم جميع مستمعي ذات الكيف.
0: شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك، مرحبا بكم الناس الكل. إذا ننطلق مع تليفوناتكم ونعاود نذكر مرة أخرى 78-227-160 هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه. نمشي مع المكلمة الأولى. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو عسلامة، شكون معنا؟ مش في الاستماع. باش كالعادة نأمنوا دفعة من الاستشارات القانونية وبقية التوقيت كما تعرفوا في طبيعة البرنامج إن شاء الله الأستاذ يجاوبكم على كل إن شاء الله الاستفسارات والاستشارات القانونية. 78-227-160 هذا هو الرقم راول تتواصلوا به معنا في لقانا في المباشر لليوم. ألو ألو ألو مرحبا. مرحبا مرحبا بك، شكون معنا؟
2: مختار.
0: مين يتكلم فينا سي مختار؟ مرحبا، تقرب لك شويه كالتليفون يا سي مختار باش نجمو نسمعوك خاطر الصوت بعيد شويه.
2: اي لا لا لا لا هذاك في بلاصه هذه رابعه تعس من بهرة.
0: اي مرحبا بك، مرحبا بمستمعينا الكل وين ما كانوا. اكيد تفضل يا سي مختار. اي
2: انا عندي مشكله كبيره.
0: علي صوتك شويه سي مختار بربي.
2: انا عندي مشكله
0: سي مختار.
2: وي
0: علي صوتك شويه. اي باهي توا باهي، تفضل. اي
2: قلت عندي مشكلة نحب نسأل عليها الأستاذ.
0: تفضل يسمع فيك الأستاذ.
2: أي مرحبا بك يا أستاذ.
1: بيك عايشك بارك الله فيك.
2: عايشك بالله يا أستاذ، أنا عندي قطع أرض أعطاها الوالد لبناء مدرسة عام 85. قطعة أرض مسجلة مريقلة، يعني تتري أمورها مريقلة عشياعة سجلة. خدمتها أنا 87، خدمت 30 سنة. وسحلت على التقاعد عام 2017 وهما يعني عطيها لهم بابا وانا وريث مع بابا من قبل يموت بابا يرحمه. عطي واحد كاتب ليهم التزام في البلدية.
0: ناي
2: كيف سحلت انا على التقاعد في اكتوبر 2017 ما حبوش يسيبوني، قالوا لي تقعد ويخدم ولدك تقعد لينا لهنا كنا يعني تزيد كيعات
1: التزام. سي مختار
2: بابا
1: التزام لفايدة شكون؟
2: الفايدة ديوان الشمال الغربي ما عطاهاش حتى لوزارة التربية.
1: ديوان الشمال الغربي
2: اي لبناء مدرسة وعندي عندي المستندات كاملة. خدمت 5 سنين وشهرة
1: هي بعمل لهم ولا كيفاش عمل؟
2: اي هيبه كاك التزام كاك برا اني هبت
1: لا لا لا لا يختلف العمر يختلف هيبه معنا مكتوب توا عندك الورقه انت
2: عندي كل خير
1: شو اسمه من فوق معنا هيبه ولا التزام؟
0: طبيعه الكتب هذايا اللي صار يا سي مختار شنو هيبه ولا التزام؟
2: من الاول مكتوب التزام
0: اي
2: وبعداش يعني فكر اني الممضي يسالها هو فلان بن فلان
0: اي
2: بعدك وهيبوا قطعة أرض 2500 متر ولبناء مدرسة.
1: هاي.
2: ما فيهاش لا نومرو تيتر، ما فيها حتى شيء.
1: هاي.
2: خدموني أنا 5 سنين بعض من الأشهر.
0: 5 سنين بعد التقاعد خدموك.
1: هاي. مختار مهمة جدا. الهيبة ذي وقاع تحرير عند عدل الإشهاد في البلدية وقاع تصحى.
2: مكتوبة بالستيلو. ما بيناتها مكاكا وعطاها ومشو عملوا عليها تعريف بلمزة في البلدية والسلام عليكم.
1: باي خوي باي.
2: خدموني أنا وولدي 5 سنين ليل ونهار وإحنا نخدمه عند التالي أنا نستنى في التكريم منهم وباش يكرموني كرموني أعد تكريم بيتوني وموقف في الجيوت في الكيف في عند الأبحاث.
0: علاش؟
2: قالوا لي عطلت العمل بينما جابوا زوج من الناس مراه من القلعه وواحد من دشر السبر كان تعرف بنتي الحاره في شيرة المحاسن 20 كيلو متر والمراه من القلعه صبحت راقد ناكي قالوا لي رمزو صبحت راقد قالوا لي حلوا المدرسه قلت لهم عندكم الدوب البر وحلوا المدرسه وعملوا لي انت عطلت تعطيل عمل ما باش يلخصوا لي الحكايه ويكبروها. هذاك التكريم وبيتوني لي لمواقف. جريت ما لقيت حقي قدام ربي نوقف. وعندهم فيها زايد واحده اذيت مين؟ فعليك 5 سنين لعبوا بينا وعند التالي ما حبوش يعطوني لا نتاعي، انا حاسي بنتاعي. انا قلت لهم حطوا لي
1: يعني خويا مختار. خويا عقار مسجل جامع عقار مسجل في ضرب الخانه ولا لا؟
2: مسجل في 344 اموره مريقله اموره مقاسيه، مسجل 64 هكتار وبعض في الاراضي.
1: اي مختار نحاولوا نجاوبوك على معناها
0: انت شنو سؤالك؟ يعني انت شنو سؤالك سي مختار؟ باش تسترجع قطعه الارض ولا باش ولدك يخدم ولا شنو بالضبط؟
2: كان خدموا لي ولدي مرحبا، اما انا سؤالي هنا يعطوني نتايحي برا نمروا عليها مدرسه. القانون لا يحمي المغفلين، اذا كان جيت ما بين زوج مواطنين راهو قال ولا غالب، ما كتبش التيتر ولا غالب، هما لا كتبوا نمرو تيتر لا كتبوا على الزي وتوا بالسيف. وكان نقول لك وتو كان تحبوا تصور هيك
0: باهي. المهم انت تو المطلب نتاعك فيش تسترجع الارض نتاعك هذه اللي موجود عليها المدرسه هكا ولا سي مختار؟ واضح.
2: استرجع ارضي والا يخدم ولدي معاها.
0: تبعنا سي مختار، تبعنا تو الاستاذ يجاوبك ان شاء الله. شكرا لك. اكيد فما اجراءات قانونيه راهو بطبيعه الحال، تو الاستاذ يجاوبك ان شاء الله في ما يتعلق بسؤالك وفق المعطيات اللي قدمتها. باهي نواصل نمشي مع مكالمه ثانيه. الو مرحبا. الو مساء الخير. عسلامة. شكون معنا؟
3: عايشك صالحه من القصرين.
0: صالحه مرحبا بك صالحه، تفضلي.
3: عايشك بربي نحب نسال الاستاذ.
0: اي
3: احنا عندنا متوفي.
0: كيفاش صالحه شكون عندكم؟
3: بابا.
0: به
3: بابا متوفي.
0: اي
3: وعمتي تنزلت له على المناد نتاعها في حياتها شتوي معناتها عفيفه نتاعو.
0: توا
3: كي جينا باش نقسموا باي بابا تعطلنا وقعت لنا مشاكل. وخويا يحب يسجل باي عمتي باسمه. يحب يشري، كيفاش باش يعمل من عنده الورثه؟ معناتها هي متوفيه. يعمل عند المحامي ولا نحب نعرف ينجم يعمل عند في البلديه، يمشي هو والخويا والورثاء نتاع عمتي. متوفيه
1: انا احب يعمل معها عقد بيع عقاري.
3: نعم
1: حب يكتب معاهم عقد بيع.
3: اي نعم اي حب يعمل معاهم عقد بيع.
1: نجاوبوك اختي
3: البلديه
0: كيفاش معناتها تصير العمليه باش يتموا
1: لا لا لا لا لا لابد من لابد من يكون
3: القانونيه الكل باش ينجم يسجل بها عمتي باسمه.
0: واضح استاذ ولا عندك ما تستوضح؟
1: باهي جاوبوا على عقد البيع.
0: تبعنا صليحه تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام ومع استشاراتكم القانونيه نكمل الدفعه بطبيعه الحال مع المكالمات ونمشي مع تليفون موالي. الو مساء الخير.
4: الو
0: عسلامة. شكون معانا؟
4: شكري مسيريانا.
0: مرحبا بك شكري، تفضل.
4: بالله نحب نكلم البروف، عندي اشكاليه.
0: تفضل.
1: تفضل.
4: بارك الله فيك استاذ.
0: تفضل.
4: ليك عشك. نسكن في سليانه الجنوبيه، تبعد على سليانه حكايه 20 كيلومتر. ثم منطقه فلاحيه فيها مسلك فلاحي وحيد من الخمسينات. جاء مواطن جاء شكر المسلك هذاك. قال ما عادش نتحدى منه حتى واحد. المسلك هذايا يستعملوا فيه الفلاح الكل. جاء شكروا قال ما يتعدى حتى واحد وجاء شكروا حاشيلو. تو المصالح حاشة الزيتون عطشان ما فهمناش شنو نعملوا بالضبط.
1: باهي خويا باهي نسالك سؤالات.
4: سامحني ثم مواطن ساكن في دار وشكر لي تو ما عندوش حتى طريق تو ولا معناها منعجل.
0: باهي تفضل استاذ كيفاش نوع الاسئله تفضل.
4: بارك الله فيك.
1: عقار مسجل هذايا ولا مش مسجل في ضبط الان؟ اللي فيه المسك
4: ما نعرفوش عليه.
1: ما تعرف شو باهي والفلاحه الاخرين معناها ما عندكش بهم كونتاكت الى غير ذلك.
4: الفلاحه لا راهي كلها مسجله معناها كلها مسجله.
1: معناها ما يلزم الجواب يكون حاسم، معناها مسجل ولا مش مسجل، خاطر تختلف الامور الى غير ذلك.
4: انا مشيت
1: لا تفضل يكمل لي كان هكا.
4: اي بالنسبه للمسلك مشيت مش مش نشوف مسجل ولا مشيت حاط معناها الفلاح، قال لي يلزم تدبر معناها شهادة الملكية نتاع واحد نشار قريبه معناها. باش النجم نخرجوا.
1: اي ما اي ما. انت توا المشكل اللي كونه مشكلتك انت والفلاح في المنطقة ذيك، لما مسلك وحيد وقع اغلاقه من طرف شخص. لكن ما تعرفش معناها المسلك هذا موجود في قطعة أرض سجلة بإدارة الملكية العقارية ولا لا؟
0: هذا هو شكري.
1: نحاولوا نجاوبوك
4: عندي سؤال ثاني.
0: تفضل بسرعة بربي شكري.
4: ايه مشيت للفلاحة أعطوني البلون نتاع أرضنا، قال لي هاو برشا طرقات. النجم في الحالة ذي معناها الدولة تسرع باش فيش معناها يفتحوا لي طريق مسلك الحالة ذي.
1: معلش معناها عندك مسلك آخر تنجم تعملوا.
4: فما مسلك آخر معناها فما مشارك معناها مهيئة، لكن الدولة ما عندها حتى شيء معناها ما
1: الدولة ما دولة كيفاش هذه قطعة أرض نتاعك
0: وأنت تتصرف حر فيها معناها شنو دخل
1: معناها الدولة؟ إيه معناها حر وشنو الدولة كيفاش تعطيك؟
0: شنو دخل الدولة في هذه شكري؟
4: أرضي مشيت للفلاحة خرجت البلون تاعها فيها مسالك معناها في ناحية أخرى.
0: هي المسالك هذه تنجم هي تستغلها أنت شنو المشكل؟
4: مهيئة من 2007 مشيت للفلاحة قال لي هاو البلون تاعك راهو عندك مسالك أخرى تنجم تجيب منها. قالوا لي برا شوف اشكي شوف الوالي شوف
0: شنو المانع اللي يخليك ما تستغلش ارضك وهالمسالك هذيا؟ يا شكري سامحني استاذ شكري، شنو المانع اللي يخليك ما تستغلش انت المسالك نتاع ارضك؟ هي في الاخر ارضك، معناتها انت حر عندك مسالك تتعدى منين تحب.
4: احنا نحبوا التفعيل.
0: تفعيل شنو يا شكري؟
4: نحبوا باش الدوله تجي تحل لنا مسلك في ناحية امور على الاقل.
1: كيفاش تحلوا الدولة؟ هو محلول هو موجود المسلك.
4: لا
0: يعني الدولة تجيب نقولوا نحن الآلات
4: على الورق، على الورق موجود نهاية.
0: يعني الدولة هي تجيب الآلات وغيره باش يحلوا لكم يعني طريقة؟
4: على الأقل يحلوا لنا المسلك اللي تجيها معناها صور معناها الفتحة كل حاجة تو.
0: لا نعرفش هذه تو الأستاذ تجاوبوا، هل هذه من مسؤولية الدولة؟ تبعنا شكري تو الأستاذ يجاوبك. تبعنا شكري تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك. وهل انه مسؤوليه الدوله باش تفتح مرات معناتها في الاراضي نتاع الفلاحه استاذ، ولا هما ذي مسؤوليتهم هما
1: يقوموا
0: بها؟ تو يجاوبك يا شكري الاستاذ. نواصل. ريت ساعات معطيات راي، وعلاش ديما ناكد انه راو ضروري انكم تقدموا المعطيات الصحيحه باش الاستاذ يعطيكم الاجابه اللي بعديك باش تنوركم، معناتها باش تعطيكم الحلول اللي تنتظروها، لانه هو في السؤال نتاعو على اساس من الاول معناتها اراضي مكتنفه ما عندهمش منين يتعدوا، لكن من بعد البلان يقول لك لا راهو عندهم مسالك في لحي. مهم راي المعطيات كتقدموها في الاستشارات نتاعكم. باهي نمشي مع مكالمه اخرى. الو مساء الخير.
5: مساء النور الله خالد.
0: مرحبا عسلامة.
5: الله يسلمك ساعة المحين دي من عند.
0: مرحبا بك سي طاهر تفضل.
5: تحية
1: كي من اسمعش.
5: تحية للفريق التقني، تحية للمستمعين والمستمعات.
0: تسمع فينا أستاذ؟ بربي لحظة سي طاهر تسمع فينا أستاذ؟ ما نعرفش الأستاذ، على كل حال نشوف الأمور التقنية مع الأستاذ فيصل النقاتي. خليك معنا سي طاهر شوية بركة باش نلصق الأمور مع الأستاذ باش ينجم يسمعك ويسمع بقية الاستشارات. أكيد أستاذ معنا.
1: أي تو نسمع
0: فينا أستاذ. أي مرحبا تفضل سي طاهر.
5: مسيك بخير يا أستاذ. أنا عندي استشارة الحقيقة مواطنة موجودة في عند راهم، ما عندنا يعني الاستشارة أنا باش نسأل.
0: تفضل.
5: المواطنة هذه عندها 3 سنين عند كرات محل مع شخص من نفس المنطقة، تتعاطى فيه نشاط الخبز، تعمل فيه خبز صابونه وكل ما تابع خبز الصابونه. في المده الاخيره تقريبا اسبوع من زمان بتبات الحال، جاوك المصالح انت اللي كما نقولها باش والتراتيب باش تعمل باتيندا. طلبوها في اللي بيستعمل باتيندا، عندك شي باتيندا؟ لا ما عنديش باتيندا. لا طلبوها في برشا اوراق بما فيهم العقد نتاع المحل. صاحب المحل ما حبش يعمل لها يعني كونتراكت. هنا هالمواطنة هذه تسأل، هي تشتغل في المحل تو عندها 3 سنوات، وهل تسأل المواطنة هذه هل من حق هل مالك المحل هذا باش ما يعملهاش كونتراتو؟ واذا كان ما هوش باش يعمل لها كونتراتو، هل من حقها باش تسترجع يعني مثلا فلوسها ولا حقها لمده 3 سنوات؟ واضح سؤالي ولا يا استاذ؟
1: واضح. والسؤال هذا طرحه عنده مده صحيح. لا لا لا بدون هاي بحاولوا نجاوبوك.
0: واضح به تبعنا ستارته، وان شاء الله الاستاذ يجاوبك بيت الحال على الاستشاره هذيا. مواصلين معاكم مستمعينا، مرحبا بكم، مازلنا باش ناخذوا مكالماتكم استشاراتكم القانونيه 78 227 160، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه. الو مرحبا
6: بك،
0: عسلامه، شكون معنا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك سي محمد صالح، تفضل. اي
6: احمديك بالله المره الاخرى ماني كلمتكم. عندي شاب شاب كتب لي كل ما يكسب جيت ماشي لحظة مش ماشي هو زاد شكابية بحث شكابية شكابية ربحت الأرض هذيك ربحت هيك، ومشى زاد قدم شكاية كتب بشكا حجة أخرى أربعة فيها أربعة وليد.
0: شكون هو اللي شكى بيك باسم حمصان؟
6: الشايب الشايب
0: والدك الوالد نتاعك
6: يعني في باله مش يرد ارضه.
0: اي
6: شويه ربحت هنا وقت
1: هيك ارضه وعطاها لك تنازل هيبه او شنو؟
6: لا هيبه فيها فلوس، فيها فلوس وفيها ما نقوم به مدى الحياه هو العزوز.
1: اي عمل قضيه في الرجوع في الهيبه وتحكم فيها بالرفض.
6: اي بالرفض. اي هي وزيد زاد شكا كتب حجه اخرى فيها 4 من ليس
1: 4 عمل الحجه رهيبه زيت الغير كيكه. اي تتعلق بنفس العقار هذاك.
6: اي
1: بنفس
6: العقار هذاك. اي حبيتنا يعني نحب الحجه هذيك، حبيت نكتبوا عليها نجموا نكتبوا عليها ولا ما نجموش ولا نمشي الاولى هي تمشي ولا الثانيه تمشي.
1: هاي نحاولوا نجاوب
0: باهي تبعنا حمد صالح تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا لك. نواصل مع تليفوناتكم، مرحبا بكم، اكيد مازلنا معكم في الاستشارات القانونيه ومازلنا مع مكالماتكم الهاتفيه. الو مساء الخير.
7: الو عسلامه.
0: عسلامه، شكون معنا؟
7: بربي هناء من عند راهم.
0: مرحبا بك هناء، تفضل.
7: يعيش كان انا قدمت قضيه لوكيل الجمهوريه وحالها للناحيه في عند راهم. تبقى الناحيه خرجت بعدم سماع الدعوه وسيمفتها النيابة العمومية رجعتها لوكيل الجمهورية. هل ترى نجم نقابل عليها وكيل الجمهورية وهل ترى يحكم فيها من غير ما يقابل حتى حد ولا كيفاش؟
1: مش هو وكيل الجمهورية هو اللي يحكم فيها، المحكمة الاستئناف قالت على ناحية عند رام.
7: اي
1: ومحكمة ناحية عند رام حكم فيها بعدم سماع الدعوة.
7: بعدم سماع الدعوة
1: والنيابه العموميه
7: سيفتها.
1: اي توا باش تولي في المحكمه الابتدائيه مش في المحكمه الابتدائيه بجندوب.
7: اي
1: باهي انت قمتي بالحق الشخصي في القضيه دي ولا لا؟
7: قدمت اللي عندي، كل عندي حكم استئنافي وعندي حكم في الوحده وعندي
1: بيدك ولا اخترتي محامي؟
7: ما عملتش محامي، انا عملتها لوكيل الجمهوريه في بالي باش يعني.
1: لا هذيك من الاول، هذيك من الاول من الاول. انا كي نصرت في محكمه الناحيه.
7: لا ما عملتش محامي.
1: لا كل حال حاولوا نجاوبوك، حكم بعدم سماع دعوى سينفيتو النيابه هذا شنو؟ نحاولوا نجاوبوك اختي.
0: تابعنا مدام هنيت وان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك، خليك في الاستماع اكيد مع بقيه بطبيعه الحال المستمعين اللي كلمتونا. بعد شويه ان شاء الله الاستاذ فيصل نقاتي تو يقدم لكم الاجابه على كل هذه الاستشارات، اما قبل هذه مازلنا باش ناخذ باش نكمل مع التليفونات. الو مرحبا.
6: عسلامه،
0: شكون معنا؟
8: فتيح كيلي من سيدي رابع.
0: مرحبا بك فتيح، تفضلي.
8: هذه هي باش نسال السير.
0: تفضلي.
8: انا قطعه طارد. كان معرض عليها واحد. الو.
0: نسمعوا فيك، تفضلي.
8: كان معرض عليها واحد. ما حبش ينحي اعتراض. جا جاره من قال لي حتى انا مش نورث معاه. ونحن عندنا 60 سنة يستغلوا فيها، مات بابا 2016 واستغل بابا عنده 50 سنة. هما قصيب التراب، جدودي كل قصيب التراب.
0: اي.
8: باي السيد هذا قاسم جدي بالتراب قبل المقاسمين. جاء المصحف 2013 مشيت تبعته هو وتوفى الشيء تبع فيها ناس قصيب كيف تو. نحن عندنا 60 سنة صرفوا فيها. عمل عامل فيها دار وزيتون. حتى ولد عامل قصيب التراب يا رب.
0: ني
8: مقصدي كذا ليله تكمل السنه ما عادش تحرس خلاص.
1: شكون هذا اللي قال لك؟
8: هذا واحد قريبنا من الدوار مثلا.
1: اي وبناء على شنو حاب يعطيك لك عليه؟
8: هي مشريه من عام 1918 قضيه الارض ذي.
1: اي هو القطعه دي على ملكك وتتصرف فيها. اللي جاء وكلمك وقال لك ما عادش تتصرف فيها بان حجه قال لك ما نعرفش.
8: لا جايب جايب حجه اخرى دي ما نعرفش ايش مني.
1: جايب حجه على كل حال معناها تصرفك هكا معناها باهي تو نحاولوا نجاوبوا خويا الباهي كيفاش تتعامل معاه هكا.
8: برشا قال لي فوت 50 سنه ما عادش يتصرف فيها ما عادش عنده حق فيها. عندنا 50 سنه تو اكثر 60 سنه تو.
1: شايب معناها معلومات غير ذا. غير صحيحه من الناحيه القانونيه الى غير ذلك، مرات يقع تداولها كبير. على كل حال حاولوا نجاوبوك على السؤال اللي كونك عندك قطعه ارض تتصرف فيها، ثم شكون اللي جاء حب تقص ما عادش تتصرف فيها؟ نجاوبوك خويا الباهي.
0: باهي تبعنا فتيح تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على استشارتك. باش نكمل مع مكالمه اخرى في الدفعه هذية من تليفوناتكم واستشاراتكم القانونيه. الو مرحبا. الو.
9: الو
0: عسلامه. عسلامه، شكون معانا؟
9: ربي لك خير، حياكم حي الاستاذ.
0: مرحبا بك.
9: معك محمد من قلعه الخف.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضلي.
9: ربي حبيت نشوف الاستاذ.
0: تفضلي.
1: تفضل.
9: عندي قطعة أرض نتصرف فيها من حياة الوالد. ولكن أنا ما نقومش سميك نعطيها جاري يكري فيها، نكري فيها كل عام نكريها له أنا يحرسها وكهو. طلبت
1: كراء كتابي ولا بالوشاب؟
9: شفاء معنا جاري سميك واحد يحرس فيها كل مرة نقترح عليه باش نعملوا وثيقة معنا واحد قول لي لا خليك هيك برك احنا يعطي فيا الكراء الحق كل موسم معنا يعطيني كراء لكن العقد معنا يتهرب ما حبش اليوم عنده سنوات وانا كل مره نحاول باش نقنعه باش يكتب لي معنا يمكن نكتب كونترا ما يتهرب هكا ويجيبها بامور عائليه امور شنو خيان ولا فيه ما
1: خيان حتى الخيان يكتبوا قولوا يكتبوا الكتابه
9: الله يرحم والديك ما حبش يركح للكتيب
1: هاي
9: حبيت نسأل الأستاذ شنو مش نعمل أنا كيفاش نتصرف أنا
1: باهي من وقتاش كليت وأنت خويا الباهي
9: مدة من حياة الوالد الوالد توفى في 94 من الوقت هذاك وأنا نتصرف فيه
1: إلى الكارية الكارية مع هذا جارك عمل اللي كليت له قطعة الأرض وقتاش بدات الكارية دي
9: كاري ليه من الحياة من الوقت هذاك من الحصول من 94 وراه نكري فيها ب 140,000
1: لا 94 حتى لليوم
9: حتى لليوم للموسم هذا هاو تو ما حرم ما خذها حرم زراعه وكل شيء ووقت يجي الموسم وانا نمشي يعطيني الكلام وما يقول لي لا بالله كاغت اخي نحن بيناتنا
1: ما تفكرش مثلا الشهر اللي كريت فيه نتاع 94 المبيت الكري
9: نعم
1: عام 94 بديت الكارية معاه
0: ايه
1: الشهر الشهر تاع 1994 تاع بداية الكراء ايه
9: نوفمبر
0: نوفمبر 94
1: ايه ايه على خاطر هي مهمة الأمور هذه ايه باش نقول لك على الإجراءات اللي كان باش تعملها إذا كان تحب تخرج إذا كان ما حبش يعمل معاك العقد هذايا
9: ايه
1: باش تصلح الامور راه واجب، قول له واجب راه على مصالح
9: واجب، وثيقه واجبه صحيح معقول.
1: اي قول له واجبه يا ولد عمي.
9: هو ما حبش، انا نحب وثيقه باش نستعملها حتى في حاجات اخرى بالحيه واحد.
1: ايه عندك الحق
0: بيه بيه سي محمد،
9: هو يتهرب من الناحيه دي يتهرب، ما حبش وما مش نلزق ليه احتمال يطلع لي بطلع اخرى
0: معناها واضح واضح سي محمد بيه تبعنا سي محمد. اي تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك سي محمد. باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه بالنسبه للدفعه هذه، وبالنسبه لليوم ايضا اكيد نعتذر البقيه ما نجمش ناخذ كل التليفونات الحقيقه، ما عادش عندنا برشا وقت في الجزء المخصص باش يجاوب عليه متر فيصل النقاتي. خليكم معنا مستمعينا الكرام، استراحه صغيره ونرجع بعدها معاكم اكيد، وننطلق مع الاستاذ في تقديم الاجابه. تفضل.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، نرجع نواصل معكم في لقانا من الاستشارات القانونية. نمشي توا مع الجزء أكيد المخصص باش يجاوبكم الأستاذ فيصل النقاتي على مجمل الاستشارات اللي استقبلناها اليوم في لقانا. أستاذ مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بك.
1: بارك الله فيك.
0: مرحبا، نبدأ مع مختار من الكيف. أستاذ تفضل.
1: بالنسبة للمختار من الكيف، يبدو أنه عنده قطعة أرض وقاع إبرام التزام طرف والده كي يخصص تلك القطعة لديوان الشمال إلى غير ذلك، وتم بناء مدرسة بالمقر. غير أنه بالاطلاع على الكاتب هذا اللي هم مسمينه التزام، يتضح أنه مضمن به عبارات هيبة، يعني هيبة لقطعة الأرض.
0: أيه.
1: وفي صياغتها تلك هذه الهيبة، إذا كان ما تمش تحريرها من طرف عدل أي إشهاد، الهيبة مختص بتحرير العقود فيها، وإلا تكون باطلة من الناحية الشكلية، صياغتها معناها باطلة. يعني إذا كانت تكون محرمة غير عدول إشهاد، يعني هذا معناها الأمر هذا ينجم يعمل به هو قضية في قصده، إذا كان هو قرر فجل الله. أنا ننصحه قبل كل شيء اللي حاولوا الأساليب إدارية إذا سماش إمكاني للتصالح مع الإدارة، لأن الأمر ذا يهم رأو مدرسة إلى غير ذلك، يتصل بالهيئات المشرفة فجل الله ويحاول يلقى معهم حل معناها سلمي حتى تتمكن المدرسة هذيك من مواصلة العمل وإزداء الخدمات لك التلامذة اللي محتاجين ليها. لكن من ناحية القانونية، أنا من واجبي زادة باش نجاوبه من ناحية القانونية، كتب الالتزام هذاك المبرم هو باطل باعتبار أنه الأمر يتعلق بهيبة، والهيبة لا يحررها إلا عدلاء إشهاد.
0: واضح أستاذ. بلي أستاذ، فما نقطة هو تكلم عليها، يقولك هو عنده حلين، يا يرجعوا له الأرض بتاعه يا يخدموا له ولده. يعني هل هذية معتها إنسان هو اخدم وخرج تقاعد، يقولك من بعد أنا ولدي مثلا يخذ بلاستي، وهذية موجودة رأي الفكرة هذية أستاذ.
1: موجودة هي الفكرة هذية.
0: هل هذية قانونية ما فيش تفضل أي
1: هو ما مسألة تاع توريث بحكم العلاقات مع المسؤولين إلى غير ذلك، والناس تحب تعاون بعضها في الموظفين، مش مشكلة كبيرة، لكن هذه راهو ما ينجم يوصلوا إلا بالحلول السلمية والاتجاه للاتصال بالمسؤولين. نتصور تو يقع إيجاد حل للمشكلة هذه، فهمتي لله، وإيجاد حل هذه راهي مدرسة مهما كان، فهمتي لله، الأقرب اللي كونه يقع حل الإشكال بطريقة سلمية صلحية تراعي مصالح عليا كيما هذه مصلحة نتاع التدريس إلى غير ذلك. أنا ننصح معناها بالاتصال بالمسؤولين ويطرح عليهم الإشكال هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية معناها بالنسبة لعقد الالتزام هذاك الكاتب الالتزام هو غير مستوفي لصياغه وله سديدا وضر، هو من حيث باش يقوم بقضية في الغرض ولا لا.
0: نواصل مع صالحة من القصرين.
1: طيب بالنسبة للصريحة من قصرين، بطبيعة الحال تتعلق الاستشارة نتاعها على معناها كاتب بيع تنوي إبرام هي ولا قريبها إلى غير ذلك. نحن نقولوا للعقود البيع في العقارات لابد من تحريرها إما من محامي ولا من عدل إشهاد، معناها لا يكفي تعريف بالأمضة من طرف البيع والمشتري معناها بمصالح البلدية، لابد من تحريره من مختصين اللي هم ياما محامي
0: ولا إشهاد ولا محامي. هذا هو بالنسبة لشكري من سليانة. أستاذ
1: بالنسبة لشكري من سليانة، هذه ساعة نبدو بالمسألة الأولى اللي هي تم إغلاق لمسلك من طرف شخص، والمسلك هذا يبدو حسب الاستشارة وأنه بمعنى وقع استعماله لسنوات طوال من طرف الفلاحة اللي قاتلين واللي عندهم قطع أرض بالمكان. أنا الإشكال هو كونه هذا إغلاق المسلك هذا من طرف هذا الفلاح اللي قام به هل هو قانوني ولا غير قانوني. كان أرضه وأرض هذه معنا عقار ما مسجل، و العقار المسجل هذاك ما وقعش إدراج بالسجل العقاري المتعلق بالقطعة هذيك لوجود معناها هذا الارتفاق يسموه الحق الارتفاق اللي هو حق المرور للمتساكنين هذاك. إذا كان ما تمش هذه الأمر معناها تجي لا، فإذا كان موجود الأمر هذا ثم إدراج للحق الارتفاق هذا المتمثل في الممر والمسلك هذا من حقهم جميع المستعملين لذلك المسلك باش يقوموا عليه ضد السيدة هذايا ويرفعوا شغبه على الحق الارتفاق هذايا في محكمة الناحية. أما إذا كان معنا الوضعية غير ذلك والعقار هذايا مسجل لكن ما وقعش إدراج الحق الارتفاق، فهل هنا المشكلة معناها لا تحسموا لفائدتهم مهما كان باعتباره أنه لابد من إدراج ذلك الحق الارتفاق. إذا كان معناها ما هوش عقار مسجل هو عقار غير مسجل وفيه المسلك هذايا والمسلك هذايا متحوزين به هم هذاما بصفة المالك بقية الفلاح، فيقوموا بقضية في كف شغبه عنهم معناها نعم. بالنسبة لبقية الفلاح ومن المستشير في شكري من سليان هذا في الجانب الأول من السؤال.
0: هو الجانب الثاني
1: الجانب الثاني اللي هو تصرف في مسلك هو اتصل بإدارة الفلاحة واتضح أنه هنالك برمجة مسالك في القطاع منها في قطاع الأرض اللي يستغل فيها يعني نحن نقول له رو بالنسبة لي كنت عملنا نقوم بالتصرف في ذلك المسلك وقوم بتهيئته هذه مصلحتك انت الخاصه تقوم بها معناها واحد شيء معناها مش فاهم هو علاش الدوله معناها باش تقوم ماهوش طريق معناها عمومي الى غير ذلك ويقع معناها ارصاد ميزانيه له الى غير ذلك وتجهيز الى غير هذا معناها مسلك فلاحي فانت لله تم مصلحتهم هم وهو معناها من اسرع الاوقات باش يستعمل المسلك هذا يكون احسن له معناها بالنسبه للفيت كفلاح يعني انا ننصحوا لكونه يحاولوا كانوا مجموعه تاع فلاحه يهيئوه فانت لله باش هو مجرد مسلك فانت لله حتى يقع استعماله في اقرب الاوقات.
0: واضح استاذ. نواصل توا مع طاهر من عند راه.
1: طاهر من عند رام يسأل معناه على مواطنة من عند رام عندها محل كرامة اللي كونه كريت وتستعمل فيه لكن ما عندهاش عقد معناه كتابي وهي معناه توا عندها محل بطبيعة الحال لدائات عملت لها يعني معاينة اللي كونه عندها محل ولابد باش تسوي الوضعية تسوية الوضعية بطبيعة الحال يمر حسب معناها يلزم الادلاء بما يفيده انها كاريه في المحل هذاك ما عرفش هي عندها كان عندهاش وصولات الى غير ذلك ما نعرفش كيفاش تخلص في الكراء تحاول من الناحيه ذي اما معناها راهو ما يقعش اجبار والمواطن هذا المسوق ما ثماش طريقه لاجباره ويكونوا معناها يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله كاتب تسويغ معناه يكون كتابي يعني ما ثماش حاجة من ناحية القانونية نجم تلزمه معناه باش نعملوا قضية في إلزامه بإبرامه كذا كذا غير أنه ثم وسيلة ضغط معناه غير مباشرة هي كونه بطبيعة الحال تتصل ب مصالح الاداءات على اساس تعلمهم تقول لهم راهو كاريه من عندي كذا كذا هو اذا كان معناها ماهوش عامل كتب ما نصوروش كان عامل تصريح تصريح بالكرارة ولابد للمسوغين المالكين اذا كان عندهم قطع اي عقار معناها محل عقد كراء لابد راهو من التصريح بإقباض المالية بالمكان بوجود ذلك الكراء، يعني فيه زاد بطبيعة الحال أداءات معناها تتصل بهم، وما ربما عندما يتصلوا به على أساس كونه لمعاينة المخالفة هذه وترتيب الأداءات اللي باش يتحملها لغير ذلك، ربما يساوي الوضعية مع المتسوغة هذه. هذه وسيلة معناها خممتها على أساس كونه فماش ما ربي يديه فهمتي لله ويعمل لها عقد الكراء حتى تسوي وضعاتها من حيث من الناحية الجبائية.
0: نعم واضح أستاذ. محمد صالح من تيلة توا.
1: محمد صالح من تيلة بسيدة برقية، ولا نقول له بالوسيلة إحسانا هذه الجواب الأول الداعي وبالنسبة للجواب من الناحية القانونية هو عنده عقد هيبة أسبق من عقد الهيبة الثاني اللي أبرمه الواهب اللي هو والده. إذن فعقد الهيبة اللي هو بتاعه هو المستفيد منه هو الأصح، وبطبيعة الحال يمكن أن يقوم بقضية في إبطال الهيبة الثانية ذات الغير، لأن ذيك هيبة غير ذات موضوع باعتبار أنه المحل التعاقد سبق لوالده مع الواهب اللي كونه وهبه له بصفة قانونية.
0: واضح أستاذ. هنا من عند راهم توا.
1: أنا من عند راهم هي معناها بطبيعة الحال قدمت شكاية قضية فيها
0: عدم سماع الدعوة
1: بعدم سماع الدعوة، والنيابة العمومية المحترمة لم تقتنع بذلك الحكم
0: واستأنفت
1: وعليها هي باش تتبع قضيتها، هي ما قامتش بالحق الشخصي حتى يمكنها التداخل يعني في القضية من حيث في الدور الاستئنافي اللي هو باش يكون في المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي.
0: نعم.
1: يعني تبع في الكتابة يعطوها عدد القضية الاستئنافية دي وعينوا لها جلسة تتبعها وتنتظر مآلها، وهي راه من الناحيه القانونيه ما تنجمش تدخل فيها خاطر ما دخلتش من الطور الابتدائي
0: واضح
1: فقط لا غير.
0: نعم هذا هو استاذ فتاح من سيدي ريبح توا.
1: فتاح من سليان عنده قطع طرد ثم شكون يحب يعطل عليها يبدو انه معناها اللي كونه بدون اي سبب وجيه، وعليه فعليه ان يواصل استغلال قطع الارض اللي هي على ملكه، واذا كان هو حاول باش يعطله بطريقه معناها قانونيه ما يكونوا باش يعمل به قضيه في كف شغب والى غير ذلك ولا استحقاق يدافع على نفسه، والذي كان معناها بطريقه غير قانونيه فله ان يتشكى ضده معناها يا جزائيا يا مدنيا، جزائيا من اجل تعطينا حريه الشغل وعلى ابتكاك حوت بالقوه الى غير ذلك، ولا قضيه مدنيه في الناحيه من حيث تسمى قضيه كف شغب.
0: نعم واضح استاذ. نختم توا مع محمد من القلعه الخصبه.
1: محمد من القلعه الخصبه كذلك هذه مشكله نتاع الكتيبه معناها كاري قطعه ارض لفايت مسوغه متسوغ لقطعه الارض لانه ما حبش يكتب معها عقد التسوير. انا نقول له وامام هذا الامر واذا كان ما حبش انا يسوي الوضعيه فعليه يعني باش يقوم عليه بتنبيه ويعطيه اجل نتاع 6 أشهر على اساس لمغادره المحل ذاك، لانه التنبيه هذا في الكراء الفلاحي يلزم على الاقل ما يقلش التنبيه في الخروج وايقاف التسويق هذاك من 6 أشهر. يعني هو اذا كان في نوفمبر وقتاش يجي اللي معنا ابريل ماي الى غير ذلك.
0: واضح. هذا هو معناتها يقوم بالتنبيه عليه قبل 6 أشهر.
1: يقوم بالتنبيه عليه هذا هو ما عادش عنده رغبه في تجديد العقد الكراء الفكري ذاك الفلاحي ويطلب منه الخروج عند انتهاء الأجل، هذا كان باش يبينوا له بالتنبيه.
0: واضح أستاذ، هذا هو بالنسبة للاستشارات القانونية لليوم. شكرا لك أستاذ فيصل النقاتي، أكيد على كل ما تفضلت به، بارك الله فيك، يعيشك أستاذ. شكرا لك أستاذ فيصل النقاتي مرة أخرى، أكيد لأمنت معنا هذا الموعد مباشرة من جندوبة، تحياتي لك وإلى اللقاء. احنا بدنا هكا نوصلوا معكم الختام لقانا من الاستشارات القانونية لليوم. المواعيد ما زالت متواصلة بعد موجز ما ثلاثة إن شاء الله. زميلتنا هنا المدفعي تلتقيكم في المباشر، شكرا لكم الناس الكل، نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: الثالثة ظهراً عبر موجات إذاعة الكاف. أهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انتظمت اليوم بمدينة طبرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. افتتحت اليوم بمدينة الكاف فعاليات الدورة 36 لمهرجان عيد مايو الذي تنظمه جمعية إنماء وصيانة مدينة الكاف، ويتواصل على مدى 4 أيام ببرمجة

متنوعة تجمع بين الندوات الإعلامية والفكرية والمعارض، وذلك بهدف تثمين التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الجهة. كما انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكافة عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة. اختتمت أمس بولاية سليانة سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصبا. وتم بالمناسبة تعمير الاستمارات الخاصة للمصادقة على مراكز التجميع على أن يتم لاحقا رفع التقارير النهائية للمصالح المعنية. شرق أوسطي استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق على وسطي قطاع غزة. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم طلبتنا وين ما تكونوا، وتحية لكل مستمعينا وين ما تكونوا، وإن شاء الله نقول بالتوفيق لكل الطلبة، لأنه تقريبا معظم الطلبة قاعدين يعدوا في ليزيكزاما، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله بنجاح يا رب. وأكيد هو مع الفترة هذية، فترة الامتحانات، تكون الأمور هكا شادة بعضها شوية، ويكون الناس كلها ستريسي، ما إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. بعد شوية باش نحكوا عن مشاركة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف في مهرجان مايو، بتبيع بشكون ثم مداخلات إن شاء الله، وزيدة ثم مشاركة في التنظيم، بشكون حاضرة معنا مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف مدام أنيسة الرياحي. من بعد باش نحكوا عن اشراف جامعه جندوبه، او بالتحديد قطب الطالب المبادر، على قطب الطالب المبادر بالجامعات الجزائريه، باش يكونوا حاضرين معنا زوز اساتذه امريكان وحاضرين ان شاء الله، مدام عزيزه محمد ابراهيمي وانيس بن سالم. في الجزء الثاني زيدا باش نكملوا في نفس التمشي، لكن مع الطلبه اللي كانوا حاضرين في قطب الطالب المبادر بالجامعات الجزائرية، وأكيد باش نحكوا معاهم عن المشاريع اللي قدموها. كنا حابين زيدا يكونوا حاضرين معنا، لكن للأسف الطلبة كلهم في ليزيكزاما، إن شاء الله بنجاح والتوفيق، وأكيد قرايتهم أبجل من كل شيء. في الختام باش نختموا مع طلبة المعهد العالي لعلوم التمريض بالكيف، وتحديدا كلوب كرواسون روج، واللي باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكوا معاهم عن يوم الممرض، كيفاش احتفوا به، وكيف كيف عن التغيير اللي صار في البيرو بالنسبة للكلوب، والعديد من الحاجات ان شاء الله نحكوها مع طلبتنا. تحيدنا لكم الناس كلها، نمشوا لنا غام ورجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، أكيد مع مهرجان مايو. شكون ما يعرفش كيف وقت تزين مع مهرجان مايو؟ شكون ما يحكيش على مهرجان مايو توا في كيف والاحتفالات الحلوة والمزيانة بكل مقاييسها، بكل التراث الموجود فيها وفي كيف العالي. أكيد نحكو مش كان على البرزجين، ما ديما مربوط مايو بالبرزجين، مش البرزجين كهو، بتراثنا الكل الموجود موجود في الكيف المزيانة الحلوة برشا. هذيك علاش بتبيع، وبما أنه المدرسة العليا للفلاحة بالكيف موجودة في الكيف، بتبيع في أنهم ما همش بعاد على اللي قاعد يصير والخيرات الموجودة في الكيف. هذيك علاش حضور المدرسة العليا للفلاحة بالكيف حضور قوي برشا في المهرجين، وهذيك علاش حاضرة معنا مدام أنيسة الرياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، باش نشوفوا معها في شنو بالضبط مساهمين في المهرجان مايو في دورته 36، شنو الحاجات، هل انه مداخلات، هل انه في التنظيم، هل انه شنو بالضبط الحاجات اللي موجودين فيها. واكيد اللي باش يطلع توا نقول لكم بعد شويه مع مدام أنيسة وين تنجموا تشوفوا المدرسه العليا للفلاحه بالكيف موجودين. مش نحكوا على المدرسه كابيناء، لكن عصطان وين موجود حاليا ان شاء الله. مرحبا بكم مساء الأنوار، ومرحبا بكم معنا مدام أنيسة.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل.
0: عسلامة، مرحبا،
1: يعيشك
0: يعيشك الله يخليك. أكيد مساهمتكم اليوم مساهمة كبيرة برشا في مهرجان مايو، وانتم حاليا موجودين. كنا نعرف أكثر تفاصيل شنو المشاركة اللي مقدمينها في مهرجان مايو من خلال مدرسة الفلاحة لليوم في الكيف.
1: يعطيك الصحة مدام هنا، ويعطيكم الصحة إلى الكيف ديما يواكبوا في الحاجات اللي نعملوا فيهم. واليوم أنا متواجدين في لاغروت في الكيف، وإحنا بصفتنا داخلين في تنظيم مهرجان مايو في الفيرسيون معناها 36، ومشكورين بالطبيعة الجهات الكل المعنية بالتنظيم، والولاية والوزارة الفلاحة وجمعية صيانة مدينة الكيف، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وإحنا الناس الكل نخدموا ببعضنا بالطبيعة باش نعطيو أبهى صورة. واليوم حتى طلبة موجودين ومتنقلين اون بلانير،
0: يعني ناس كلها موجودة اليوم في الاحتفالية،
1: كل ببعضنا ان شاء الله في هالبهو. هذا بهو لاغروت اللي هو الحقيقة معناها موجودين في الطبيعة ديركتومون. احنا الفلاحة ونشجعوا على لي برينسيپ دو كونسيبسيون دي جاردان فوري، وهذا احسن دقيقة احسن بلاصة اللي نجموا نكونوا الطلبة يكتشفوها اليوم، خاطر عندنا ان ديكوفيرت دو لا ناتور في بمناسبة المهرجان، ديكوفيرت بوتانيك معناها توا يتنقلوا قاعدين الطلبة ومعهم اخصائي في البوتانيك قاعدين يكتشفوا في الثروة الحقيقية نتاع الأصناف اللي موجودة هنا والأشجار وبرشة عدة نباتات اللي فرصة بالحق طلبة المدرسة العليا الفلاحة بالكيف يكونوا يعرفوها. مش معناها ومعنا زوز أخصائيين من مدرسة أساتذة معنا، وعنا زادة صوم مزيان برشا. حاولنا الحقيقة نحطوا فيه شنية نظرتنا للجروت هذية، كيفاش نجم حتى تتحسن وكل شيء. وبالطبيعة فما ناس لاقين بالحكاية معناها بالموضوع هذا، وإحنا نجم وكان نعاونوا وتكون عنا لمسة إن شاء الله باش تكون بيرفكت جوني معناها بيزيدي، ونكونوا دورنا فاعل في المدرسة وفي الجهة وإن شاء الله حتى على
0: يعني انتم اليوم عندكم نظرة استشرافية.
1: بعد هذيك الكل عنا نوزافون بروفيتي دورغانيزي اون فورماسيون هكا خفيفة اون بلانير.
0: وين هذا مدام أنيسة؟
1: طلبة معناها باش يزيدوا أكثر بك الجمال الطبيعي، وتسمع الموسيقى موجودة زادة
0: اللي ما نعرفش كان تسمع فينا ولا مدام أنيسة. تسمع فينا مدام أنيسة؟ يعني انتم الندوة هذه او الفورماسيون هذه باش تكون للطلبة في لاجرود في ولا باش تكون في المدرسة العليا للفلاحة؟
1: احنا في الصباح قمنا بندوة علمية 100% على الزراعة الغابية، وكنت انا قدمتها، تفضلت وقدمتها مع سيد العبيدي، ومعنا سلة معناها من الأساتذة اللي كانوا عندهم معناها عندهم علاقة بالحكاية هذه، قدمناها في القصبة، وكانت ثم بتبيع ندوات علمية أخرى. وطوى العشية نقلنا للقروت، لقروت في الكيف، وكانت عندنا ستون هنا بتبيع للمدرسة، قدمنا شيء حطينا فيه شو من إنجازات من البروفي والبراءات الاختراع اللي عملناها في هذا المجال اللي عنده علاقة بالزراعة الغابية والطبيعة والموارد الطبيعية. طلبة موجودين وهو بتبعتهم اليوم عندهم سيانس نوزافون بروفيتي الحقيقة باش يكونوا هما متنقمين توا يشوفوا في النباتات، وبعد شي تعدوا تكون منهم معناها ان بيتيت انيماسيون في ظل الجو الكل وفي ظل المهرجان، فرصة هما يكونوا معانا باش ينجموا يحضروا معانا بعد ذاك الكل شوية جوا. كانت خصصنا لهم معناها فورماسيون اون بلان اير en communication هكا ميديتاسيون، حاجه حلوه ياسر ان شاء الله. ان شاء الله تتعدى في افضل الاجواء، واحنا معناها نتمنوا باش البهو هذا يولي في احلى معناها في
0: احلى حل
1: ان شاء الله، يتحسن اكثر خاطر هو جميل جدا وفيه برشا نباتات اللي نجموا نكثروا منها ولا نجموا نزرعوا تحتها ولا صحيح. وتكون هي موديل وبيلوت، وهذا هو اللي نتمنى
0: ان شاء الله يا رب. هو تحكي برشا انه باش تحسن لاجروت وجي نهار وتتحسن، وحلمنا به ان شاء الله على يديكم انتم، تكون ان شاء الله ومعكم انتم، لانه راح تحكي برشا مرات وبرشا جيو
1: احنا من الاطراف رانا
0: اي نعرف اي نعرف، اما لكن ديما نعاملوا على طلبتنا
1: نكون عندنا كونتريبيسيون كهو، ان شاء الله نكونوا فاعلين هذاك اللي نعملوه
0: ان شاء الله يا رب. انتم اليوم بركه باش تكونوا مساهمين، والا ثم حاجه اخرى باش تقدموها ان شاء الله؟
1: احنا قدمنا ندوة في الافتتاح، وعندنا ندوة اخرى ندوتين صاروا صباح من مدرسة من اخصائيين في المدرسة، والندوة نهار الاخراني هذه كزيدة في الاختتام. وعندنا هذه معناها الستون اللي محطوط على ذمة الناس باش يشوفوا المدرسة كيف قاعدة تعمل في هذا النطاق، وطلبة هم موجودين هنا. وعندنا كما قلت لك اليوم سيتون سيسيون دي ديكوفيرت دو لا ناتور، باش يقطفوا هما شوية معناها يراو حاجات، ثم حاجات ينجموا يتعرفوا عليهم، ثم حاجات باش يخدموا خدمة دغيغ معناها عندهم دي كونت روندو ينجموا يحضروهم يستفادوا باش المنفعة تكون حاصلة. ومن طبعا عندهم يسمعوا الموسيقى، يعملوا فورماسيون بعد اون بلانير خفيفة معناها جوست يوم دو ميديتاسيون. هذه هي
0: معناها يعني عندكم في الاختتام عندكم ندوة أخرى عندكم ندوة أخرى في الاختتام هكا ولا؟
1: وهذا هو
0: نهار الاثنين ان شاء الله
1: نقدمها. سيد مختار المحويشي هو استاذ بالمدرسه ومدير مخبر ديمومه الانماط الفلاحيه في جهه الشمال الغربي، تكون حول الممارسات الجيده معناها لافضل صمود تجاه التغيرات المناخيه، وان شاء الله معناها تكون حاجه جديده تفيد برشا الحاضرين وطلبه. وهذا
0: هو الحضور للناس اللي تحب كلها تكون موجوده، الحضور مش مخصص كان للطلبة، الناس كلها تنجم تكون حاضرة
1: أكيد
0: أكيد وواضح، وأكيد نقول لكم إن شاء الله موافقين في اللي قاعدين تعملوا فيها، وك أنه المدرسة تكون منفتحة على محيطها مش فقط في الدراسة الزايدة، تكون منفتحة على المحيط متاحها شنو موجود في الكيف، أنه تكون حاضرة فيه ومساهمة فيه، ومش في الكيف بركة زايدة موجودين بنات المدرسة العليا للفلاحة كانوا موجودين زايدة في الجزائر في قطب الطالب المبادر، هذه زيادة يعطيهم الصحة وتحية لهم، يعني أنتم منفتحين على الأبعاد الكل.
1: عندنا زيادة دكتور فما طلبة ماخذين ستاتيو انتربرونور بإنه معناها عندهم دي بروجي وهما يعملوا في الدكتوراه في نفس الوقت. كان عندهم طون زاده في المعرض هذايا لي بلونت بلونت اروماتيك ميديسينال ويعملوا تقطير وكانوا حاضرين زاده. معناها ان شاء الله نحبوا اللي احنا اي تظاهره تصير في الكيف تكون المدرسه ان شاء الله نفتح عليها باش نعاونوا باش نتعاونوا وتكون كما معناها كما الفائده تحصل حتى للانسان العادي ويفهم الفلاحه ويفهم حتى القليل في هالمناسبات هذوما. ونأمل ان شاء الله باش نكونوا يد واحده تكون برشا حاجات باهين وطبيعه مزيانه ياسر محيط مزيان ياسر مكان فاق العاده وان شاء الله يا ربي نراوح في احلى
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعطيك الصحة يعيشك. شكرا لك يعطيك الصحة وان شاء الله موافقين ان شاء الله في قاعدين تخدموا فيه بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك لالا الى اللقاء. شكرا لك. هذه مدام أنيسة الرياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف حكينا معها عن مساهمتهم او مشاركتهم في تنظيم اكيد مش في كل شيء بالطبيعة لكن موجودين حاليا للي حب يكون حاضر معهم في لاغروت اللي نأملوا انه يجي نهار وتكون لاغروت حلة مزيانة برشا لأنه لاغروت مزيانة برشا وهي في قلب مدينة الكيف. لكن الله غالب كل مرة يتحكي أنه باش تصير حاجة مزيانة برشا وتولي لاغروت كما نحبوها لكن إلى حد الآن مازال حديث فقط. إن شاء الله هذا يتحول وإن شاء الله يخدموا عليها بشكل صحيح لأنه منفعة الكيف الكل. أكيد كما قلنا أنهم مساهمين المدرسة العليا للفلاحة بالكيف في ندوات قدموها وإن شاء الله باش يقدموا زيادة في الاختتام وحاليا موجودين في لاغروت وبعد شوية تكون حاضرة زيادة فورماسيون اللي يحب يكون حاضر ويستفيد من اللي باش يسمعوا واللي باش يقدموه. إن شاء الله موافقين ناس الكل. باش نشوف النغم ونرجع مع ضيفنا.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. تحياتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا. تألق جديد لجامعة جندوبة في شنوة، في أنه ساهمت أكيد في إحداث أول قطب للطالب المبادر على مستوى الجامعات الجزائرية، وكان لها إشعاع كبير برشا هذية في الجزائر. كان حاضر فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر كمال بداري، وكانوا يعني كان أثناء كبير برشا اللي قدمته جامعة جندوبة في الطالب، في قطب الطالب المبادر بجامعة الشاذلي بن جديد بالتعرف. وكانوا مساهمين في قطب الطالب المبادر بجامعة جندوبة، وتم في مرافقة بعث القطب الجديد هذية في تجربة نموذجية. أكيد باش نحكوا على التجربة هذية، وخاصة أنه كانوا ساهموا فيها وفي بعضها قطب الطالب المبادر أو جامعة جندوبة. وحاضرة معنا الأستاذة عزيزة براهمي، والأستاذ عزيزة براهمي مدرسة العليا للفلاحة بالكيف، والأستاذ أنيس بن سالم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة. نرحبوا بمدام عزيزة. مساء الأنوار، مرحبا بيك.
1: مساء النور مدام هناء، ميرسي بوكو بور سيت انفيتاسيون، يعطيك الصحة.
0: مرحبا
1: مدام عزيزة من المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، مختصة في الإنتاج الحيوي.
0: مرحبا، رحبوا زيدا بالأستاذ أنيس بن سالم، مرحبا بيك ومساء الأنوار أستاذ.
2: مرحبا بك مدام، شكرا للاستضافة. أنيس بن سالم، أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، اختصاص إدارة عمل. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: الله يخليك والله يخليكم لزوز، مرحبا بكم. وأكيد سعيدة برشا أنه نحكوا في الموضوع هذية، وخاصة رينا حتى التلفزة الجزائرية كانت اللي غطت الحدث هذية وأثنت برشا لجامعة جندوبة واللي قدمته في بعث قطب الطالب المبادر في جامعة شاذلي بن جديد بالتعرف. وأكيد هذية مهم برشا اليوم وقت نحكو انه جامعة جندوبة مو شعاع متاحة مش محلي فقط او وطني، فانه زادة دولي في الجزائر الشقيقة. اكيد مساهمة كبيرة برشا، وما كانتش هذية هي البداية، اللي بدأت عندها مدة من اللي بدأ قطب الطالب المبادر يكون موجود في الجزائر ويحاول انه يوريهم او يبين لهم كيفاش الخدمة قاعدة تصير، او كيفاش نوع قاعدين يعملوا في قطب الطالب المبادر، وكيفاش التحضيرات اللي قاعدة تصير لهنا من خلال قطب الطالب المبادر واللي قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا وقاعد ينجح مع الطلبة. حبيت نبدأ معك مدام عزيزة براهمي، أنه أكيد نحبوا الساعة نحطوها في إطارها المساهمة هذية، علاش جامعة جندوبة بالذات، باش نفهموا الناس الكل علاش جامعة جندوبة بالذات اللي هي تكون مساهمة في بعث قطب الطالب المبادر في التعرف. أكيد نحبوا للناس باش يفهموا معنا شنو الأهمية متاع الموضوع هذية.
1: يعطيك الصحة مدام هناء. أول حاجة طبعا نحب نشكر إذاعة الكيف على الاستضافة هذه وعلى تغطية جميع الأنشطة اللي تقوم بها جامعة جندوبة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
0: مرحبا.
1: بالرجوع للبعثة اللي مشيت لجامعة شاذلي بن جديد بالتعرف، أنت تعرف اللي ديجا ديما تستدعى جامعة معناها السيد رئيس الجامعة والإطارات جامعة جندوبة، إن هي جامعة مبادرة ومسؤولة اجتماعيا هو مشعارها. وتحصلت على الاعتماد ديرنييرمون من قبل المركز البريطاني للمقاولات كجامعة مبادرة الثانية على المستوى الوطني والثانية على المستوى الافريقي. دونك في هذا النطاق ومن خلال اتفاقية 5+5 اللي بين الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية، جامعة جندوبة هي من اول الجامعات اللي عندها قطب الطالب المبادر، وأبرمت اتفاقية مع جامعة شاذلي بن جديد الطارف لمتابعة إنشاء أول قطب للطالب المبادر بالدولة الشقيقة الجزائرية. دونك البعثة هذه كانت في ثانية في تأثير المجموعة القائمة على القطب على قطب الطالب المبادر بجامعة شاذلي بن جديد الطارف، كانت الأولى في جوان 2025، وإحنا البعثة الثانية اللي رافقت إنشاء هذا القطب للطالب المبادر.
0: يعني الأولانية فقط تأثير،
1: الأولانية تأثير ومتابعة،
0: واليوم ولينا نحكو على بعث،
1: وهذه هي كذلك متابعة والمشاركة في تدشين هذا القطب والمشاركة كذلك عن طريق تكوين الطلبة.
0: واضح. تكوين الطلبة ومن بعد زيدوا نحكوا عليها أكثر. يعني أنتم مش هذه أول مرة، هذه المرة الثانية من اللول كان تأطير، اليوم إنشاء وتأطير وتكوين الطلبة، لأنه مهم برشا. هو قطب الطالب المبادر، هو كيفاش يخلي الطالب يكون مبادر في إنشاء المشاريع، في فهم برشا حاجات اللي تنجم تعاونه مش في قرايته كهو، تعاونه زيدا غدوة في التخرج متاعه. هذية هو المهم واللي قاعدين تخدموا عليه عندكم مدة. اليوم الجزائر ولت تحب تحذو نفس الحذو هذية من خلال قطب الطالب المبادر. يعني انتم كي مشيتوا على اساس انه باش يتم انشاء قطب الطالب المبادر وباش تقوموا زيدا بدورات تكوينيه ولا شنو بالضبط؟
1: نعم، هو في اطار دائما في اطار اتفاقيه التوأمه، ما ننساوش اللي هي زاد اتفاقيه التوأمه بين الجامعتين شقيقتين جندوبه وشاذلي بن جديد الطارف. واحنا دورنا كان هزينا معانا ديزيتيديون معناها من تابعين جامعه جندوبه، ممثلين على جميع المؤسسات التابعه لجامعه جندوبه، ومعاهم زاد طلبه اللي هما عندهم افكار مشاريع ولانشاء شركات ناشئه اللي عاملوا معناها ديسون غاديكا وشاركوا، عمل كانت التجربه نتاعهم ثريه وثريه جدا. دونك لوبجيكتيف ايتي دو يعني باش نشاركوا احنا في هالتدشين والانشاء، باش نشاركوا كذلك في تبادل تجارب تكوين الطلبه. اللي هما كانوا يعني الحاجه الباهيه انهم كانوا مختلطين، يعني 50% طلبه تونسيين 50% طلبه جزائريين. اولا كان فما ايشانج يعني بين الطلبه، وثانيا شاركوا زوز لي دو جروب في الفورماسيون هذه.
0: واضح. يعني نرجع مع سي انيس بن سالم، هذه يعني تبين برشا انه جامعه جندوبه قادره انها تكون فعاله في كل بلاصة يظهر لي تكون موجودة فيها، سواء في مجال في الشأن الوطني أو الدولي. كنت تحكينا أكثر تفاصيل أو البعض منها للي صار غادي، يعني كيفية إقبال الطلبة الجزائريين. نعرف ثم إقبال كبير عنا نحن لهنا في جندوبة، لكن غادي الطلبة الجزائريين كيفاش تفاعلوا مع قطب الطالب المبادر والأساتذة زيادة اللي كانوا حاضرين أو اللي بيش يكونوا قائمين على قطب الطالب المبادر؟
2: كما قالت مدام عزيزة، نحن حاولنا ننقل تجربة جامعة جندوبة لجامعة طارف شادلي بن جديد، فصلنا لهم كيفية تركيز القطب قطب الطالب المبادر، فصلنا لهم لترو نيفو، اللي هو من الأول الطالب المبتدأ يسمى إنيسياتور، وبعد الطالب المخترع يسمى إنوفاتور، وبعد الطالب المقاول اللي هو بروموتور ولا انتربرونور. وفي نطاق تركيز القطب المبادر بالجامعة المذكورة جامعة الطرف، تفهمنا معهم باش نبدأ أول ورشة تكوينية هي التصميم، التفكير التصميمي. ما التفكير التصميمي هو ديزاين ثينكينج بالفرنسي، وهو كيفاش ننتقل من فكرة إلى تصميم أو نموذج. فصرنا لهم كيفاش الطلبة ينجموا يفهموا متطلبات السوق، متطلبات الكليون تاعهم يعني المستهلكين تاعهم، كيفاش ينجموا الفكره تولي تصميم رقمي او ورقي او نموذج. ومعنا وهذه قالت عليها مدام عزيزه حاجه باهيه برشا، اللي شاركوا معنا طلبه واساتذه من اختصاصات مختلفه علمية وأدبية واقتصادية، وشاركوا بأفكار وشاركوا معنا في ورشات عملية نسموهم دي وركشوب ولا دي زاتولية، وكانت أفتتهم مدام عزيزة بن محمد ومع الأستاذ عادل الحنش.
0: يعني هذا نحكوا على الدورة اللي صارت الدورة التكوينية
2: في فرقة الأستاذة اللي قامت بتركيز القطب المبادر بجامعة الطرف.
0: يعني هذه تحكينا على الفورماسيون سي أنيس، هذه الفورماسيون سي أنيس،
2: هذه تسعة طلبة تونسيين،
0: هذه هي الفورماسيون اللي كنت تحكينا عليها سي أنيس، الدورة التكوينية اللي صارت بعدي.
2: ديزاين ثينكينج اللي هو التصميم، التفكير التصميمي.
0: واضح. يعني الطلبه والاساتذه كانوا فاعلين وحاضرين بشكل كبير وكبير برشا، نحكي لهنا على الجانب الجزائري بما انه قطب حديث باش يتم انشاؤه في جامعه الطارف بن جديد، يعني مهم برشا يكونوا حاضرين بشكل مكثف ومكثف برشا. كنت تحكينا مدام عزيزه على تفاعلهم، واكيد انهم يكونوا سعداء انه قطب الطالب المبادر باش يتم انشاؤه من جديد. تفاعل الطلبه تفاعل الاساتذه معاكم سيرتو وانتباههم الكبير باش يكون عندهم قطب الطالب المبادر.
1: يعطيك الصحة مدام هناء، يعطيك صحة نيس بن سالم اللي كان المشرف الأول على التكوين بصحبة زميلنا الأستاذ عادل الحناشي بيان سور. الحقيقة الدورة التكوينية لاقت استحسان كبير وكبير جدا من قبل الأساتذة والطلبة اللي كانوا الحقيقة خاصة الطلبة الجزائريين كانوا متعطشين لفكرة إنشاء القطب ومع يعني كيفاش هما باش يبداو بالفكرة من الأول وكيفاش باش يقع تتبعهم وباش يقع متابعتهم ومرافقتهم حتى إنشاء شركة الناشئة نتاعهم وإلا القيام بمشاريعهم. الحقيقة زادة حبينا بشرف مقابلة سيدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري السيد كمال بدال اللي شارك معانا يعني حضر معانا شوية في الورشة وعجبته على الآخر هو والفريق اللي معاه، وكذلك قام بالإشراف على افتتاح القطب وحضرنا يعني معه في الافتتاح وكرم البعثة التونسية يعني من خلال شركة من خلال شهادة شكر وعرفه. وبعد الدورة التكوينية يعني اللي الحقيقة الناس الكل يعني عجبتهم غاديك حتى الفريق التونسي زاد السيد مدير جامعة شادي بن جديد الطارف بعث شهادة شكر وعرفان للسيد رئيس جامعة جندوبة السيد هشام السبيعي يعني مما يدل حقيقة على أنه البعثة قامت بدورها كما يجب وأنه الدورة التكوينية لاقت استحسان الجميع.
0: هي دورة واحدة تكوينية ولا عدة دورات كانت؟
1: هي الحقيقة هذه الأولى اللي فيها يعني مجموعات مشتركة بين الطلبة التونسيين والجزائريين مع العلم أنه يعني باش يقع برمجة في إطار الاتفاقية التوأمة كالعادة برمجة دورات تكوينية أخرى منها تصير في تونس يعني بخوشان ما في جامعة جندوبة وش يحضروا فيها زيادة طلبة الجزائريين وطلبة التونس.
0: واضح سي أنيس، هل أنه حسيتوا أنه الطلبة الجزائريين تحسهم أنهم فاعلين وأنهم ينجموا أو اقتدوا باللي بخوجي على الأقل اللي موجودين أو بالدورة التكوينية اللي قدمتوها؟ تحس أنه الطالب في الجزائر يعني مش ينسج على منوي لطلبتنا وإلا مزيل شوية مزيل بكري؟
2: والله بما أنه أول قطب طالب مبادر كانت تجربة رائعة برشا والطلبة استفادوا برشا والحاجة الباهية اللي هي كانت التشاركية ما بين طلبة من اختصاصات مختلفة. وكما قالت مدام عزيزة بروشان ما أني وصلتني ديزيكو على كما مدام عزيزة وكما الجامعة متاعنا ممثلة في هشام وسبيعي رئيس الجامعة ومدام حنان الربحي مدير القطب
0: الطالب المبادر
2: بجامعة جندوبة وصلتهم ديزيكول هم فرحانين برشا. وأني الحاجة اللي عجبتني اللي هي المشاركة الفعالة في اليوم التكويني وفي التطبيقية خاطر هم كانوا قبل يشوفوا في المقاولاتية اختصاص يقرؤوه دين فاسون تيوريك والواقع بعيد عنهم برشا، أما كيف فسرنا لهم كيفاش تبدأ من الفكرة للإنتاج للتصميم كيفاش تفهم مكونات السوق وقتها فهموا اللي هم ينجموا يكونوا مقاولين وإلا ديزونتربرونور في المستقبل وهذا اللي تسعى ليه الدولة التونسية والدولة الجزائرية الشقيقة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بالتوفيق ليهم. وأكيد اللي فرحنا أنه جامعة جندوبة تكون هي اللي مشرفة على التأطير واللي هي المشرفة زادة على أول قطب يتم بعثه في التارف في جامعة التارف بن جديد. أكيد هذية الشيء اللي بن جديد عفوا في التارف وهذية مهم برشا لأنه يخلينا نحسوا أنه جامعة جندوبة ماشية بخطى ممتازة وقاعدة تمشي بخط تصاعدي وهذا مهم برشا. كانت تحكي لنا مدام عزيزة ومن بعد زيدا باش يكونوا حاضرين معنا زوز من الطالبات لي بروجي اللي تقدموا في قطب الطالب المبادر الجديد هذايا في التارف، كيفاش استقبلوا الافكار اللي موجوده واللي قدموها طلبتنا واللي نتمنوا لهم النجاح. على غالب ما نجموش يكونوا حاضرين معنا، عندهم برشا ديزيك زمان جرب بالتوفيق والنجاح لهنا. كيفاش استقبلوا الافكار اللي موجوده وهل انه باش ينزلوا على نفس المنويل ولا ثم حاجات أخرى إن شاء الله باش يخدموا عليها؟
1: يعطيك الصحة مدام هاني. وبالنسبة للطلبة نتاعنا عنا احنا تعرف اللي احنا في النسخة الرابعة من قطب الطالب المبادر بجامعة جندوبة، احنا في بوحت كاتر. دونك في كل عام ياخذوا طلبة من ثلاثة مستويات كما قال يعني من بكري، المستوى الأولاني اللي جوست عنده الفكرة ويحب يطورها، المستوى الثاني اللي يبدأ يعمل النموذج العمل نتاعه، والمستوى الثالث اللي يبدأ يعمل المخطط الأعمال ويبدأ ينشئ الشركة نتاعه. احنا الطلبة اللي مشيو، احنا مشيو 13 طالب منهم أربعة طلبة عندهم أفكار مجددة شاركوا في الليسون، والهدف من هذايا أنه يظهروا الأفكار نتاعهم ويظهروا اللي احنا عنا طلبة ينجموا يخرجوا بأفكار مشاريع بعد ما يكملوا قريتها، وزيدا تلقح الافكار خاطر فما زيدا حتى في الجزائر يعني في الليسون للطلبه اللي شاركوا، فما اللي عندهم اللي يجيبوا افكار مشاريع وقدموها. دونك الفائده صارت في كما قالت
0: الفكره
1: التشاركيه والليسون بين ليزيتيديون والتجربه ككل، وخاصه الطلبه نتاعنا اللي هما مشاو اللي هما سنه الاولى اغلبيتهم سنه الاولى اللي يشاركوا في الدوره التكوينيه باش نتبعوهم هما والطلبه الجزائريين، وفما امكانيه انشاء افكار مشتركه يعني دي ستارت اب ولا دي شركه ناشئه اللي تكون مشتركه بين طلبه تونسيين وطلبه جزائريين.
0: هذا في الدورات الجايه
1: هذا في الدوره الاولى حاولنا باش نخليه فما تشارك في الافكار بين الطلبه، يعني المجموعات كانت مشتركه الافكار اللي انتجوها كانت زاده مشتركه وينجموا يواصلوا فيها حتى في الدوره الجايه ونبنيوا عليها باش نكونوا مشاريع يعني تنجم حتى ان بورسنتاج يكون مش ما يعني 20% 5% ليسونسييل يكون تم افكار مشتركه بين الطلبه التونسيين والطلبه الجزائريين.
0: يعني الدورات التكوينيه ان شاء الله باش يكون متابعه نعرفوا انه اكزامانات توا وباش يجي الصيف، هل انه باش يكون في الصيف والا في العوده الدراسيه الجامعيه ان شاء الله؟
1: الحقيقه مدام حنان الربحي هي مديره القسم والسيد يعني والجامعه جندوبه هي اللي تقرر وقتاش، وما نتصورش توا الفتره هذه يعني فيها الصيف والكل، نتصور بدايه من بدايه السنه القادمه باش تكون كالعاده فما دورات ومتابعه للطلبه اصحاب افكار المشاريع، واللي باش خاصه مدام هناء فما حاجه مهمه برشا انه يعني صفه الطالب المبادر عندها الكثير والكثير من الايجابيات بالنسبه للطلبه، وماذا بينا الطلبه نتاعنا اغلبيتهم ما يقعدوش يخموا في بشي يخرج يلقى خدمة والمذبين حتى يخرج بفكرة مشروع ينجم يعمل فيها يعني يلقى فيها مستقبل. دونك الستاتيو دو ليتيديون انتربرونور عنده برشا حاجات بهيل اللي ينجم يتمتع بهم طالب، وماذا بينا نشجعوا طلبتنا الكل على انهم يكونوا يعني مسجلين في قطب الطالب المبادر في جامعه جندوبه.
0: صحيح، هو مهم برشا، مهم برشا هذا انهم الطلبه ما يبقاوش غدوه كي يتخرج يبقى يستنى مع الطالب الشغل وهكيك، لانه مش مضمونه 1000%، لكن على الاقل يكون عنده مشروع حاضر ملي هو يقرا وقت اللي يتخرج يلقى مشروع ماهوش باش يبقى يخمم زعما باش نلقى خدمه والا لا بشهادتي ولا لا، في الدومين اللي اختاره هو وبالتجربة اللي اختارها هو. على كل حابين نشكركم على اللي قاعدين تخدموا فيه انتم كجروب اللي مشيتوا، الفريق الأولاني الوافد الأولاني اللي مشيتوا للطرف وكنتوا حاضرين في بعث
1: أول هو الثالث مدام هاني الثالث الثاني كان بالمتابعة الأولى وإحنا المتابعة
0: لا نحكوا على البعث على الإنشاء نحن على بالنسبة لإنشاء قطب الطرف المبادر أي لأنه الأخرين كانت حكيت لنا عليهم زيادة مدام حنان انهم كانوا فاعلين برشا وبرافو ليهم كانوا حاضرين في التأطير والتكوين في المرات السابقة. اليوم نحكوا على تأطير تكوين وإنشاء، يعني في كل مرة قاعدين تقدموا خطوات ثابتة وإن شاء الله بالتوفيق ليكم. وأكيد نخلي لك مدام عزيزة وسي أنيس، تفضل مدام عزيزة في كلمة الختام شنو تحب تقول سواء لطلبة الجزائر في الطرف وإلا طلبة جامعة جندوبة، تفضل.
1: يعطيك الصحة مدام هنية مرة أخرى على
0: المتابعة
1: وعلى متابعتكم المتواصلة. الحقيقة الدورة التكوينية هذه كانت ناجحة وناجحة جدا، وإن شاء الله تتواصل دورات تكوينية أخرى بين خاصة بين جماعة شادي بن جيد طارق واللي ملابي مع الجامعات الحدودية الأخرى اللي داخلة في برنامج في اتفاقية 5+5، يعني التجربة متاعنا إن شاء الله تكون منتشرة على
0: نموذجية
1: يعني نموذجية ومنتشرة في الجامعات الحدودية وفي جامعات أخرى. إن شاء الله تواصل هذه المبادرات وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة اللي نحطهم ونحطهم على إنهم يكونوا في قطبة يسجلوا في قطبة طالب المبادر بجامعة جندوبة اللي هي دائما رائدة ودائما تواصل نجاحاتها على جميع الأصعدة.
0: وهذا حلال، شكرا لك مدام عزيزة إبراهيمي، شكرا لك وتحياتنا لك، شكرا لك، إلى اللقاء. نرجع معك سي أنيس، تفضل.
2: نعيشك مرة أخرى على الاستضافة وعلى الدعوة. حبيت نقول حاجة بخصوص جامعة جندوبة. جامعة جندوبة هي جامعة فتية من حيث عدد السنوات لكن عريقة بإنجازاتها. نحن أنشأنا قطب الطلب المبادر بالجزائر وهذا إنجاز في حد ذاته. حبيت من خلالك ندعو جميع الطلبة كما قالت مدام عزيزة للانخراط خاطر عندهم امتيازات وأكثر من هكا يولي هو صاحب مشروع معناها هو يخدم في الطلبة الأخرين وهو يخلق ثروة ويخلق مواطن شغل وعنده امتيازات حتى امتيازات علمية خاطر كي يعمل فورماسيون هذا يتحسبوا دي موديول يتحولوا من القرايه نتاعو يستنفع بهم من الاخر. وفي اخر وفي ختام الكلمه نتاعي نجم نقول كان بالتوفيق للطلبه نتاعنا بالتوفيق لجامعه جندوبه وبالتوفيق للتعليم العالي والبحث العلمي بالدولة.
0: أكيد إن شاء الله وبالتوفيق لكم أنتم زيدة ويعطيكم الصحة اللي قاعدين تخدموا فيه. ومهم برشا اللي قلتوه للطلبة إن شاء الله يشاركوا أكثر، هم قاعدين يشاركوا لكن إن شاء الله يزيد العدد متاع الطلبة المشاركين في قطب الطالب المبادر. شكرا لك سي أنيس وتحياتنا لك، إلى اللقاء. أكيد مهم برشا أنه طلبتنا يكونوا مشاركين في قطب الطالب المبادر باش يحضر مشروع باش يتخيلوا شنو الحاجة اللي نجم يكون حاضر فيها. التكوين موجود ينجم كونوك برشا حاجات قاعدة تتخدم في قطب الطالب المبادر وهذا مهم ليك أنت كطالب باش غدوة كي تتخرج على الأقل تلقى عندك مشروعك بين يديك إن شاء الله، وما تبقاش تخمم زعما نلقى خدمة زعما ما نلقاش، هذا موجود ومتوفر. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبة. وشكرا مدام عزيزة سي أنيس، نرجع لكم.

0: شكلك ما شكلات اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

الرابعة مساء. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، نظم مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة اليوم الجمعة يوما وطنيا للأبواب المفتوحة بوحدة الإنتاج الفلاحي لقناد البيباجة الجنوبية تحت شعار رحلة إلى قلب الإنتاج الفلاحي. انتظمت اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف

0: تكثيف الهياكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. افتتحت اليوم بمدينة الكاف فعاليات الدور 36 لمهرجان عيد مايو الذي تنظمه جمعية ماء وصيانة مدينة الكاف، ويتواصل على مدى 4 أيام ببرمجة متنوعة تجمع بين الندوات الإعلامية والفكرية والمعارض، وذلك بهدف تثمين التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الجهة. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة. اختتمت أمس بولاية سليانة سلسلة الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصبا. وتم بالمناسبة تعمير الاستمارات الخاصة للمصادقة على مراكز التجميع على أن يتم لاحقا رفع التقارير النهائية للمصالح المعنية. في الشرق الأوسط أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف استهدف بيت عزاء قبل يومين بمخيم انصيرات وسط قطاع غزة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. وفي سياق متصل أكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضده وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. كملنا معكم إذن مشوارنا في رحاب الجامعة ومع طلبتنا اللي حاضرين معايا عبر الهاتف. أكيد كنا حابين يكونوا كلهم معنا إن شاء الله في مرة أخرى، إن شاء الله تحية لهم الكل، لأنه القائمة كما كانت تحكي لنا عليها مدام عزيزة من بكري ما شاء الله فيها تبارك الله العديد من الطلبة والطالبات، يظهر لي فيهم وليد ولا زوز هكا على حسب التقريب. يعني كانوا حاضرين 10 طلبة أو طالبات كانوا مشاركين في الدورة التكوينية، وثم 5 طلبة اللي كانوا مشاركين مقدمين لبروجي متاحهم وحاضرين معانا. زوز طالبات، طالبة الأولى سيرين ريغي، إن شاء الله مانيش غلطة في اللقب متاعك يا سيرين، معهد العالي للعلوم الإنسانية بجندون جندوبة عفوا، وصابرين النفوتي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بيجا. مساء الأنوار، مرحبا بك سيرين.
1: عسلامة، مرحبا بكم. أول حاجة نحب نشكر راديو الكيف على حسن الاستضافة.
0: مرحبا
1: سيرين الريغي، اتيديانت في سيونس هيومين تاع جندوبة، اتيديانت انتربرونور في البيج، و تيم ليدر اناكتوس ليميتليس في سها جندوبة.
0: ما شاء الله، مرحبا. صابرين، مرحبا بك.
2: عسلامة، نشكرك مدام على الاستضافة.
0: مرحبا.
2: أنا صابرين النافوتي، اتيديانت ان دوزيام اني ماستر دو ريشيرش اون اليمون اي سانتي، فاكولتي انستيتيو دو بيوتكنولوجي دو بيجا. ميرسي لتوت ليكيب على الانفيتاسيون هذه وعلى الاوبورتونيتي هذه.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكم الكل، وتحية الباقي ليكيب اللي كانوا حاضرين من طلبة وطالبات كلهم اللي كانوا حاضرين في الطرف، وتحديدا لهنا كانوا حاضرين في انشاء قطب اول قطب طالب مبادر على المستوى الجامعات الجزائرية بجامعة الشاذلي بن جديد الطرف. باش نبدأ معكم البنات باش نحكوا عن تجربتكم واللي بروجي اللي قدمتوهم في ليستون في جامعه الطرف في جامعه الشاذلي بن جديد. باش نبدا معك سيرين، كنت تحكي لنا على البروجي نتاعك والفكره اللي قدمتها وتفاعل الطلبه او الاساتذه اللي كانوا حاضرين في قطب الطالب المبادر الجديد في جامعه الشاذلي بن جديد، ونرجع بعد لصابرين. تفضل سيرين.
1: أكيد، أول حاجة نحب نشكر جامعة طارف على حسن الاستضافة متاعهم غديكا. في الحقيقة أنا البروجي متاعي هو سناك للصغار، يعني لوجة للصغار اللي عندهم أنمي، يعني فقر دم اللي هو نتج عن فقر حديد. دونك السناك متاعنا هو نصنعه فيه الصناعة في الإيدي متاعه تصنعت في السي بي بي سي سنتر بيوتكنولوجيك متاع بورش صدرية، مصنع من الميكرو بوس متاع اللونتي وزيكورس دورانش، ذي هما مكونات طبيعية. بيسك نحنا توا في وقتنا ذي برشا دي بارون يلتشقوا للي كومبليمون اليمونتيغ للدويات، والصغار ياكلوا ديما في لمجه ماهيش صحيه. دونك نحنا قررنا ان باش نبداو من لابيتود نتاعهم، نحاولوا انها باش نغيروها.
0: باهي سيرين، قبل ما تحكي لنا على الفكره البروجي نتاعك، انت تقرا في المعهد العالي للعلوم الانسانيه بجندوبه، يعني اللي سائل يسال انه انت بعيده كل البعد على كل ما هو تغذيه والكل، لكن حاب نسالك علاش جاتك الفكره هذه بالذات.
1: اي صحيح، احنا نقراو تربيه وتعليم، دونك التيران تاعنا هما التلامذه. دونك نحنا البروبليماتيك نتاعنا خرجت علاش ديما التلامذه وجههم اصفر، ديما هكا تحسهم تعبين. دونك عملنا نحنا ستاتستيك مع لي بارون، وعملنا مع لي ميتريس ولي ديريكتور اللي يعطيهم الصحه نتاع ولاد جندوبه، ومشينا للسنتر نتاع مركز رعايه الطفل والامومه نتاع جندوبه، زاد يعطيهم الصحه للميدسان غاديكا ولي نيتريسيونيست، هما اللي عاونونا باش لقينا البروبليماتيك نتاعنا، وحاولنا باش نلقاو لهم يعني دواء. دونك نحنا البروبليماتيك نتاعنا هي بالاصل موجوده في التيران نتاعنا.
0: فهمتك، يعني انتم حاولتوا تركزوا على حاجه تغذي الصغير، حاجة تكون بيو، وحاجة يستفيد منها صغير، خاصة الصغيرات اللي يعانوا من فقر الدم وبرشا مشاكل صحية، على الأقل في ماكلتهم تكون تغذيتهم صحيحة وسليمة. هذي قديش عندكم اللي تخدموا عليه؟
1: بديناه من أكتوبر. من أكتوبر هذي قاعدين نخدموا. من أكتوبر هذي نخدموا على البروبليماتيك يعني. وما فيهوش سكر، هو البرودوي سان سكر أجوتي، سان غلوتين، سان أديتيف، سان برودوي شيميك.
0: وبديتوا فيه ولا مازال في طور التصنيع؟
1: لا صحيح، نحن بدينا فيه وقاعدين نبيعه تو.
0: ما شاء الله، يعني البروجي حاضر ما شاء الله.
1: اي صحيح حاضرة.
0: الحمد لله يا ربي. ثم اقبال ولا لا؟
1: الحقيقة لقينا برشا إقبال نحن على البروجي نتاعنا، سيرتو إنه حاجة ناتشوغيل، وكيف ما تعرف نحن في تونس توا موضوع الصغار والماكلة الغير صحية هو مثير للجدل شوية، خاطر لي بارون توا ولاو واعيين أكثر ويعرفوا يعني الحاجات الصحية اللي لازم صغيرهم ياكلها.
0: انتم خديتوا المكونات كلها من كل ما هو طبيعي، كل ما هو موجود في حياتي. الأفكار هذه من عندكم انتم كجروب ولا من عندك انت ولا شنو سيري؟
1: احنا نخدموا ايكيبا، احنا البروجي نتاعنا مشاركين بيه في انكتوس، دونك الايكيبا نتاعنا قعدنا نخدموا بعضنا على البروبليماتيك، بدينا بشويه بشويه نلقاو في سوليسيون، بدينا بحاجات بازي كيف ما تمرج الجدين حاجات هكاك، وبعديك حاولنا ان نطوروها، دونك ولينا لازم نخدموا مع لابو مش حاجه تتباع في السوق، خاطر لازم تصير دي زاناليز سيرتيفيكاسيون. ونحب نشكر زيد السي بي بي سي سونتر بيوتكنولوجي، خاصه المدير العام اكيد نتاعهم شكري، والشيف مدام مفيده، والميتر اسيستونت مدام موني، على خاطر ابداو اهتمام كبير برشا بالبروجي وعاونونا في الباركور نتاعنا.
0: باهي، مش نسألك ولا سري يعني شنو المكونات بالضبط، لأنه بكري بديت تحكي عليهم وأنا قصيت عليك، وإلا سري ما نعرفوش المكونات.
1: الميكرو بوس نتاع لانتي اللي هو ديجا يعني بروجي نتاع الكورديناتريس نتاعو مدام مفيده نتاع الميكرو بوس، هو ديجا ربح يعني من الدوله 300 مليون. الميكرو بوس هما يعني كالسيلول، يعني سيلول نتاع جيرميناسيون نتاع لانتي نتاع العدس، العدس ماهوش بذره اما هو ينتقل باش يولي نبته. هذاك هو، وموجود زاد قشور البركدان اللي فيه فيتامين سي، خاطر الامتصاص نتاع الفير في البدن
0: صحيح،
1: طول الفير اللي جاي من النباتات يعني الحديد اللي جاي من النباتات ما يصيرش بسرعه، دونك لازم فيتامين سي.
0: صحيح،
1: دونك فيه ليكورس، وفيه وفيه تمر، تمر باش يخلي مطعم محليه، وفيه خروب زاد فالوريزاسيون البرودوي لوكال نتاعنا.
0: يعني ما شاء الله حتى المكونات باهيه برشا، وفيها كلها فيتامينات ومهمه برشا حتى للكبار، علاش كان الصغار حتى للكبار
1: والله.
0: اوكي، يعني فكره انتم ما زلتوا ولا تخدموا الكبار يعني بديتوا سايت تبيعوا للكبار؟
1: اي، نبيعوا الكبار والصغار.
0: به هذا البروجي نتاعك قدمته في الشاذلي، جامعه الشاذلي بن جديد في الترف، احكي لي على الانطباعات بالنسبه للطلبه او الاساتذه اللي كانوا حاضرين في قطب الطالب الجديد في الترف.
1: الحقيقة أنا لقيت برشا تفاعل منهم، على خاطر سيرتو يعني برشا لي بروجي موجودين غاديكا في الدومين متاع ليدوكاسيون برشا، دونك يلقاو حاجة مختلفة عليهم، هي صحيح موجودة في التيران اللي هو ليزيكول، أما أو ميم طون تلقى حاجة تبع التغذية كيف ما أنت قلت بكري شنو دخل التغذية في التعليم، دونك نلقى برشا برشا يعني انتيغاكسيون نتاعهم، وبداو برشا إعجاب.
0: هذه مهم برشا، وتخلي لهم أصلا أنه تعطي هم أفكار نجموا يخدموا حاجات مماثلة، وتب نجم تكون حاجات مختلفة على تخدم فيه أنت، أو على الأقل عطيتهم بعض الأفكار من عندك. باش نمشي، تبقى معنا سيرين، باش نمشي لصابرين. مرحبا صابرين من جديد.
3: مرحبا مرة أخرى،
0: مرة أخرى. الله يخليك، كنت تحكي لنا كيف سيرين شنو هو البروجي متاعك اللي قدمته في الجزائر، وكيف زادة كانت الانتباع. تفضل.
3: عايش، ميرسي. قبل كل شيء نشكر كيف هذا مدير جماعة جندوبة في سبعي هشام، ومدير جماعة بيوتكنولوجيا باجة في جريدة مراد، خاطرين يوفرونا الفرصة هذه باش نجمو نشاركو ونستفيدوا من الاستفادة هذه. نحكي على البروجي نتاعنا اللي هو ديجا معناتها بدا من 2020، مايتي كوسميتيك، سيت اون مارك تونيزيان.
0: يعني عندكم من 2020
3: تتفق قبل ما احنا نعملوا الماستر الاولى اللي هي ماستر بروفيسيونيل اون فالوريزاسيون دي بلانت ميديسينال اي اروماتيك. احنا اليوم قلنا علاش اللي القرايه اللي احنا نقراو فيها
0: نوظفوها
3: في البروجي نتاعنا، علاش نقراو حاجه ونمشيو نعملوا بروجي في حاجه اخرى، دونك نوظفوا القرايه هذيك في البروجي نتاعنا باش نجمو نحاولوا نطوروا فيه، هذيك تكون عندنا كومبيتونس اكثر وكونيسونس اكثر باش نبداو نطوروا البروجي نتاعنا. البروجي نتاعنا هذايا ديدي مش كان لل فماكاهو، خاطر توا الكوسميتيك زاد
0: الرجال
3: كي نبدا في ليكسبوزيسيون يبداو هكا الرجال متعبين، نقول لهم راكم انتم زاد
0: معنيين بالامر. اي
3: فوالا، دونك لي برودوي نتاعنا عندنا بليزيور برودوي، عندنا اون جام شوفو اون تيشيرت فيها لي زيل، فيها لي كريم كوافونت، فيها لي
0: رجال ونساء.
3: الرجال ونساء دونك بوغ تو تيب دو بو، معناها اللي يسحقوه الكل فوالا عبال دو بلون.
0: يعني اللي قريتوه في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجا وظفتوه وخذيتوا منه شنو منافع النباتات، كيفاش نجموا نوظفوها، كيفاش نجموا نخدموا بها، كل ما هو يهم البوتي، كل ما هو يهم الجماليه للمراه والراجل.
3: مش الجماليه اكاها، على خاطر نقولوا كوزميتيك اي تيراتيك، معنا بالتدوين يكونوا باهين للاختر. لي زويل نتاعنا زاد اللي هما دي زويل فيجيتال ايسونسيال، ليكستراكسيون نعملوهم وحدنا. دونك فما دي زويل نجمو نوظفوهم في دي برودوي، مثلا اللي عنده لاختروز، اللي عنده جيع، دونك اوتوماتيكمون بيان سور نوديو مع لي تيست سي بروفي.
0: يعني انتوما زاد ايكيب بديتوا مع بعضكم من المعهد والا من خارج المعهد؟ ليكيب اللي معاك
3: خارج المعهد، وبعديك انا والبارتنير دونك ذكرى همامي ديجا نوجه لها التحيه. اون فيت وبعديك حاولنا بالقرايه اللي احنا قريناها ان نزيدو نوصفوا بلي كونيسونس هذوكم
0: يعني. يعني خدمت اكثر على اللي قاعده تقرا فيه واستغليت استغلال ايجابي، ومهم برشا هذا انه الطالب يستغل قرايته، ما يمشيش قرا حاجه كما قلت انت ويمشي يخدم حاجه اخرى ولا يعمل بروجي على حاجه اخرى. واليوم انت تلقى انك الحمد لله عندك البروجي متاعك، يعني امورك واضحه كيف كنتي كيف سيرين. لهنا كنت احكي لنا على تجربتك في التعرف، كيفاش كانت
3: تجربتي في التعرف؟ دونك براتيكمون باش تكون كيما كنت تحكي يا زميلتي سيرين، الديفيرونس الوحيده هي انه احنا كو جي رماركي غاديكا اللي فما امونك شويه في الدومين نتاع الكوزميتيك، معناها ولا لوتيليزاسيون معناتها دي زويل ودي بلونت ميديسينال ايروناتيك باش نتحصلوا على لي برودوي هذوما.
0: يعني مش كيما سيرين ممكن الناس غادي تعنى بالما هو ماكله والكل، اما حاجه العنايه بالبشره والا ما نعرفش المفاصل وغيره، فانه هذايا بعاد عليه كل البعد او بعد شويه نقول.
3: نحكيو على حاجه اباز معناتها ناتورال، يعني اباز دي بلونت احنا نعملوا في الاكستراكسيون بروبر انستراكسيون تاعنا. دونك هنا حسيت سولون يعني يعني ديسكوشن لي انتراكسيون لي شفتهم انا غاديك تما جي معناتها بلوس دو روتور اللي فما امونك في الدومين هذا. ودايوغ هذايا البوت يعني نتاع الكادر هذا في حد ذاته، انه كيف تصير هكا انتراكسيون تبادلات يعني بين الطلبه نتاعنا والطلبه نتاع الجزائر، انه نتعلموا من بعضنا نستفيدوا من بعضنا حتى في لي بروجي.
0: يعني تنجموا تسوقوا لهم انتم غادي
3: نقول لك في المارك ناسيونال توا نخدموا على معناتها انترناسيونال، علاش لا يجي نهار بيان سور من تشجيعات فينونسيير المنبع هذايا نحب نقول شجعوا لي زيتيديون على لي بروجي نتاعهم انهم يكونوا انترناسيونال على خاطر راهو عندهم كومبيتون.
0: صحيح.
3: دونك بوركوا با نشوفوا رواحنا اون مارك انترناسيونال.
0: ان شاء الله هذايا نأملوه. ان شاء الله هذايا نأملوه ونتمنوه، لانه مهم برشا انه الطالب ماهوش باش يبقى مجرد انه قرايه وتوفى القرايه يمشي يلوج على خدمه والا يبقى بطال. هذا هو المهم، انه الطالب يلقى روحه اليوم وما يبقاش يخمم غدوه كي باش يتخرج زعما باش نكون كيما اللي قبلي، باش نبقى نتستنى حتى لين يحن ربي وباش نلقى خدمه. لا، الطالب لهنا ولا فاعل من خلال مشاركته في قطب الطالب المبادر، وحتى انه يحاول يطور من روحه، انه يخلق مشروع للروح، حاجه يحلم بها ويتمناها ويعملها.
3: فوالا هي حلمه، وسي اون فو اون بو مالغري لي اوبستاكل و لي اوبستاكل فينانسيير ولا اي حاجه راهو كيفاش نوصلوا نوصلوا. هذا دو ان دو دو جمله مسمار في حيط بربي نحيوها من مخاخهم.
0: اكيد
3: راهي ماهيش تنجم تخدم مش ما تخدمش في دومينك، لكن كي يكون عندك البروجي نتاعك وحلمتك انك تحققها راهي حاجه باهيه برشا وقت بالنسبه
0: لها. صحيح. وهذا نتمنوا لكم ان شاء الله توصلوا للعالميه اللي تطمحوا لها ان شاء الله يا ربي، ومش في البروجي هذايا بركه، ان شاء الله في بروجيات اخرين ان شاء الله ما تحبسوش لهنا بركه، وزيدوا لنا القدام ماذا بينا على اي حاجه طبيعيه لكلنا، لو كل ما هو طبيعي ومن عند اولادنا وبناتنا علاش لا ما يكونش ان شاء الله على يديكم انتوما. نرجع كلمه الختام لسيرين وصابرين، نرجع لك سيرين في كلمه الختام تفضل.
1: اول حاجه ان نحب يعني نشجع زادك كما انتم قلتوا نشجعوا صغار على لي زيتيديون، مش حتى كان صغار، هو كلمه تبدا صغيره وتكبر مع العبد هذاك. يعني لازم واحد يكبش في الحلم نتاعو ما يسلمش بها. نحن من الاول كي بدينا في البروجي بدات فكره صغيره الحقيقه، ما كناش نتخيلوا يعني باش تولي تتباع وباش تلقى تفاعل مع العبيد والحاجات هذه الكل. ونحب نشكر زيدا مدام حنان الريبحي المديره نتاع البيج نتاعنا، خاطرها ديما تشجع فينا وديما تقولنا واصلوا وديما تلقانا يعني في الحلول. كي مثلا
0: تحيه ليها، تحيه ليها وفرحانه بكم برشا هي حنان، ديما تحكي عليكم الكل. تحيه ليها حنان وتحيه لكم انتم مزيدة سيرين، وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك، إلى لقاء سيرين. يعيشك، إلى لقاء. نرجع لك صابرين، كلمة الختام ليك تفضل.
2: ميرسي زيدا، إفكتيفمون نوجه تحية لمدام حنان زيدا اللي هي قاعدة تتابع فينا لحظة بلحظة.
0: يعطيها الصحة
2: في دارك، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك. وميرسي أنت زيدا مدام،
0: يعيشك الله يخليك.
2: في خدمتكم توفي إن شاء الله،
0: الله يخليك.
2: وكان تدخل للباج مايتي كوسميتيك فيسبوك انستغرام وتيك توك،
0: يا عايشك يا ليلى، وإن شاء الله بالتوفيق صابرين أنت وكل الطلبة وكل طالب طموح إن شاء الله. شكرا لك يا ليلى، إلى اللقاء. تحيتنا لكم الناس الكل، وأكيد نحن نشد على يدين كل طالب أنه يكبر الحلم متاعه ويبدأ فكرة بسيطة يشوفها، لكن الفكرة هذيك راهي باش تتطور باش تكبر باش تولي حلمة كبيرة، وممكن توصلوا كما قالت صابرين نطمحوا للعالمية، إن شاء الله يوصلوا للعالمية. قبل ما نمشي للطلبة اللي حاضرين ويستنوا فينا في الكواليس، وما زيد عندهم أحلام أخرى تنعرفوها، لكن حبيت هو في العادة ما قدمش يعني بلاغات ضيع في برنامج في رحاب الجامعة، لكن هذية تلميذ هو بكالوريا مشروعي واللي طالب إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله بنجاح، ضيع لينات متاعهم متاع نظر من بكري وهو طالع مع حكاية 3.5 هكيكة من هابت سامحوني من البلايد للبرنوسة، إذا كان التاكسيس تلقاها أو أي حد، لأنه يقولكم راني باش نعدي الباك من غيرها ما نجمش، يعني راه ناقص نظر ويلزموا اللينات متاعه باش ينجم يركز لنا، إن شاء الله بنجاح يا رب والتوفيق، وإن شاء الله نسمعوا أنه نجح كما قدم لنا البلاغ هذية ضيع، إن شاء الله زيدة يقدم لنا يقولنا أنه إن شاء الله نجح في البكالوريا، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الطلبة وكل التلامذة والناس كل، إن شاء الله فرحة عام في الديار الكل. نمشوا النغم وراجعين معكم.

0: من جديد رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة. تحياتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا، تحياتنا المعهد العالي لعلوم التمريض بالكيف، بما أنه طلبة اليوم بحذينا من المعهد العالي لعلوم التمريض بالكيف، وتحديدا كواسان غوج الكلوب اللي كانوا حاضرين معنا أكثر من مرة. اليوم يجونا جماعة جدد، صحيح كنت حاضر معنا قبل لكن اليوم بحكاية جديدة. خلنا نتعرف عليكم الساعة، نبدأ بميني. مرحبا
1: إبراهيم عيادي، بريزيدان كلوب كرواسان روج. قابلتين عمناو بالبوست تاع سكرتير جينيرال
0: اليوم
1: ترقيت حنور
0: الكلاس
1: دوزيام اني سيونس انفيرميير في الليسيك.
0: مرحبا.
2: محمد الحاجي، اتيديون بريمير اني سيونس انفيرميير في الكيف و فيس بريزيدون كرواسون روج.
0: مرحبا، شديت بلاص.
2: اي
0: واضح. باش نحكوا الساعة قبل ما نحكوا عليكم انتوما، باش نحكوا على يوم الممرض.
1: قبل الجورني مونديال نتاع الانفيرمي، خدمتنا نتاع في الكلوب كرواسون روج امتدت من سبتمبر اول ما بدا العام نتاعنا حتى للمي الجورني مونديال الانفيرمي، ومازلنا متواصلين شهر لحد ذا فورماسيون برومي سكور. من سبتمبر كي بدينا باكتوبر، هو خدمتنا كيما تعرف فيها سيليبراسيون جورني انترناسيونال. اي جورني انترناسيونال تخص سانتي اللي نحن، خاطر بما ان نحن زيتيديون في الفاك دو سانتي، بدينا بالاكتوبر الرؤس كونسير دو سان، خدمناه في فويي سيكافينيري نتاع البنات في الكيف. ومن بعد خدمنا 1 ديسمبر جورني مونديال نتاع السيدا اللي نشطت دكتوره لميا رئيس الهيئه الجهويه للهلال الاحمر بالكيف، و بارتنير مع الفاك نتاعنا وليكول دو سونتي. وكخدمات زاده اخرين خدمنا 1 سكور زاده فورماسيون في البولي تروما زاده مع دكتور جزيري. وخدمنا زاده قفه رمضان في رمضان اللي وزعنا فيها 270 قفه مع الكشافه التونسيه وكلوب موزايك في ديزياح وكلوب ليو. خدمنا زاده برش حكيت
0: حسيت
1: نعدي دهم برشة برشة دي جورني برشة انترتينمنت في الفاك وليبيز.
0: بالنسبة اليوم ممرض، شنو اللي صار؟
1: اللي صار كونو عن اتيديان زميلتنا مريم جرار خدمة تابلو بنتور وخدمة زملائنا براهمي ومحمد براهمي ومولدي سباعي خدموا مقطع فني
2: موسيقية،
1: ووسيل حاجي يخدم كوربيتراج
2: خدمت شورت موفي. بمناسبة اليوم العالمي للممرض، حبيت نجسد نهار في حياة ممرض ملي يفيق الصباح لين يكمل السيرفيس. عملت شورت موفي 5 دقائق موجود على اليوتيوب، عجب برشا ناس الحقيقة.
0: وحدك ولا معك شكون؟
2: كان معناتها بمساعدة مجموعة من الأعضاء، أما كتبت سيناريو كادراج كل شيء مونتاج وخرجنا شورت موفي مزيان على الاخر.
0: متعدد المواهب في باليش،
1: متعدد المواهب
0: في باليش، براب بحكي تمثيل به.
2: الفيلم كان بعنوان تراس، التراس اللي هي كانت عنوان بتاع الفيلم، وكما حكينا
0: يعني شنو التراس اللي نجم يخليها الممرض عند اي
2: الاثر اللي باش يخليه الممرض عند الباسيون. والعام الجاي ان شاء الله باش تحل الاسوسياسيون تراس اللي حكينا عليها، باش تكون اسوسياسيون دو ديفلوبمون اكريتير سوسيو كولتوريل اي سانيتير تفيزي حياه لي زيتيديون برينسيبالمون والبوبولاسيون كامله في 3 اكس اللي هما النهوض بالصحه وتشجيع الطلاب على الفن من خلال اعطاء الفرص الكافيه وترسيخ الثقافه التونسيه بطبيعه.
0: انت هاكا دخلت بينا بديريكت للاسوسياسيون، خاطر فرحان على الاخر. بي انتم خلينا نفهموا ساعه، انتم في الكلوب كرواسون روج
1: صحيح،
0: شو مداخل الاسوسياسيون؟
1: في الاسوسياسيون هي نحن كي نحكيو على اتيديون سيونس انفيرمير، اي اتيديون سيونس انفيرمير باش كامل بريمير دوزيام وتروازيام تاعو اللي هم تروازون في الليسانس، ما تصورش كان يخم في ماستير، فهمت؟ اغلبيتهم 90% باش يخرجوا يمشوا يخدموا لبرا ارواحهم ولا يخدموا في السيرك الحكومي، واضحين؟ فاسوسياسيون تراس باش تبدا ان شاء الله تتحل العام الجاي وتبدا تنشط من اول العام مع الفاكيت الاخرين الكل، وباش تحتضن لي زيتيديون
0: الممرضين ولا الفاكيت الكل
1: سيري دو كلوب في فاك جندوبه تحديدا جهه الكيف بعد ان شاء الله نبدو نتوسع ونكبر في جامعة جندوب، علاش لا، جامعة تونس المنار وجامعة المستير ووسط وساحل، واضحين. بعد ليتيديون في سيونس افيرمير ولا اي ليسونسي في الكيف، كي باش يكمل 3 ans تاعو ليسونس باش يخرج من بعد يمشي يحتك يعني بال كيفاش نقولوا هذيك
2: المجتمع،
1: المجتمع ويولي يخدم ومن غادي. فقلنا نحن اسوسياسيون تراس علاش اللي ما نكبروش بالحكي ونولوا نمسوا برشا اكسويت، وليتيديون اللي يخرج يولي يخدم يولي زاد ينشط معانا ويزيد يسهل لنا الامور، فهمت؟
0: يعني باش تتواصلوا هذه اللي ما بعد كيفاش نقولوا بعد الدراسه،
2: بعد الدراسه
0: وبعد الدراسه
1: ان شاء الله
2: الون تيرم، خدمه الون تيرم
1: ان شاء الله، ماهيش ريجيونال ان شاء الله، اللي شال انترناسيونال
0: ان شاء الله، نتحلم بالعالم اي. يعني انتم بالنسبه لكم هي باش تبقوا في الكلوب ولا بالتوازي نقصد مع الكلوب ولا
2: به؟ نحن سنه البيرو الموجود في السي ار تي هو كل عام تصير تغيير معناه في البيرو، باش مجموعه من التلامذه من فاك نتاعنا باش يشدوا البيرو نتاع السي ار تي
0: في العام الدراسي الجامعي الجديد،
2: العام الدراسي الجديد نحن باش نتولهوا بالاسوسياسيون نتاعنا اللي هي تراس.
0: باش تبقوا في الكلوب ولا باش تخرجوا؟
1: حتى بالطبيعه باش نشد بوست ايميديت بوست بريزيدون، باش نأطر يعني بريزيدون اللي جي باش يفهم السيستم تاع الخدمه،
0: يعني ما كنتش
2: باش نفصلوا نهائيا،
1: خاطر فسرت لك اللي نحن حبينا نتولهوا بالليتيديون كي خرج يولي في حياه الاجتماعيه نتاعو من بعد، وزاد نحن زاد نحبوا ننشطوا في الوسط نتاع الطلابي حتى كي نخرجوا من الفرق، فخرجنا عملنا حكايه واحد مع الاسوسياسيون.
0: الاسوسياسيون هذايا اللي انتم باش تعملوها طلبه كهو، ما فما حتى حد معاكم هكا ولا باش نكونوا واضحين، انتم وحدكم خممتوا في الفكره هذيه وقلتوا لي في الكواليس انه مش اليوم خممتوا فيها، عندكم مديده،
2: عندنا مديده
1: نحن في خدمه
2: تروا فونداتور محمد الحاجي ابراهيم عيدي وايوب العبيدي، نقدم له تحيه
0: ونمشي جديد تحيه، كان باش يكون حاضر معنا تحيتنا ليه ان شاء الله لاباس. ايوب
2: هذوما هما الطلاب، مكثريه البيرو، بيرو كامل نتاع الاسوسياسيون كلهم طلاب، معناها ما خديناش استعانه من انسان يخدم ولا انسان كبير، نحبوا الطلاب هم اللي يكونوا ناشطين في السيستم هذه.
0: يعني انتم باش تعاولوا انه الطالب يكون معاكم عشنو؟ انت قلت لي ثم تروفول يعني باش تخدموا على ثلاثة اتجاهات اللي هو الصحه الفن، الفن والثقافه
1: التونسي.
0: باهي، علاش ما دمجتوش الفن والثقافه مع بعضهم الساعه؟
2: هي تراس بدت من فلسفه. الفلسفة كيفاش؟ نحن كي نشوفوا الإنسان، الإنسان هو عبارة عن جسد وروح، دونك الجسد نعاونوه بالصحة سانتي، والروح ندوها بالفن، والصحة والجسدية والنفسية كي حتى كي يكونوا موجودين زوز فرد وقت ما نقولوا إنسان لما تكون عنده هوية، دونك ترسيخ الهوية عنده جانب مهم كيما الروح وكيما الجسد.
0: هذا ما هوش مشروع فرم لي باه مشروع حاجة أخرى ارتستيك حاجة أخرى
1: إن
0: شاء الله بالتوفيق.
1: نحن حبينا نقسمه لزاكس زيد باش ليتيديون، نحن عملنا لاكس ارتستيك باش الفنان الطالب نعملوا له إحاطة وسوتيان بالموارد اللي متوفرة عندنا باش يكبر ويورينا ما عنده المهارات الموجودة، خاطر راهو لي ستوديون موجودين في تونس كلهم عندهم فنانين في اي دومين تحبوا انت، تكنو راب كيما راب
0: حاجة
1: بالضبط
0: موجود،
1: معناها لي ستوديون حابين نعمل لهم إحاطة ولونكراج كلتوريل كيما نشوفوا نحن تو كاستوديون في الكيف نخدم في ثقافة تونسية كيفاش مدينة عربي في الكيف وكذا، حبينا نعملوا انكراج كولتوريل يكون على الطريقة الجنزي على الجينيراسيون زيد اللي نحن فيه، يكون عصري فهمت، تقليدي وعصري زيد فهمت، هذاك علاش
0: يعني
1: قسمنا لي دوزاكس،
0: قسمتوهم على خاطر تحبوا هكا حاجه مواكبه لكل ما هو شباب اليوم، شباب اليوم مع موروثنا اللي موجود
1: بالضبط،
0: لازمكم توظفوا هذايا هو. انتم باش تبداوا ان شاء الله في اكتوبر
2: ان شاء الله، لوفرتير اوفيسيال معناها اللونسمون باش يصير في اكتوبر،
0: باش يكونوا معاكم دي مومبر ولا باش تبقوا انتم ثلاثه كهو؟
2: نحن الاسوسياسيون فيها بيرو نتاع ادمينستراتيف الكبير، البيرو هذا يخدم في الاسوسياسيون، مي في كل فاك في الكيف فما كلوب، الكلوب هذاك باش يكون فيه زيد هو بيرو. لوفرتور باش يجوا الطلاب من الفاكات الكاف الكل، من كل فاك فما كلوب وتصير لوفيرتور.
0: يعني انتم بادين بقوه مركزين على الفاك الكل، يعني ليزانسيتي الموجودين في الكاف الكل باش يكونوا معاك
1: ان شاء الله.
0: نحكوا قوه اخرى مش قوه خايبه، يعني ان شاء الله باش يكونوا معاكم الطلبه هذي بديتوا تخدموا عليه، لانه لازمكم تخدموا عليه من تو.
1: بالطبيعه ديجا كما حكيت لك بدينا نخدموا بكري شوي، وديجا كديفينيسيون تاع التراس استحقت برشا وقت، خاطر التراس رايك تشوفها انت تراس تروازاكس وتيرسي وتريس معناتها قوي.
2: فما يعني فما تعب ولا
1: ريدونتيتي تاع التراس
0: حتى يعني في التراس بديتو
1: ريدونتيتي فلزينا بالقوه زاد كل حكايه دخله قويه.
0: بعد فرقكم انتم نورمالمون
2: ليها
1: احنا ليها
2: غدوه نعدي فيلو
0: امورك واضحه ان شاء الله بالتوفيق. يعني ما شاء الله الهدية صحيح تما برشا حاجات مش نحكوا عليها اليوم
1: صحيح
0: جوست
1: برشا خفية
0: خفية انتم عطيتوني بعض من الخفية مش الكل اما في الكواليس مانيش باش
1: تسريبات
0: احتراما للكواليس نتاعكم مانيش باش نخرجوا حتى شيء باش تبقى معنا اما هدية ان شاء الله في اكتوبر الجاي بقدرة ربي كان عشنا باش ترجعوا بحذينا وتعطوني شوية من الخفية
2: بالطبيعة
0: بالطلبة سيرتو. يعني ان شاء الله باش تبدوا في اول اكتوبر لونسمون يعني البداية نتاعو
1: لونسمون اوفيسيال في اكتوبر
0: في اكتوبر ومن بعد باش يبدوا بالطبيعة بالتوازي معاكم لي كلوب
1: سيريموني للكلوب الكل ان شاء الله باش تبدا من سبتمبر اول ما خاطر فما فاكيت في الكيف تبدا من لودوز فما بريمير وفما لوكانس
0: يعني انتم على اساس بكري
1: بالضبط باش نبداو بالسيريموني نعطوا لكل بيرو حقيت انه يبدا يخدم سير سو تراس وفي
0: يعني الكلوب يزم يكونوا جدد مش الكلوب القدام
1: بالضبط سولون شر تاع تراس والريغلومون تاع تراس
0: باهي الكلوب القدام ينجموا ولا
1: سولون الريغلومون اذا كنت وفرت فيك شروط مرحبا
0: هذايا بالنسبه لكم انتوما بالنسبه زاده باش ما نعرف هكا هو يزم ما نجموش نحكوا عليها اكثر الاسوسياسيون نخلوها حتى ان شاء الله لاكتوبر نرجعوا نحكوا عليها لكن انتوما بالنسبه لكم عندكم قلت لي حاجه باش تخدموها
1: الكرواسون روج سي ديجا خدمة حكايتين دوزاكسيون شاريتي خدمنا قف رمضان كيما حكيت 270 قف مع الكشاف التونسي فوج مست لفوج الثلاثة الفوج كيف المدينة الفوج مصطفى
0: نسينا
1: الاسامي قويت فوز المنجي بالي وعبد الستار قديش سايب الاسم قديش عبد الستار قديش عبد الستار قديش ثلاث افواج وخدمنا زاد وحدنا ككلوب وزعنا 52 قفه ملابس ستوندار فيها معناها مريول سرويل كابوش ستوندار في اقسام مستشفى الجهوي بالمستشفى الكيف
0: واضح
1: على السيرفيس خاطر كيما تعرف ثم دي باسيون كي يدخلوا مستحقين فلوس ذاك علاش حابين
0: ما نجموش لانه نزرب علاش نزرب فيك لانه نحب نسمعوا شويه الحويجه قبل ما نكملوا معاكم شكرا ليك شكرا ليك وتحب تقدم كلمة باختصار لزملائك
1: واضح نقدم ديديكاس للوالدة وللوالد اللي كبرونا فهمت كيفاه وديديكاس دكتور جزيري مديرة المعهد العالي علوم التمريض بالكيف مدير المستشفى الجهوي بالكيف ومدير الإدارة الجهوية للصحة بالكيف ومدام مروة نشكرها ياسر مديرة
0: تاليكو
1: نشكرها في معنا عايش
0: انت تحب تسلم ولا ديريكت
2: نقدم تحية ونقولش عندي نقدم تحية لإبراهيم ويوب والناس اللي وقفت معنا في وقفت معايا ومعنا عام كامل في الفيلم وصحابي الناس الكل والعائلة بالطبيعة وميرسي
0: بيه نسمعوا معاك شكرا لكم وشكرا للسلاح والناس كلها إلى اللقاء ومخليك مع المرسو تفضل
2: مغير انسترو
0: مغير كلام ديريكت
2: نثر بيه ما حشتيش نكون بورقيبة في آخر حلقة نولي سامبا اخترت نحارب بالقلم يو كان كول معلي بوش حامبا رشفتي في يامبا ورقة قلم رساس مبري نتحرك في الكلمات لايك أبول علي المعري سمق نجري فت المارج دولة وشعب وضع نعالج وانتي تايح شارج خارج كي سوسن معالج إيزي تهب الدمعة تحب سكار في الأفلام ما حشتيش بالجرامي حشتي بنوب للسلام برشا كلام وين معبي صد ما يوفيلي غرام أما بقالي طرف صبر أبي بري ملي جرام لا تخبرش أشكال كان النجم النجمة والهلال مش عامل منك رسميل ربح بلاش رسميل واحد دخذ رسميت الاخر زيد لسميت الاخرى نجحت سير ما قراتش باز راي فاسكيت باز تحت بفوسونكيت اما سير بحثي هارب جيتش نشق المتوسط تحت في بحر المتقارب من الدزويتة وما يقارب ملي دارو برشا عقارب هزو برشا متقارب موجة برشا متفقارب انت ضعيف وهارب مينيش باش نخزر لك حارق عايش في الفساد غارق دونك ماكش بطل خارق راح عندي نبدا عارق مش كي نبدل برشا سروج دنيا دروج طلعت درجة وانت تلوج على خروج رجلة حرق ويخي

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: السبت 16 ماي 2026، إذاعة الكاف تشارك فرحة صعود أولمبيك الكاف واحتفالاته بالذكرى 104 لتأسيسه، بداية من الساعة 2 بعد الزوال في استوديو مباشر من تأمين قسم الرياضة. كونوا في الموعد مع ضيوف الاحتفالية.
2: إذاعة الكاف، وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف، تسمعها وتفرح.
3: إشهار.
4: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت.
4: عندك اورانج.
3: إشهار.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
7: الخامسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، نظم مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحية بوزارة الفلاحة اليوم يوما وطنيا للأبواب المفتوحة بوحدة الإنتاج الفلاحية الجناديل بباجة الجنوبية تحت شعار رحلة إلى قلب الإنتاج الفلاحي. انتظمت اليوم بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شراكاتها مع الهياكل العمومية والأطراف الداعمة. تناولت بالخصوص جملة من التصورات والأفكار والإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وما تستوجبه من مبادرات تشاركية تضمن حسن تصرف الموارد الطبيعية المتاحة واعتماد الآليات الضامنة لاستدامتها وديمومة قدرتها على التكيف والصمود. اختتمت بولاية سليانا سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصبا. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان صوت لجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف استهدف بيت أعزاء قبل يومين بمخيم انصراط وسط قطاع غزة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.

0: فيسبوك.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش تاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
2: السبت 16 ماي 2026، إذاعة الكاف تشارك فرحة صعود أولمبيك الكاف واحتفالاته بالذكرى 104 لتأسيسه، بداية من الساعة 2 بعد الزوال في استوديو مباشر من تأمين قسم الرياضة. كونوا في الموعد مع ضيوف الاحتفالية.
3: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.

0: ايش فيك فك شوكولاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: سبت 16 مايو 2026، إذاعة الكاف تشارك فرحة صعود أولمبيك الكاف واحتفالاته بالذكرى 104 لتأسيسه، بداية من الساعة 2 بعد الزوال في استوديو مباشر من تأمين قسم الرياضة. كونوا في الموعد مع ضيوف الاحتفالية.
1: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. يوم مفتوح بباجل إبراز دوري وحدات الإنتاج الفلاحي في الإشعاع على القطاع والمحافظة على منظومات الإنتاج. ورشة عمل جهوية بتبرقة لإطلاق آلية دعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شركاتها. بولاية الكاف افتتاح مهرجان عيد مايو بيوم إعلامي حول دور المرأة في مجابهة التغيرات المناخية. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، نظم مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة اليوم يوما وطنيا للأبواب المفتوحة بوحدة الإنتاج الفلاحي لقنادل بباجة الجنوبية تحت شعار رحلة إلى قلب الإنتاج الفلاحي. وركز اليوم المفتوح على إبراز دور وحدات الإنتاج الفلاحي في الإشعاع على القطاع الفلاحي والمحافظة على منظومات الإنتاج، ومثل فرصة لتبادل الخبرات وللقاءات والنقاشات بين مع المختصين والفاعلين في المجال الفلاحي، ولعرض وسائل العمل داخل الوحدة الانتاجية لقناديل من تجهيزات وآلات ومعدات من خلال جولات ميدانية لاكتشاف مختلف ورشات الانتاج والتعرف على أنشطة الوحدة في الزراعات الكبرى وتربية الأبقار وتربية الأغنام والميكنة الفلاحية. كما مثلت تظاهرة الأبواب المفتوحة مناسبة لتقديم مداخلات حول أهمية مراقبة إنتاجية الماشية ومردودية الإنتاج لديوان تربية الماشية وتقديم وحدة لقناديل كنموذج للوحدات الفلاحية بالبلاد التونسية. وأكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بباجة بدر الظاهري أن يوم الأبواب المفتوحة بوحدة الإنتاج الفلاحي لقناديل ساهم في التعريف بدور الوحدات الإنتاجية في الإشعاع على القطاع الفلاحي والفلاحين، بالنظر لعملها على تطبيق الحزمة الفنية وتضمنها مهندسين وفنيين يؤطرون عملها، مبينا أن ولاية باجة تضم 87 ألف هكتار من الأراضي الدولية الفلاحية، كما تعد 8 وحدات إنتاجية تغطي جل المنظومات الفلاحية بالجهة. انتظمت اليوم بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة ورشة عمل جهوية لإطلاق

0: في آلية دعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شراكاتها مع الهياكل العمومية والأطراف الداعمة، وتناولت بالخصوص جملة من التصورات والأفكار والإجراءات الوقائية الرامية لتعزيز الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وما تستوجبه من مبادرات تشاركية تضمن حسن التصرف في الموارد الطبيعية المتاحة واعتماد الآليات الضامنة لاستدامتها وديمومة قدرتها على التكيف والصمود. وتهدف هذه الورشة إلى وضع آلية دعم للهياكل المحلية الوسيطة من أجل تعزيز التصرف المستدام في المياه والتربة بولاية جندوبة وتوفير ضمانات ملائمتها مع التغيرات المناخية، وفق ما تضيف منسقة مشاريع بجمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء رباب مرديسي.
1: اليوم احنا حضورنا في ورشة العمل هذه كممثلين المجتمع المدني يجي في إطار دور الجمعية المحوري في دعم ومرافقة الفلاحين بولاية جندوبة، ونحكيه بالخصوص الفلاحين الصغار اللي محدودين الموارد واللي يعانيوا من تبعيات التغيرات المناخية وتدهور الأراضي الفلاحية. احنا همزة وصل بين الفلاحين من جهة والهياكل الفنية والرسمية من جهة أخرى، نخدموا بالأساس على دعم الفلاحين واللي يتمحور إما في التحسيس أو التكوين الفلاحين في تقنيات الفلاحة وخاصة الفلاحة الحافظة، مرافقتهم ميدانيا لتبني ممارسات تقلل من استهلاك المياه وتحسن خصوبة التربة، تشجيع الفلاحين تنظيم ورشات تطبيقية لإنتاج الكمبوست المحلي، وأيضا إدماج البعد البيئي في المؤسسات الاجتماعية عبر دعمها لوضع خطط إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
0: اختتمت بولاية سليانة سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصابة. وتم بالمناسبة تعمير الاستمارات الخاصة للمصادقة على مراكز التجميع على أن يتم لاحقاً رفع التقارير النهائية للمصالح المعنية، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الطاهر عزوز. وأضاف عزوز أن الجهة تعد 30 مركز تجميع بطاقة تخزين جملية تقدر بمليون و242 ألف قنطار موزع على 28 مركز تجميع قديم، مع إضافة مركزي تجميع جديدين بمعتمديتي الكريب وسليان الشمالية، وأعرب عن الأمل في أن تضمن ظروفا طيبة لموسم التجميع وذلك بتضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة. وذكر أن اجتماعا تنسيقيا سينتظم يوم الثلاثاء القادم يضم كافة المتدخلين بما في ذلك شركات التجميع والمجمعين تحت إشراف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وبالاشتراك مع الإدارة الجهوية لديوان الحبوب، بهدف حثهم على ضبط الاستعدادات أو استعدادات المراكز وطريقة العمل بها. إلى ولاية الكاف، حيث افتتحت اليوم بمدينة الكاف فعاليات الدورة 36 لمهرجان عيد مايو والذي تنظمه جمعية الماء وصيانة مدينة الكاف، ويتواصل على مدى 4 أيام ببرمجة متنوعة تجمع بين الندوات الإعلامية والفكرية والمعارض والعروض التنشيطية والأنشطة الثقافية، تهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الجهة. وانتظم اليوم في افتتاح المهرجان يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك ببادرة من جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف. رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف نيلة الشرفية.
2: يوم إعلامي فيه عدد المداخلات يجمع ما بين الاختصاصات كل ما هو فلاحة، وهذا يجي في إطار الصحة الواحدة اللي شعارنا هو أثناء أن حافظوا على صحة الإنسان صحة الحيوان صحة النبات. المحور الأول حول كل ما هو تجديد في الفلاحة الإيكولوجية ومفهوم الفلاحة الإيكولوجية وكل ما هو صار تأثير الحاجات اللي نجمنا نعملوها مع المرأة الريفية في العام اللي فات. والمحور الثاني يقدموهم على زوز دكاترة يهتم بالتأثير المخلفات الكيميائية على صحة المرأة خاصة. زادة فما معرض باش يدوم من نهار 15 حتى النهار 17 بالقصبة، مرحبا بالجميع.
0: كما انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة، وفق ما يضيف مدير المهرجان مروان الفرشيشي.
3: مهرجان صوت الجبال اللي باش يكون 15-16-17 مايو، باش يكون فيه منتوج خاص بالمهرجان اللي هو عرض نوار الجبل. العرض هذا باش يكون دمج ما بين الموسيقى الكافيه والغناء الكافي مع الموسيقى الالكترونيه. المهرجان باش يكون فيه زيارات ميدانيه، مسلك سياحي من الكاف القصبه ابو مخلوف، المدينه العربي، المنطقه الاثريه التيبيروس بن مدينه في من معتمديه الدهماني، كهف الفنون. من بعد نتوجهوا لمائه يوغرتا اللي باش تصير فيها تكونوا ليلتين غاديك، على خاطر مائه يوغرتا دولة تونسية مقدمة دوسي من 2017 باش تدخل في لائحة التراث العالمي لليونسكو، لكن لحد الآن مازالت ما تسجلتش. لذا حابين يكون كحملة المناصرة باش الملف هذا يتحرك تتثمن تتسجل في التراث العالمي لليونسكو.
0: تم اليوم تدشين دار الخدمات الرقمية إدارة بمعتمدية تبرسق، وهو فضاء يتيح للمواطنين النفاذ إلى الخدمات الإدارية المرقمنة عبر منصة رقمية تهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية. مدير عام الإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ألفة السولية:
4: المشروع هذا الهدف الأساسي نتاعه هو تقريب الخدمات ذات الأولوية من المواطن. في حقيقة الأمر المشروع هذا هو ثمرة عمل مشترك بين عديد الهياكل المتدخلة من وزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية وسلطات جهوية ومحلية وبالخصوص البلديات. المشروع هذا هو تحت تصرف البلدية ومستاج السونات لكنام سي ان اخ بي اس سي ان اس اس تونس تيليكوم الخدمة نتاع الهوية الرقمية التابعة وزارة التكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني. على خاطر المشروع هذا يعتمد على منصة إلكترونية موحدة نوفروها للمخاطب الوحيد اللي هو عون بلدي يقوم بإزداء الخدمات نيابة عن الهياكل هذوما اللي كنت نعدد فيهم، وبصفة حصرية تم اعتماد على الدفع الإلكتروني. قديش من خدمة فيها المنصة هذه؟ 26 خدمة.
0: سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق تقديرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. وسجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8% خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وذلك بحساب الانزلاق السنوي، وتقدر مساهمة قطاع الفلاحة ب 0.61 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3.1%، وذلك لتحسن القيمة المضافة لكل من قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ب 15.1% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب 4.3%. في المقابل تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والأحذية ب 5.8%. في الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وأنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة ضمن سياق متصل. قال المستشار الألماني اليوم أنه أجرى اتصالا هاتفيا جيدا مع الرئيس الأمريكي عقب انتهاء زيارة الأخير للصين، وأنهما اتفقا على ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات ومنعها من امتلاك أسلحة نووية، وكذلك ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: يوم مفتوح بباجة لإبراز دور وحدات الإنتاج الفلاحي في الإشعاع على القطاع والمحافظة على منظومات الإنتاج. ورشة عمل جهوية بتبرق لإطلاق آلية دعم الهياكل الفلاحي الوسيطة وتنمية شركتها. بولاية الكاف افتتاح مهرجان عيد مايو بيوم إعلامي حول دور المرأة في مجابهة التغيرات المناخية. نهاية النشرة، مع أجمل تحيات رفيق الجسمي. الموعد الآن مع محمد الحباسي من قسم الرياضة. محمد، مساء الخير.
5: مساء النور رفيق.
6: جديد الرياضة من إذاعة الكيف، مرحبا بالجميع. نبدأ جديد الرياضة بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، حيث أعلن اليوم في ندوة صحفية المدرب الوطني صبري اللاموشي عن قائمة 26 لاعب لمش مثل تونس في مونديال المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن القائمة ضمت 26 لاعب، 3 حراس مرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ وصبري بن حسن، في الدفاع عمر الرقيق، آدم عروس، منتصر الطالبي، علي العابدي، يان فاليري، معتز النفاتي، محمد أمي بن حميدة، ديلان برون ورائد الشيخاوي. في وسط الميدان الياس الصخيري، راني خذيرة، محمد بالحاج محمود، إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري ومرتضى بن وناس. وفي الهجوم في رأس شوات هدف البطولة الوطنية، سيباستيان تونكتي، الياس سعد، الياس العاشوري، خليل العياري، ريان اللومي وحازم المستوري. المدرب الوطني أيضا كان تحدث عن الاختيارات الفنية لهذه القائمة، قال إنها اختيارات نابعة من قناعات مدرب وطني وليس مدرب نادي بعينه، وأنه راعى مصلحة المنتخب لا مصلحة النوادي، وأن كل لاعب سيمثل تونس ولن يمثل ناديه. أيضا تحدث عن غياب لؤي بن فرحات، قال إنه اتصل بي اللاعب أكثر مرة لكنه رفع يعني اللاعب رفض الرد على المكالمات، وأنه والد اللاعب اتصل به وطلب منه عدم دعوته للالتحاق بالمنتخب. أيضا في الجواب عن عدم استدعاء اللاعب علي معلول، قال أنه محمد علي بن حميدة يعني في هذا الموسم قدم مستويات جيدة، وأنه يكون كل الاحترام والتقدير لعلي معلول لكن عامل السن، وأيضا المردود خلال هذا الموسم يخدم مصلحة محمد علي بن حميدة. أيضا صبري لموجي تحدث عن برنامج الاستعدادي للمنتخب الوطني قبل المونديال اللي انطلق يوم 11 جوا، أشار إلى أنه المنتخب سيتجمع يوم 18 ماي بمدينة تبرقة للدخول في تربص تحضيري، ثم يسافر يوم 30 ماي إلى فيينا لمواجهة المنتخب النمسا في لقاء ودي يوم 1 جوا، ثم سيشد الرحال يوم 2 جوا إلى بروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي يوم 6 جوا، ثم يعود إلى تونس يقضي في تونس، ويوم 8 جوان يغادر إلى المكسيك للاستعداد والتكيف مع ظروف المناخ والطقس والتوقيت في المكسيك قبل بداية المونديال بثلاثة أيام. للتذكير المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة السادسة، وسيضاف إلى منتخبات هولندا، اليابان والسويد، وسيكون البرنامج المشاركة في الدور الأول على النحو التالي: يوم الاثنين 15 جوان بملعب مونتيري بالمكسيك تونس السويد في الثالثة صباحا، يوم الأحد 21 جوان بملعب غوادالوب بالمكسيك تونس اليابان انطلاقا من الخامسة صباحا، ويوم الجمعة 26 جوان بملعب أروهيد بالولايات المتحدة الأمريكية سيواجه المنتخب الوطني التونسي في ختام الدور الأول للمنتخب الهولندي انطلاقا من منتصف الليل. من المنتخب الأول لمنتخب أقل من 17 سنة، المنتخب الذي يشارك في نهاية كأس أفريقيا بالمغرب بعد التعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب المغربي 1-1، المنتخب التونسي يواجه غدا السبت انطلاقا من الساعة الثانية المنتخب المصري الذي بدوره تعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب الأثيوبي 0-0، ويختتم المنتخب الوطني الدور الأول بمواجهة أثيوبيا يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 انطلاقا من الثامنة مساء في مجموعة سيتأهل منها منتخبان إلى الدور الربع النهائي. كل الحظ لمنتخب الأكابر وأيضا لمنتخب أقل من 17 سنة. كأس تونس لكرة القدم هذا الأحد بملعب المتلوي سيكون الموعد مع المباراة المؤجلة بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. طبعا هذه المباراة سيكون المتأهل منهما طرفا في الدور الربع النهائي في مواجهة بعث بوحجلة في بوحجلة يوم الخميس 21 ماي. في بقية مقابلات هذا الدور الربع النهائي الأربعاء مباراتين انطلاق من الساعة 3:30، نادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري يستضيف ملعب الجابسي، الترجي الرياضي الجرجيسي سيواجه نادي البنزرتي، والمنتصر في كل مباراة سيواجه الآخر في الدور النصف النهائي المبرمج ليوم 24 ماي يوم الخميس. كما قلت مباراة أولى بين بعث بوحجلة والمنتصر من لقاء ثم النهائي بين المتلوي والترجي، وفي المباراة الثانية في سقيط الدير تقدم سقيط الدير يواجه شبيبة تل عمران، والمنتصر من لقاءين سيتواجهان في هذه القرعة الموجهة في الدور النصف النهائي. نهائي الكأس سيكون بإذن الله يوم 30 ماي. الرابطة الثالثة المستوى الأول، تعرفنا اليوم على آخر الصاعدين إلى الرابطة المحترفة الثانية بعد النجم الخلادي في المجموعة الأولى، أولمبيك كاف في المجموعة الثانية، أولمبيك مدين المجموعة الرابعة. اليوم الملعب السوسي بعد التفوق في اللقاء الأخير أمام نادي قصر هلال يكون رابع الصاعدين إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم هذا الموسم. هذه الرابطة سيختتم رسميا غدا بلقاء ضمن المجموعة الثانية بالمركب الرياضي بالكاف بين أولمبيك الكاف وتل الرياضية، لقاء احتفالي بمناسبة صعود الأولمبيك وأيضا احتفاء بمرور 104 سنة على تأسيسه. وجوه رياضية، حفل فني، أيضا وجوه فنية ستكون حاضرة في هذا الحفل، ودعوة لجمهور أولمبيك الكاف للحضور بكثافة للتشجيع والاحتفاء والاحتفال. في الكرة الطائرة غدا مباراة الدور النهائي لكأس تونس بقاعة رادس متعدد الاختصاصات انطلاقا من الساعة الرابعة، لقاء الكلاسيكو بين الترجي التونسي والنجم الساحلي. بطبيعة الحال سيكون مدار هذه المرة التتويج بالكأس بعد أن توج الترجي خلال هذا الموسم بلقب البطولة. أختم بكرة القدم خارج تونس في إطار الدوري الإنجليزي الجولة 37 قبل جولتين من نهاية الموسم. الليلة انطلاق من 9 لقاء بين أستون فيلا وليفربول، الفريقان يحتلان المرتبة الرابعة ب 59 نقطة، لقاء هام للحفاظ على المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا نسخة 2026-2027. بالرياضة العالمية نصل لنهاية هذا الموعد بجديد رياضة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. للقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكاف. نسلم عليكم في عشويتنا هذية في حصة جديدة من نبض المساء اللي باش رفقوكم من تويكا حتى لثمانية. تحية لكل مستعملي طريق، للناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتم في كامل ربوع شمالنا الغربي، في تونسنا داخلها وإلا خارجها. دونك زميلي صلاح الشيرني يقول لي سبورت تايم تبدأ في السبعة اليوم، ميسيلي شمال معاكم حتى للسبعة السويعة. نحب نسلم على توت ليكيب اللي معايا لليوم، كل من الأسعد نعيد في الغرفة الفنية المركزية، صلاح الشيرني على الكونسوليت، معكم أمنة الخليفية في التقديم. مرة أخرى نقولوا أهلا وسهلا، نبدأ بصوت تونسي لطيفة العرفي في مثال جمال، وراجعين معاكم بطبيعة تعدي وهي يوم يدا به ميسيلش. نشوفوا الأنغام اللي مازالت معانا، دونك مرحبا بكم الناس الكل.

مازلنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجة راديو الكيف معكم حتى لسبعة في نبض المساء. نسلموا على كل الناس اللي يتبعوا فينا ويسمعوا فينا وين ما كنتم. أهلا وسهلا بالجميع. طقس اليوم كما تشوفوا هكي طقس نجم نقولوا خريفي شوية، ديما إن شاء الله نقولوا ربي يكرمنا بالغيث النافع بطبيعة الحال، ونوصي وكل مستعملي الطريق اللي جايين في الطريق يردوا بالهم يسوقوا بشوية، ربي يحمي الجميع وين ما كنتم. بتبيع برشا أخبار عنا، أخبار ثقافية. نعرفوا أنه في إطار شهر التراث فما العديد يعني من التظاهرات الثقافية اللي تشمل ولايات الشمال الغربي. اليوم كانت احتفالية كبيرة بفضاء القصبة، الاحتفال بعيد مايو اللي نحتفلوا به سنويا واللي ولا حاجة أو بصمة معروفة بها ولاية الكيف داخل تونس وإلا خارجها. غدويك زيدة كيف كيف باش تكون العديد من التظاهرات الثقافية اللي إن شاء الله غدوة بإذن الله باش نحكي فيها من الستة حتى للعشرة. خلينا نمشي شوية نحكي على التحذير. تحذير هذية يجي من نقابة الصيدليات الخاصة اللي تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. هذية اللي صرحت بيها النقابة البارح، وصرحت زيدة بعدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع صندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وعبرت عن استنكارها ووصفته باللي هو تراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. كانت في نفس الإطار دعت النقابة ونشرت حتى على الصفحة الرسمية انتاحها الفيسبوك إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب، كما طالبت زيدة بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية في الإطار هذه، خاصة بالصيدليات اللي تواجه صعوبات مالية. وشدت في الإطار هذا على ضرورة عدم الاعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد في ظل ما اعتبرته ضغوطات مالية وجبائية وإدارية متراكمة وباتت تهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات، وتعكس زيادة على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء وفق ما جاء في البلاغ الصادر عليها. في الإطار هذية أكدت أنه فما عدد من الصيدليات تعرضت لخطايا وغرامات وقت حصول أي تعثر في السداد تجاه الإدارة الجبائية أو الصناديق الاجتماعية أو حتى بعض الجماعات المحلية، رغم أنه هذية جزء كبير من التعثر هذية ترجع الأسباب نتاعو إلى أزمة سيولة نجمة عن تأخر خلاص المستحقات خاصة من طرف الكنام. في السياق هذية نفسه كانت شدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على ضرورة تطبيق القانون على جميع المدخلين في مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية، مع وضع حد لما وصفته هي بأشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، ودعات إلى تعزيز العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على جميع مواد الصحة. هذه حسب اللي جاء في البلاغ نتاعها. كما قلت بزلنا عن العديد من المتابعات على جميع المستويات عبر موجتنا. مرة أخرى نسلموا عليكم، ذكروكم أنه أنتم تسمعوا فينا عبر موجة راديو كيف في برنامجنا في حصة جديدة من نبض المساء.

0: الكاف.
1: ما زلنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكاف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم معنا. مواصلين كيف ما قلت اليوم يعني حتى للسبعة، نبض المساء شوية آخر تكون الموعد مع زميلتي حنان بن مصطفى في مواكبة لبرنامج سبورت تايم. دونك الناس اللي تحب الرياضة سبورت نجم تبقى في الاستماع. خلينا نحكو شوية على بطبيعة كما قلت المواكبة اللي عنا لليوم على اليوم الخاص غدويكا اللي باش يصير في ولاية جندوبة، اللي كما قلت فما العديد من التظاهرات الخاصة بشهر التراث. غدويكا إن شاء الله باش نواكبوا تظاهرة مزينة اللي هي أكلة جدود اللي ترجعنا بطبيعة الحال للموروث المادي والمادي جهتنا لشمالنا الغربي اللي كما نعرفه هو يعني زاخر أكيد بالكنوز المادية واللامادية من خلال الأكلات، من خلال المعالم الأثرية، واللي ديما في الإطار هذية ديما نعاودوا يعني نفس الملاحظة اللي نحكيه فيها في عديد المرات، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي معالمنا الأثرية اللي العديد منها إيلة للسقوط. كنا وجهنا نداء للسلطات المعنية بولاية الكيف المسؤول زادة على كل ما هو معالم أثرية وتراث في الجهة، خاصة كي نحكي على زاوية سيدي بو مخلوف اللي هي هوية الكيف اللي معروفة يعني في تونس الكل، في خارج تونس زادة كيف كيف، شكون ما يعرفش بو مخلوف، إلى جانب الطبيعة العيساوية والغنيات على بو مخلوف. لكن للأسف تويكا بو مخلوف حالته ما تعجبش يعني زاوية إيلة للسقوط، حتى المسؤولة على الزاوية تقول باللي هي نجدت السلطة المعنية في العديد من المرات، خذت وعود ولكن كانت وعود يعني على حبر فوق ورق، ما صارش منه حتى حكاية. في نفس الإطار هذه بما أنه احنا نحتفلوا بشهر التراث والعبيد يعني برشا سياح من ولايات تونسية تجي للكيف أول مرة، وفما اللي عاود زيارة عدة مرات خاطر يعجبوا الأجواء اللي موجودة في الكيف. ماذا بينا كيجيوا للكيف يلقوا معالمنا الأثرية في أحسن حال. العديد من الرحلات اللي تجي تقول لك راو كي ندخلوا الزاوية بو مخلوف هذه، إذا كان يعني دخلوا نستغربوا كيفاش الزاوية حالتها هكي، وإحنا نحتفلوا يعني بشهر التراث وفي بلاصة نجموا نقولوا اللي هي قلب الكيف، يعني صحيح مش وسط البلاد بعيد عليها شوية، لكن قلبنا بذو شكون فينا ما قعدش في قهوة بو مخلوف تحت التوتة. دونك مرة أخرى في نفس الإطار هذية يعني وبمناسبة شهر التراث اللي ما عاد ما عاد يعني جوست بدي 18 أفريل ومتواصل حتى لنهار 18 ماي، نعاودوا نفس الملاحظة إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا يعني لفتة للزاوية هذية اللي الكافية بالحق يعرفوها وتذكرهم في برشا ذكريات أحلوة. دونك مكملين معكم راجعين بعد شوية مع متابعتنا وتويكا فصل موسيقي ومكملين.

مكملين معكم في الدقائق الأخرى من برنامجنا لليوم. بطبيعة الحال اللي كما قلت اليوم حتى للستة معكم دونك طقس الليلة طقس الليل أي بجينا الستة ومكملين سبع الوقت في ساعة سورتو كي تبدأ يعني حاسة في ساعة ما تتعدى دونك طقس الليلة يتميز بظهور سحب تكون كثيفة مع أمطار متفرقة تكون مؤقتة خاصة بالشمال والوسط وطقس يكون بصفة عامة مغيم جزئيا خاصة بالشمال وزادة بالجنوب الريح باش تكون من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشمالي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وأثناء سحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل درجة الحرارة اللي الى باش تتراوح بين 15 حتى 20 درجه بالشمال والوسط وتكون في حدود 13 درجه بالمرتفعات الغربيه وبين 21 و 27 درجه بالجنوب. دونك هكا نكونوا احنا وصلنا لختام مشوارنا لليوم من نبض المسائل. موعد ان شاء الله يتجدد معكم غد ويكا في الماتينال كيما كل ويكاند من 6 تاع الصباح حتى للعشرة. ما بقى لي كان نشمل لكم بسلامه متابعه طيبه لبقيه برامجنا عبر موجات أريد يركف.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: السبت 16 ماي 2026، إذاعة الكاف تشارك فرحة صعود أولمبيك الكاف واحتفالاته بالذكرى 104 لتأسيسه، بداية من الساعة 2 بعد الزوال في استوديو مباشر من تأمين قسم الرياضة. كونوا في الموعد مع ضيوف الاحتفالية.
2: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.

0: صوت الكاف.
1: السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، نظم مكتب مراقبة وحدة الإنتاج الفلاحية بوزارة الفلاحة اليوم يوما وطنيا للأبواب المفتوحة بوحدة الإنتاج الفلاحية الجناديلة بباجة الجنوبية تحت شعار رحلة إلى قلب الإنتاج الفلاحي. انتظمت اليوم بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شراكاتها مع الهياكل العمومية والأطراف الداعمة. تناولت بالخصوص جملة من التصورات والأفكار والإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وما تستوجبه من مبادرات تشاركية تضمن حسن التصرف في الموارد الطبيعية المتاحة واعتماد الآليات الضامنة لاستدامتها وديمومة قدرتها على التكيف والصمود. اختتمت بولاية سليانة سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصبا. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف عبر عروض موسيقية وزيارة ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف استهدف بيت عزة قبل يومين بمخيم أنصيرات وسط قطاعي غزة. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اليوم أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وأنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: سبورت تايم.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. تحية ريادية لكل السادة المستمعين، تحية توصل لكل من اختار موجاتنا في هذه الأمسية الرياضية، أمسية التتويجات، أمسية الاحتفالات، أمسية الصعود. وإذاعة الكيف تحتفي بفريق أولمبيك الكيف، بفريق الجهة، بفريق المدينة، بجمهوره، بهيئته، وكذلك بإطاره الفني، بلاعبيه، في موسم استثنائي، موسم الصعود والعودة للرابطة الثانية لكرة القدم. اخترنا حتى نحن عنا تكتيك زيد، اخترنا الوقت المناسب اللي باش نعملوا فيه حصة خاصة بفريق أولمبيك الكيف بمناسبة الصعود، وكذلك بمناسبة الاحتفال ب 104 سنوات فخر الانتماء لهذا الصرح العريق في كرة القدم التونسية، في الرياضة التونسية، مدرسة من مدارس الرياضة في تونس، بكبار لاعبين ومسيرين، وكذلك بجمهور كبير ووفي جدا على امتداد هال 104 سنوات هذوما لفريقه لجهة كاملة. كما ذكرت أولمبيك الكيف فخر الانتماء لأبناء الجهة، لأبناء الولاية كاملة، مش لمدينة الكيف فقط، لأن أولمبيك الكيف هو فريق ولاية الكيف. اليوم حبينا على طريقتنا أنه نحتفل بصعود أولمبيك الكيف، وننطلق في احتفالية 104 سنوات لهذا الفريق العريق. مرة أخرى ألف مبروك صعود أولمبيك الكيف ورجوعه للرابطة الثانية، وإن شاء الله تكون يعني طريق سيارة للرابطة الأولى لكرة القدم، تكون طريق هكاك سريعة وترجع الفريق للمكان الطبيعي ولمكان الحقيقي اللي عدى فيها الفريق سنوات وسنوات، وأنجب أجيال وأجيال تعاقبت على هذا الفريق العريق. مرة أخرى ألف مبروك صعود أولمبيك الكيف، وألف مبروك عيد ميلاد أولمبيك الكيف 104 سنوات. وقت اللي نحكي على 104 نحكي على مدرسة و رقم معتبر جدا إلى جانب الكبار أولمبيك الكيف. وقت نحكي على الترجي وفريق النادي الإفريقي ونادي كرة قدم بجريسة وجندوبة الرياضية، هذوما الفرق اللي تجاوزوا 104 سنوات وال 103 سنوات، منهم فريق أولمبيك الكيف. شاءت الظروف وشاءت الأقدار وشاءت بعض القلوب أن تخلي أولمبيك الكيف في وضعية صعبة جدا، وفترة فراغ طالت خلت الأحلام تتلاشى أنه هذا الفريق يعني يستعيد بريقه، لكن بهيئة مديرة استحقت الشكر والتقدير وتستحق كل الشكر والتقدير على الخدمة الكبيرة، على الاحترافية، على كل الخدمة اللي تخدمت على امتداد هذا الموسم الرياضي حتى يعود أولمبيك الكيف لمكانه الطبيعي في انتظار مكانه الأصلي. يعني تحية كبيرة كذلك للجمهور، تحية كبيرة للناس اللي آمنت بهذا المشروع وبعودة أولمبيك الكيف للرابطة الثانية لكرة القدم. عوني شوية سي محمد الغالب، مرات تغيب الكلمات لأنه فرحتني كبيرة بتتويج هذا الفريق، وأنا ما نكتبش مقدمتي في الأصل.
1: هو فخر للجهة، وأيضا من سوش أولمبيك الكيف هو قلعة من قلاع كرة القدم التونسية، يعني حتى الفرحة راهي تجاوزت مدينة الكيف ومدينة الكيف إلى كامل الجمهورية وحتى خارج الوطن، لأن أولمبيك الكيف له منزلة خاصة، والمنزلة هذا ما جاتش من فراغ، راه جات المنزلة بإنجازات، بتضحيات رجال. صحيح احنا أحيانا نتحدث على الألقاب، لكن أولمبيك الكيف باللاعبين اللي أنجبهم، بالمسيرين اللي مروا عليه، بالفنيين، وتسخر يعني يسخر أولمبيك الكيف بأبنائه من الفنيين ومن اللاعبين اللي أعادوا الحمد لله الاعتبار لهذا الفريق، لأنه بقات غصة تجاوزت 9 سنوات، وأخيرا يعني الجميع تنفس السعداء، عاد أولمبيك الكيف برجاله. اليوم معانا من الهيئة المديرة، من الإطار الفني، من اللاعبين، من الجمهور، من المكلفين بالإعلام في أولمبيك الكيف، بتضافر كل هذه الجهود عاد أولمبيك الكيف إلى المدار الطبيعي، وإن شاء الله يعود إلى المكان الطبيعي وهو الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد يعني يعني في هذه الاحتفالية سيتداول على الكلمة كل يعني من ساهم ولو بقسط بسيط في صعود أولمبيك الكيف. قبل ما نبدو في الحديث حنان نسمع الغنية هذه بمناسبة الصعود كما نعود،
0: حتى أغاني أولمبيك الكيف زادة موجودة معانا اليوم. مع تجديد تحية لكل مستمعينا، لكل الحضور، مرحبا بكم، نورتونا، نورتوا استوديو. على طريقتنا حبينا نحتفلوا اليوم بهذا الصعود، ومن هنا تبدأ الاحتفالية، احتفالية 104 سنوات بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف.
2: العام الجاي
3: العام الجاي بثابت رسم سيئة
4: عطوكة
5: عنا

Yeah.

0: كانت هذه أجواء الفرحة عند عودة حافلة أولمبيك الكاف من مدينة الفحص بعد مباراة الجولة 9 إياب واقتلاع أولمبيك الكاف أول ورقة من بين الفرق الصاعدة الرابطة المحترفة الثانية. بداية الحوار حنمشي يكون مع الهيئة المديرة بطبيعة الحال، يعني كنا فرحانين وسعداء بحضور أغلب أعضاء الهيئة المديرة لأولمبيك الكاف.
1: مرحبا بهم الكل.
0: مختار بن ثليجين،
1: اسمعني تحسوا فريق متجانس فيه برشا أجيب. شوف السيد النائب تبارك الله ما شاء الله، سي سلاح القيدوم المخضرم،
0: سي جعفر بوستة،
1: سي جعفر،
0: سي محمد الهادي،
1: سي محمد الهادي،
0: سي عمر،
1: سي عمر، شكون اللي موجود معانا، الكل كل هي الكل الموجودين.
0: أنا حنين قبل ما نبدأ مع سي مختار، إصلاح سمعنا التسجيل مع سي مختار.
1: مش نرجعوا للذكريات.
0: تفضل إصلاح.
2: الحمد لله سيدي حامد، الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. أولمبيك كاف ديفيزيون 2 تعبنا انا والهيئة انتانا تعبنا، اسمح لها الجمعية، اسمح لها المفيد، فرحنا البلاد وفرحنا جمهورها ورجعنا أولمبيك كاف لبلاصتها، وان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله اللي جاي. ونشكر الناس الكل، نشكر الناس اللي دعمت والناس اللي خدمت والجمهور اللي يتنقل مع الجمعية، ونشكر السلطة اللي عاونتني، نشكر كل الله بارك الله فيهم الكل، وان شاء الله أولمبيك كاف من حسن الى احسن.
1: ان شاء الله اولمبيك الكيف من حسن الى احسن. سي مختار ثليجين اهلا وسهلا بك، شكرا لك على كل ما قدمته لفريق اولمبيك الكيف والفريق العامل معك، هيئه مديره خططت فنجحت وارجعت الفرحه لجماهير فريق عمره 104 سنوات. شكرا لك عم مختار، يعطيك الصح.
3: الحمد لله، بارك الله فيك حنان، وبارك الله فيكم في الاستضافه، ونشكركم تبعوا فينا في أولمبيك الكاف وتعبين معانا، ونشكر سيدي حما اللي عاش معانا عام كامل.
1: اي هو بيدو يستحق حسن
3: في التنقلات وشاف التعب اللي شفناه وعاش معانا الحلو وعاش معانا المر، وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم على الاستضافة.
1: هذا حقكم عم اختار. شكرا لك. الصعود ما كانش سهل، نبدو من الجلسة العامة الأمور ما كانتش سهلة كما كان يتصورها الناس، ومع هذاك قبلتوا التحدي بفريق مخضرم كما ذكرت أجيال مختلفة وخدمتوا ونجحتوا.
0: حبيت نرجع حتى الانتخابات، وحبيت لأني كنت حاضر، حبيت نذكر سي سلاح سي مختار إنه يعني الصعوبات بدأت منذ الجلسة الانتخابية، الديون المتخلدة بذمة الجمعية هذا أول تحدي، رغم ذلك الهيئة الجديدة قبلت هذا التحدي. تذكر سي سلاح اللحظة هذه؟
4: ذكرها بالقداء وحكيتنا والمجموعة الزملاء أصحابي وشي مختار وني لزمت على مختار، قلت له شد الجمعية ونتحملوا التقرير المالي مصادقة عليه، صدقنا عليه غصبا عنا، يعني نحن
0: حبينا ممكن تفشل الجلسة،
4: كانت مش تفشل، وثم ناس اللي غاية في نفس يعقوب حبتها تفشل باش تكمل هي، وفكينا نحن الجمعية والحمد لله.
0: أنا نتذكر سي مختار يعني في الجلسة هذه وقت اللي كان حضرها السيد الوالي السيد المعتمد الأول معتمد الكاف الشرقية، كلمة بقت في بالي إنه أولمبيك الكاف إذا بتحب تنجح يزم يكون عندها مشروع. المشروع الحمد لله في محطة أولى نجح، يعني بطبيعة الحال أنه يكون نجاح منذ الموسم الأول لهيئة جديدة منتخبة في ظل الصعوبات المادية، يعني ديون كثيرة، حتى أثناء الجلسة كانت حتى مطالبة اللاعبين مستحقاتهم المالية مستحقات كبيرة، والصبر والملاعبية حقه موسم ممتاز يعني للموسم الماضي، لكن يعني لكن رغم ذلك يعني بدأ المشروع ونجح في محطته الأولى. كيفاش سي مختار جابهت الصعوبات المادية اللي اعترضت الفريق خاصة في بداية التحضيرات؟
3: هو نرجع سي محمد الجلسة العامة كانت الديون كبيرة ياسر 230 مليون، احنا كهيئة حبينا نخرجوا، وقع الطرفة باهية نلقوا الجمهور واقف البر ما خلناش نخرجوا، ليه كملوا وانا معاكم، كي توصل انت تجي باش تخرج من لوكال وتلقى ناس تستنى فيكم يخلوك اللي باش تقدم الاستقالة نتاعك وتخرج، يزيدك شحنه سي هذاك يزيدك شحنه وتتقبلها المسؤوليه وتتقبلها دو بون كور وتحس اللي فما رجال. هي ملي بدينا في الجلسه العامه حسينا اللي فما ناس كيفاش نقولوا غايبها متحمسه وغايبها الوضع نتاع الوضع نتاع اولمبيك الكاف. إبا خذينا الطريق وتعملنا على ربي الحاجه اللي باهيه فينا الهيئه نتاعنا اللي احنا محبين كلنا نتاع اولمبيك الكاف لاعبين قدامى كيما تشوف سي عمر الشيبوني كذا وتشوف الناس اللي معايا الهيئه نحن ما يقارب 9-10 من الناس كلها ناس متيمه بحب اولمبيك الكاف. تشوف سي علي مثلا ما يقارب 33 سنه، تشوف سي صلاح ما يقارب 50 سنه، تشوف سي عمر، تشوف سي جمودي، يعني ما نجمش نسميك الهيئه كل الناس كل متيمه بحب اولمبيك الكاف. صحيح لقينا صعوبات من الاولى، كانت الطريق صعيب شوية من الأولى، وقت حسينا اللي فما عباد معانا من تالي وفما ناس قاعدة تحب تدعمنا وفما ناس تحب وضع أولمبيك الكاف يتبدل، ناس متشوقة لأولمبيك الكاف، جمهور عطشان على أولمبيك الكاف. أولمبيك الكاف حسينا اللي هي عزيزة على الكافية نساء ورجال. إيه مشينا فيها الطريق الحمد لله يا ربي.
0: سي مختار وهام جدا أولمبيك الكاف راي سنوات بهيئة تسييرية، يعني بهيئة منتخبة تلت يعني فترة نيابية معينة بمشروع أكيد، يعني هذه تتحمل الهيئة مسؤولية أكبر حتى من مسؤولية الهيئة التسييرية، لأن الهيئة التسييرية كانها تسير أعمال. في المقابل هيئة سي مختار كانت تحمل مشروع كبير والأحباء يعني أملوا فيها بشكل كبير ياسر، والحمد لله يعني الخطوة الأولى كانت ثابتة. أنا حبيت نسأل سؤال آخر سي محمد الهادي معانا. سي محمد الهادي أنا عرفت محب يعني من قريب في كل الهيئات، يعني محب وفي لاحظت السنة اللي الهيئة جديدة بصراحة غيرت في العلاقة ببقية الجمعيات، يعني لاحظنا علاقة جديدة بقية الجمعيات،
1: حسها ثم ثم هيئة تتصالح مع محيطها القريب ومع محيطها البعيد.
0: بالضبط بالضبط، يعني لمت ولادها كيف كيف حاولت انها تشع على بقية
1: على المحيط نتاعها. انا قلت اولمبيك الكيف راهي نتاع الكيف كل، ماهيش تاع حومة ولا نتاع مدينة فقط.
0: كيفاش كان يعني شنو بالضبط الهيئة اللي قامت بها الهيئة المديرة باش تحسن العلاقات خاصة بين أولمبيك الكاف والنوادي اللي كثيرا يعني ما كانت طب العلاقة متوترة بينها وبين جمعية أولمبيك الكاف؟
5: سي محمد أول حاجة بارك الله فيكم على الاستضافة.
1: مرحبا بكم نورنا سيدي.
5: عايشك لالا. سي محمد رانا هيئة منتخبة ماناش تسييرية، ماناش نتاع 3 شهور وشهرين وواحد وكل شيء، باش نخدموا على
0: 26
5: مش نخدموا على المدى، فهمني؟ ما نشربين منها الأولمبيك والإذاعة منا استراتيجية، ما قعدنا مع بعضنا جمعيات كل تصلحنا معها، جمعيات كل اللي جو يلعبوا معنا نفطروهم ونفرحوا بهم، نمشوا زاد لقينا بالمثل، حسنا العلاقات بالقديه ما بين الملاعبية ما بين الهيئات ما بين الكل، ما لقيناش حتى ديفيكولتي يعني في جمعية من جمعيات اللي عملناها ردونا بالفعل.
1: اليوم سي محمد وسي سلاح سي أسامة سي عمر الشيرني بعد يعني الانتخابات كان الاجتماع ثم شكون اللي غادر ربي معاه وثم الأصر على البقاء وتدعيم الفريق بوجوه، كان المشروع هو إرجاع أولمبيك الكيف المكان وعلى الأقل الرابطة ثانية، وبعد نحكي في التفاصيل الأخرى على الأقل في الاجتماعات الأولى شنو كان الهدف؟ جمعية عندها 8 سنين و9 سنين في الرابطة الثالثة، جمهور مشي على روحه تقريبا، مقابلات رسمية دور ودون حضور جمهور، ناس بردت على أولمبيك الكيف، يعني المهمة ماهيش سهلة أنه باش تجي هيئة منتخبة. شنو الحاجات اللي خممتوا فيها في أولى الاجتماعات؟
5: والله يا أخت حنين علاش الجمهور هرب وعلاش الواحد تونا خدمت مع برشا دوم من بعيد ومن قريب وكذا، توصل الأولمبيك توصل المرتبة الثانية المرتبة الأولى، نبدو نلعب على الصعود مع كونتر بوسيلم كونتر مكتر كونتر كذا، ديما تعرقين موجودة الله أعلم. وصلنا في متاهات أخرى متاع بيع وشراء، فهمني؟ ولهذا الهيئة التسييرية ماذا بيبيع ويشري باش ياخذ فلوس وقال الاخر يرد اشتر المال ولا غادي ونحن على ذكر اخت حنان مرة ذي خرجنا من فان كات جورني، لا حاولنا لا باش نبيعوا ولا باش نشروا، رابحين كرامتنا، رابحين كلمتنا مع جوارياتنا، مع الهيئة، مع الولايات الكل.
0: سي عمر الشيرمي،
1: سي عمر
0: من الأعمال، من قوام الأعمال. سي عمر، يعني كيف ما قال سي صلاح، لوبيك الكاف دخل وجد ديون متخلدة من سنوات يعني كثيرة، ورغم ذلك أما الانطلاقة جيدة في التحضيرات. شنو بالضبط البرنامج اللي يعني مشى به أولمبيك الكاف باش ينطلق رغم الصعوبة المادية الموجودة؟
6: أول حاجة نشكركم على الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
6: ولو أنه عام كامل ذكرتونا كان اليوم.
1: لا لا لا،
0: عام كامل
1: نختلف سي عمر.
6: سيدي حما كل جمع معنا.
1: أي مالا، وين غبنا نحن مالا؟ وين غبنا سي عمر راي؟ وين غبنا سي عمر جاوبني.
7: على الجواب سي عمر، اللي حنان تستدراني، وانا حابس نفسي اللي حنان متغشى اللي اولمبيك الكاف ديفيزيون 3. انا ما بيش نجي للاستوديو لهنا، قلت لا ما تطلع اولمبيك الكاف
1: باش نكون حاضرين. يعيش ربي فهم.
0: عندنا استضافات سي اسامه، سي صلاح.
1: انتم عندكم ناطق رسمي، صعب انه يكون في فرق كبرى، مش لأنه ولد سيدي هو ليه، أما بالحق يعني ثم جمعيات ما عندهمش ناطق رسمي في مستوى سي وسام السحنون وسيد النيب، كان معانا سيف كامل، سي سلاح، ما خلفنيش حتى مقابلة لأولمبيك الكيف، الصعود من الفحص للكيف لذاعة ما تخدم كان على أولمبيك الكيف.
6: مشكور.
1: اسمعني، نحن أولمبيك الكيف دار واحد.
5: هو راه ليه بقبل ما يشد ما يكتب معنا الجمعية، راه مش خدم الجمعية باش يشد.
1: لا لا لا، اي توضيح توضيح سيد النيب، مرحبا بيك.
0: والده يعني كان مسير لسنوات في اولمبيك الكيف.
1: سيدي راه كنت انت بالضبط.
8: شوف هو ساعة توضيح وندخلوا من بعد نتحدث.
1: مرحبا بيك ساعة.
8: عايشك وفرحان برشا انه موجود في إذاعة الكيف.
1: سيد نيب، سيد النطق الرسمي لأولمبيك الكيف، تجب تفضل بحذايا من هنا خاطر الناس يحبوا يتفرجوا فيك زادة، ويكتشفوا نطق رسمي لفريق أولمبيك الكيف، شاب من شباب تونس. فرحانين برشا انه موجود كذلك في عن مجلس الأقاليم والجهات، وينتظروا مستقبل كبير. مرحبا.
8: هو يعني الكيف والكافيه يعني يعرفوني في إطار آخر، يعني في إطار انه ندافع على جهتنا، ونحن اخترنا انه ندافع على جهتنا من أي موقع. تسوى المواقع السياسية أو المواقع الرياضية. هو توضيح يعني الهيئة، هناك هيئة منتخبة، لكن بعد وقت اللي كلمني عم مختار ومن عيطه كان عم مختار،
1: حتى بعد 20 سنين عيطه عم مختار،
8: مش تتولى مسؤولية بصفة شرفية يعني، لأنه كثر الحديث وهو راني نايب حتى قبل الأولمبيك، عم الجمودي زادة جاري وخويا الكبير في مقام بابا زادة، يعني نحن يعني طلعنا نايب ومن بعد عايدت لي هيئة الأولمبيك، يعني
1: بشكون الناطق
8: رسمي بطريقة يعني شرفية، وخدمنا مع بعضنا، وكنت معهم في كل المقابلات تقريبا، ويوميا باتصال، ويوميا نخدم مع بعضنا، وراني ود الهيئة هذه. ندخل توا لصلب الموضوع، يعني الحقيقة شوف فما حاجة ما تفسرش علميا، أهم من الفيزيك وأهم من البريباراسيون اللي هم مهمين، وأهم الفلوس وأهم كل شيء، هي القلوب الصافية.
1: هذا هو
8: وقت اللي يبدأ روى الناس قلوبها صافية مع بعضها، الكرة كانت باش تتضرب في البار ولا باش تخرج، راي تولي راي تبامبي وتدخل، وهذا اللي صار. وراو طلوع متاع الأولمبيك هو سي جعفر معايا، لأن جبناه من طرح سليانة كالظروف اللي تفرجنا فيها في الماتش،
1: وهالوجوه النيرة ذي موجودة معنا،
8: كل تعرف شو صار
5: سي محمد موجود،
8: سي محمد وسي القمود وكل يعني بالحق الظروف هذيك والحالة هذيك والتعب هذيك من هرتها عرفنا
0: انه نرفع الاذان،
1: نرفع الاذان ونرجع لسي وسامة سي عمر وبقية الهيئة مع تجديد التحية لكل مستمعينا، وترحيبي الخاص في مراد بن مسور بن جيلاني اللي حاضر معنا واللي جاء خصيصا من تونس باش يكون حاضر في الاحتفالية وحاضر معنا في استديوهاتنا. ومرحبا بضيوف للكل اللي موجودين معنا في استديوهات
0: محمد العفاوي.
1: اي حما مرحبا، اهلا وسهلا، وتحية لكل اللاعبين سي طارق والناس الكل. نرفع الاذان وراجعين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
10: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل لصلة الجميع راجعين هذه حصة أولمبيك الكيف، الحصة الاحتفالية. حابين نعملوا عملية استباقية ونستبقوا غدوة الاحتفالات الرسمية وتنرجع بعد شوية لبرنامج الاحتفالية. نرجع سي وسامة، نرجع سي عمر زيدة، هذوما الشبان اللي موجودين. وسامة، كيفاش صار الاندماج بينك بين سي سلاح، بين عم مختار، بين سي محمد؟ في العادة يعني صعيب إنه أجيال هكا يتعاملوا مع بعضها، والله حب أولمبيك الكيف وخليك بسيف تتلموا
1: وتتفاهم. هو الحقيقة واحد يعني حتى خدم وشاف، أما إنه يخدم مع هيئة هكا وناس خدمت أولمبيك 40 سنة، والله يروا تشرفوا وتزيدوا أكثر في السي في، أكثر من برشا حاجات أخرين
0: متاع
1: ناس. الحقيقة أهم حاجة هي إنه نظافة اليد، السمعة الطيبة،
0: وهذه من الحاجات ومن النقاط.
1: هذه أهم نقطة. راك ما تنجمش أنك تتقدم بجمعية وقت اللي تبدأ المخاخ مش نظيفة، وقت اللي تبدأ النوايا مش صافية. هذه أهم نقطة، النظافة والسمعة الطيبة. اثنين، الهيئة هذه شعارها أنه كل إنسان يعمل حاجة اللي يفهم فيها ومجال اختصاصه فقط. الامور الفنيه تبارك الله عنا
0: خيره ما ثم،
1: يعني من من من احسن ما ثم.
0: ايه؟
1: الامور نتاع اللاعبين يعني مش وجوههم اللاعبين تبارك الله، يعني كي تشوف في التيران عباد تخلي بدونتها في التيران، تخلي الدم نتاعها يعني ما يبخل عليك بحد شيء يعني. ونوجه لهم تحيه كبيره اللي هما الاول الناس المساهمين في الصعود، وهما ابطال، كانوا ابطال المرحله هذه. نجي من بعد للهيئة نخليها في الاخر، نجي من بعد للجمهور. يعني الثقه ما رجعتش في لحظه،
0: مش سهل
1: الثقه ما ترجعش، ما تكونش
0: بصفه
1: فجائيه، لانه القطيعه كانت بصفه مدرجه. وحتى رجوعها كانت بصفه مدرجه. الرجوع الساعه الاول كان وقت اللي عم اختار كان في تولى قياده الهيئه، ويعني وهو برغم اللي صار كله في جلسه العام الانتخابيه والديون هذيك، وربي بركه يعلم يعني خويا فما زاد الناس تعلم
0: وهي ديون
1: يعني الناس تعرف مختار وتعرف الهيئه اللي مع مختار في هذا. الناس بدات العوده التدريجي من بعد النتائج والربح، الحمد لله جاب الربح. والجمهور يعني حتى بعد العثره نتاع الفحص يعني ولا يجي بطريقه اكثر، وهذا لو السيني الايجابي. ثلاثة، رأي الناس، سألت سؤال أختي حنان تاع كيف كانت الاستراتيجية وقتاش بديتوا تخموا في الطلوع. من لحظة اللي وافقنا باش، من لحظة اللي سي مختار وافق باش يشد الجمعية وتكونت الهيئة، رأي الناس هي حاطة الطلوع، والطلوع كان مسألة وقت، لكن ما كانش ساهل وما كانش إيفيدونس في أنفسنا وفي تفكيرنا إيفيدونس. أما راهو كيف يعلم كان ربي شنو التعدد به الناس باش صار الطلوع. وكيف راهو العمل هذا مش نتاع الهيئه، راهي صحيح الهيئه 9-10 من الناس، اما راهي الناس تخدم 20 و30 واكثر.
0: ثم ناس في الخفيف، ثم ناس ماهمش في الكيف،
1: والناس خاصه الناس اللي مش في الكيف، الناس رجالات الكيف في العاصمه هذيك زاد
0: سيمورات
1: وغيره، يعني رجالات الكيف في العاصمه هذيك. راهي الكيف راهي برجالها ورا في كل المجالات، وراو الكافية اللي برا من الكيف راهم يحبوا الكيف كيما الكافية اللي في كيف، واكثر حتى من الكافية في كيف بحكم البعد على الكيف ويعني على اجواء الكيف. كيف العلاقات داخل الهيئة، راهي علاقات نتاع اخوة، علاقات
0: نتاع
1: ناس. والله صدقني يعني عم صلاح اصغر ونسن راهو مش اكبر ونسن، ما فما حتى مشاكل بيناتنا، بالعكس ناس تحترم بعضها تقدر بعضها. نتعلم من تجربة اللي سبقونا. الحقيقة عن رئيس مش في وجهه يعني يسمع الناس كلها، القرارات بطريقة ديمقراطية تشاركية. الحمد لله يعني الناس كلها تخدم في مصلحة الأولمبيك، وهذه مالها إلا راي بداية، ورانا مازلنا ما وصلناش للقمة. راي الأولمبيك كيف في الديفيزيون الأولى، راي
0: قمتها عملنا
1: الباس صعيبة
0: الصعيبة
1: برش اللي من 9 سنين ما تعملش،
0: من 9 سنين
1: ما تعملش
0: حاجة صعيبة.
1: اللي أهم طلوع، اللي أهم طلوع واللي يبقى راو بخلف الطلوع هي العلاقات مع الناس
0: صحيح.
1: انه كيف وصلت للأسف يعني كيف اللي هي شيخ أندية الشمال الغربي وكبير أندية الشمال الغربي وكبير أندية الولاية وين يمشي لبلاسة تصير له مشاكل. السنة الحمد لله اللي خدمنا عليه أهم مطلوع أهم اللي أهم مطلوع هو العلاقات مع الناس
0: صحيح.
1: وأنه الاحترام مع الناس وأنه تكسب محبة الناس وأنه ديما الناس راك كبير والكبير راهو يحتوي الناس كلها وهذا اللي صار سنين
0: وماهيش سهله راهي العمليه. نرجع سي عمر الشيرني ضم الفريق الشاب اللي تعم الهيئه المديره فريق اولمبيك الكيف وسيم حكي على حاجات مهمه برشا سي عمر اليوم باش تخدموا يعني هيئه يعني متكاملين الناس كلها مع بعضكم كل واحد بافكاره وكل واحد الدور نتاعه كل واحد يخدم في الخدمه اللي هو علاش دخل الفريق اولمبيك الكيف وهذه من اسباب النجاح سي عمر.
2: صحيح من اول العام ومن بعد الانتخابات معنا صارت جلسه للهيئه قسمنا الادوار كيف كوا وكل واحد حسب اختصاصه. صحيح نتشاور وكل واحد يعطي راي يعطي نصيحه اما كل واحد ليه بحاجه ويخدم خدمته وهذيك من بين اسباب النجاح. الحاجه الاخرى انه هيئه كما كان يحكي اسامه هيئه ديمقراطيه القرارات الكل تتاخذ بالتشاور نتعلموا من الخبرة تاع سي صلاح تاع سي مختار تاع جامودي أما في الأخر نخرج بقرار اللي يفيد مصلحة الجمعية وبديمقراطية ديما بديمقراطية. وحتى إذا كان ثم شكون فينا غايب راهو الرئيس يهز التليفون ويكلمه ويتشاور معاه ويتناقش معاه وإذا كان عنده رأي يعرضه على الهيئة. وهذه من بين الأسباب انه ما ثماش تفرد بالراي ما صحيح كل واحد في اختصاصه
0: اما تكمل بعض
2: الاخراني اللي هو الحاجه الاخرى انه هو احنا مجموعه معناها ماناش مجموعه اوموجين معناها اختلاف السن كل واحد جاي
0: من
2: ميدان نكملوا بعضنا ونتعلموا من بعضنا.
3: الامور الماديه سي عمر
2: والله
3: الصعوبات هذه كيفاش اولمبيك كيف باعتبار سي عمر هو هذا
0: يعني سي عمر الفلايسات الكل عند عمر
2: والله الجمعيه السنه هي البيه انه من اول العام كي بدينا نبرمجوا للصعود وكيفاش باش نطلعوا المشكل اللي تصير فيه تطيح فيه الجمعيات الكل اللي هو البريود تاع جانفي فيبري
3: ديسمبر
2: اللي هي الجامعات الكل يصير لها ازمه تاع تمويل والتمويل العمومي ما ثماش في البريود هذيك خاطر الميزانيات مازال ما تحلتش. احنا برمجنا وخططنا ولقينا الحلول وديما كان بالطبيعه الحل الاولاني هو السيد الرئيس ربي فضله لنا
3: صفحيات كبيره
2: الثقة اللي كان يحكي عليها أسامة هي أن جابت وخليت أنه ترجع العباد تعاون الجمعية
0: وهذه مهمة سي عمر
2: الناس خاطر كي تعرف أن فلوس ماشية للجمعية وباش تصرف في بلاصتها
0: رأي
2: العباد تعاون
0: صحيح.
2: ما ننسوش المجهود الجبار نتاع سي مراد وسي هشام في تونس اللي كانوا خير سند للجمعية.
0: اسمعني مرات نحس سي مراد منصور عامل لايف محلول 24/24 مع لي المدير من خلال تدوينات تحس سي مراد عايش معاها
2: كيف سي وليد الرحالي كيف سي وليد الرحالي اللي كان يدعم فينا مع سي جمودي وسي صلاح واحمد
0: يعني
2: بالجهيد
0: اللي عانت منه جمعيات الاولمبيك ليه ثم ونصير ازمه ثم اولادها موجودين
2: وثم حلول وكنا ديما نستبقوا هذاك علاش ديما نستبقوا وتبدا نلقوا الحلول قبل ما نوصلوا للمرحله باش ما نتيحوش وذاك والحاجه اللي خلات الجمعيه تمشي بالبيت.
0: سي مراد وانت حكينا عليك من بكري لانه مش جديد لا على العائله ولا على شخصك من عائله رياضيه اب عن جد. سي مراد المنصور مرحبا بك اهلا وسهلا نورتنا. سي عمر كان يحكي على لانه اولمبيك الكيف عائله اللي فهمته على الاقل تعرفش معناها فريق يطيح في ازمه ماليه رم لاعبيه يقرفوا معاش يلعب ويضربوا نعم. الجمعة انتم ليه ما صارتش الحكايه هذه سي مراد كلها موجودين اللي في الكيف واللي بعاد على الكيف موجودين وانت ايه. واحد منهم من حييك ونحيي الناس اللي خدموا واللي دعموا اولمبيك الكاف حتى بالكلمه اي تحيي سي هشام والناس الكل سي وليد الناس الكل
3: الناس الكل الحقيقه السناء مع الحق اي تز التليفون اللي يتكلموا واللي رجعت الثقه رجعوا يعرفوا من الفلوس وين تمشي من الفلوس وين ماشيه مع ما ثماش حاجه شفافيه تام فهمتني سي مختار والجماعه يقولوا لي كان يحبوا حتى الرابور نعطوهم الرابور نتاع نتاع الفلوس وكل شيء راه موجود في كل شهر
0: راهو عنده في بلاصتك
3: كل 3 شهور يبدا عنده موجود الفلوس معناتها التقرير كامل واحد وكل شيء هذا خلينا نخدموا مرتاحين في تونس حتى كيفاش تكلم اي واحد وثم شكون كي تتكلموا ويفرحوا ثم شكون إيه؟ خاطر مازالت الثقه مازالت ما رجعتش 100% في المية إيه؟ فهمتني والله اللي كلمتهم الكل واللي كلمناهم الكل الحقيقه سناء نحكي لك سناء سناء راهم برشا وبرشا عاونوني برشا والحمد لله الحمد لله
0: في حاجه نجموا نبنوا عليه
3: أكيد.
0: انه الفريق يستعيد ابنائه
3: اكيد
0: اللي موجودين في الجهات
3: اكيد
0: مش سهله مش سهله الحكايه
3: حتى البره حتى أكيد. في خارج الوطن زاد يطلبوك يقولوا لك نحن رانا مستعدين اعطينا لليوم اعطونا الريب نتاعكم واحنا باش نصبوا لكم الفلوس معناتها الحقيقه رجعت
0: للأولمبيك في سنوات فارت وسي صلاح يعرف هذا كانت مفقوده راهو
3: نعرفها
0: شنو دينار ما نعطيكش خويا دينار
3: لا ما هي
0: مش غير حاجه اخرى
3: كانت ازمه ثقه كبيره ياسر فهمتني وانا نعطيهم الحق وما نعطيهمش زاد انت والواحد كيفاش
0: يخدم فهمتني صحيح صحيح
3: اما بالنسبه للسناء الجماعه الكل معناتها الحقيقه نحن في تونس ما جيناش حتى مشكله سي مختار سي سلا وانا مارجهم بالتليفونات بالتليفونات مارجهمش شنيا حاسيل والممارس مش معي كل حسير ومن من نرقد لمن
0: تهنى عليهم الكل
3: الحقيقة وتعبت
0: تحية ليك يعطيك صحة سمراد
3: مش مزية راني نعم. ديما نقول راي مش مزية راي بلادي راي في أي معناتها دومين
0: مش ما صبرش كافية يعني كل رانا معناتها راي مش مزية
3: وديما أي واحد مرحبا بيه في كل اللي نجم اللي نقدر باش نعملوه نحن نعملوه
0: فهمتني راني بارك الله فيك ومرحبا بك
3: يعني قبل ما نخدموا مع الهيئه المديره
0: حبيت نسال عن سي جعفر اي سي صبري
3: حبيت توجه سؤال سي سلام
0: حسام استقطبوا خيره الكافيه ومازالوا مش استقطبوا انا عندي احساس ومتى شجرون غايب علينا اليوم لو نعطاني
3: كان المفروض يكون معنا
4: ويعتذر
3: لنا حبيت نسال يعني حكينا على بناء الثقة على يعني عودة يعني ثقة في الهيئة المديرة في يعني من كل الأطراف حبيت السي صلاح يعني نذكر في الهيئة يعني من الحاجات اللي شجعت الهيئة هي الوعود نتاع الصورة المحلية بدعم أولمبيك الكاف بشرط أنه يكون الفريق حامل لمشروع والمشروع عنوانه الكبير هو صعود العودة على الأقل الرابطة المحترفة الثانية الوعود هذه وقع تنفيذها على الميدان أم لا؟
5: والله باش نقول لك وقع تنفيذها بصفه كليه وصفه كامله لا تبقينا ثم وعود السيد الوالي قائم بواجبه بارك الله فيه ومشكور السيد مندوب تاع الشباب والرياضه لاقين شويه اشكاليات من بلديه الكاف عن اشكاليات كبيره ما ناش قاعدين ناخذوا في حق الجمعيه الميزانيه واصلة تو ندخل في ميزانية تاع الجمعية واصلة تو حوالي 670 من ألف دينار ما يخذين منها 60 ألف دينار من البلدية من الولاية من مجلس الولاية 20 ألف دينار من بلدية الكاف و 35 ألف من وزارة الشباب والرياض هذا ما يخذين البقية الكل الأغلب من أعضاء الهيئة المديرة وأكثرهم من عند رئيس الجمعية مختار مشكور بتدخلات خاصة نتاع الهيئة نتاع أولاد البلاد نتاع رجال الأعمال الكافية اللي موجودة وخاطي حتى الكافية المنتصبة في مدينة الكاف وبصدق نعانوا في مشاكل كبيرة تو بصدق مع تعرف في فان سيزون وعندنا ملاعبين من برا وعندنا ولاد جمعيه ما همش خالصين جرينا لوجنا البيبان مسكره. ان شاء الله سيد الولي وعدنا
0: ان شاء الله
5: ان شاء الله وعدنا ان شاء الله يتصرفوا ويتحاولوا يعاونونا
0: ان شاء الله. يعطيك صحه السلاح سي جعفر. هذوما الناس اسمعني ديما جعفر هو هك نفس المؤمنة اللي ألف بين هذيك وذيك صارت إشكال ما يتطورش. جعفر حب كبير لفريق أولمبيك الكيف، الناس كل تعرف هذا، فرحة كبيرة بالصعود ومسؤولية كذلك. ذوب الناس اللي
3: جنود الخفاء.
0: أي
4: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بخوي أهلا وسهلا.
4: شكرا مرحبا بكم الناس كلها. أول حاجة نحب نشكر هاي المدير ونشكر اللاعبين ونشكر المسؤولين اللي قاموا بالعمل الجبار هذي كله، ونحن مالا ان رانا معبيد نعاونوا في الناس كلها. نحن رانا ما عنيش اشخاص، انا واحد من الناس راني عمري ما خدمت على اشخاص، انا نحب الجمعيه ونتابع كان الجمعيه، ما يهمنيش في شكون سي مختار سي صالح سي محمد، انا مشكلتي في جمعيتي. انا جمعيتي نحبها ديما تطلع. انا ملي ولدت ديما كل ما نتفرج في الاولمبيك ديما كل عام انا باش نطلعوا انا باش نطلعوا، ديما تسمع كان باش نطلعوا، عمرنا ما قلنا انا باش نطيح ورا، ما نتيحوش جملة واحدة. ديما نسمع كان انا مش نطلع اللي صغير نلعب مع ابني خليل، لعبنا مع شيمينو، لعبنا مع مستير تبارك الله تو هاي تشوفها اش تعمل. انا نلعب معاه في الدو، فهمتي؟ وديما نحبو نطلع. انا مشكلتنا في الكيف لهنا قلت الثقة. مختار وقت اللي بني مشروع هو والجماعة متاعو الكلها العبيد تشجعت. اكثر حاجة صارت
0: درجة
4: كانت فما عزوف تام على خاطر الناس ما كانتش ما تعرفش فلوسها وين ماشية. يقول لك خيني لشكون باش نعطيه؟ خاطر فما عبيد وسمحني في الكلمه ما نجموش يعني ما نذكرهمش بالخيبش، فما لونتوراج تاع الاولمبيك هو اللي اثر على الجمهور وهربوا مره واحده. فما اشخاص تتحكم وصلت تتحكم في الاولمبيك وتنحت الاشخاص هذيا، يعني صافيتها يمكن حكيت اربع خمس سنين تنحت الاشخاص بدات تضمحل بالسياسه بالسياسه، فهمت؟ اللي وصلت فسخها مختار فسخهم بالقوم، بالنسبه لينا فسخهم بالقوم الازرق. يعني اتاش معناه يقول لك واحد فسخه بالقوم الازرق ما عادش يجي جمله واحده. أنا وقتها العبيد ارتاحت. أكثر ديكليك صار للجمعية وصار للجوارات هي خسارة الفحص. لو كان ما جتش خسارة الفحص الأولمبيك ما كانش تطلع ناسيونال، والأولاد بطبيعتهم حتى الجوارات كلها حست بالخسارة ذيك. وعرفت الجمهور الأولمبيك كيف نهار اللي مشينا للمحمدية، المحمدية المطار تجب تصب المطار بصفة كبيرة برشا برشا، وجمهور في وسط المطار وناس تشجع وناس تشجع في الجمعية. جمعة اللي بعدها كثر الجمهور وبدأ بشوي بشوي وكل واحد يعدي ميساج لصاحبه، كل واحد يعدي ميساج لصاحبه. لكن رغم هذا كله باقي فما عبيد مش عاجبتها الوضع هذا، ونقولها علنا. راني نحكي توا كمحب لاني مسؤول عني حد شيء. فما عبيد مازلت في مواقع التواصل الاجتماعي تضرب في الجمعيه ومش عاجبتها. وعندي برشا ديكابتور وعندي برشا حديث وحديث قاعد تتحدث في ميني صار عبيد باقي مش عاجبها الوضعية. وليك
3: جعفر النجاح عنده
0: أعداء،
3: نفوس مريض عنده أنصار عنده
4: أعداء، نفوس مريض. نحن شنو نطلبه؟ نحن كحبيب نطلبه من السلطات الجهوية تقوي لنا في الدوزة نتاع الفلوس، تطلع علينا وتعطينا حقنا نتاع توا. صح نحن نحكم نتاع العام هذايا، وفما سؤال
0: لأنه معطيات مش تتبدل.
4: صحيح فما توا نحن باش نحكوا بالأرقام. أولمبيك كيف عام 94 البلدية تعطي فيها في 60 وفي 80 مليون
0: 94
4: ودخلت معاها 120 مليون. يعني من 94 حتى 26 32 سنة ترجع تولي الأولمبيك تاخذ في 20 مليون من البلدية. اسكو لوجيك الحديث هذا؟
0: وبلدية مجاورة المعتمدية
4: بلدية هي مجاورة
3: أكثر من مليون،
4: فما عباد ماخذة 100 فما عباد ماخذة 120 مليون. علاش أخي نحن شبينا نحن؟ ما تحبوش انتم النجاح ضد النجاح هاتوا يقلق تقلق الهيئه ذي وتقول كاني بطلتني ما عادش عيني طونك انت ماكش تعاون فيني باش تنبطل باش كون نعاود نخلوهم الجديد تعاود تهبط من الجديد الجمعيه. لكن بالنسبه للهيئه ذي راهي متشبثه بالجمعيه ومش باش تسيبها وباش تبقى ديما داعم فيها، كلك سوا العباد اللي عايشين في تونس، كلك سوا العباد اللي عايشين في البر، كلك سوا العباد اللي عايشين في الكيف. وبما برشا عباد قال لك ني فلوس داري نعطيها الاولمبيك باش تطلع حتى العام الجاي كيف كيف. واكبر إنجاز عملناه نحن السنة هي خلق هيئة أحباء، خلق هيئة أحباء
3: أفردناها بركن خاص
4: بالأخص سي عبد الجليل. سي عبد الجليل خدم خدمة به رئيس هيئة الأحباء، خدم خدمة خاطر أي جمعية ما تمشيش من غير هيئة أحباء.
0: صحيح
4: خاطر إذا كان أنت ما تلقاش ضراب وباش تهزوا في يديك نهار البارتي باش تتفرج فيها الحكاية فارغة. وصلنا رانا نلعبوا ب 25 جوار وهاو سي هاو محمد عرفي معانا طارق معانا وعلي معانا واحمد رحالي معانا، قولوا كيفاش نتلفت ونلقوا 25 واحد في الجمهور قاعدين يتفرج
0: وحتى اقل.
4: وصلنا منعوهم وصلنا كي نمشوا للجمعيات البرة نتضربوا ونروحوا. فزدت علاقات برشا. فما عبيد جت خلقت الفتنة في أولمبيك كيف. بعد ما خلقت الفتنة يحبوها تطلع ما تطلعش الجمعية ذي.
0: صحيح.
4: فما عبيد قلوبها كحلة. فما هيئات قلوبها كحلة. تخيل رئيس ونائب رئيس زود ضد بعضهم. أنت تحب جمعية تطلع بها. كي تبدأ القلوب صافية رو والله ما يقاومنا حتى واحد.
0: صحيح.
4: رانا نطلعوا حتى مش الناسيون نطلعوا للآ.
0: صحيح.
4: والحمد لله ربي سنب علينا وطلعنا وتلمت الرجال وجت الفلوس والعام جاي بتجي أكثر وعبيد جاية وطامعة في سبونسور في الأولمبيك وعبيد تحب سبونسوريزي في الأولمبيك وتحب تحط فلوسها وإن شاء الله ربي سهل وإن شاء الله ربي وصيحنا
0: الخير.
5: سيجاف فتحنا
0: عم عبد الجليل أقرب لنا شوي لأنه جمهور ديما نقول الجمهور الأولمبيك الكيف قوة الأولمبيك الكيف في هيئتها سنة وفي جمهورها في إطارها الفني في ملاعبيتها الناس الكل كل واحد لعب دور خاطر الصعود ما جاش هكاك بصفة مجانية.
5: نسمع سي عبد الجليل في
0: الفحص
5: التصريح
0: صلاح نسمعوا سي عبد الجليل السلطان رئيس هيئة التحبية أولمبيك الكيف وبعد يكون حاضر معنا في المباشر
5: نجم الفحص
0: لأنه فرحة كبيرة لأنه نهار هذاك ما يتنسيش كل واحد عبر بطريقته على فرحته لأنه الخدمة والتعب الكل في اللحظة هذيك كانت النتيجة وكان صعود أولمبيك الكيف. مرحبا بخيري في الإخراج
6: ونعم بالله سي محمد. حقيقة هذايا معناها التعب اللي عملناه هذايا الكل نتاع العام كامل هاك تشوف التوا بالنتيجة هذه وطلعنا إن شاء الله بحول الله الديفيزيون 2 إن شاء الله نبنوا عليها الشيء هذايا وبإذن الله وسهلة القدرة إن شاء الله ديما القدام إن شاء الله بإذن الله سي محمد. وأنت راك مبروك علينا راك سي محمد وربي يفضلك إن شاء الله.
0: سي محمد عم مختار عمل له كونترات وحتى في شنو نحطوه مثلا
7: محمد
0: اكسيونير بار اكسيونير يستاهل كل الخير.
5: مبروك عمل كبير اليوم سناب صراحه الهيئه المديره من اول يوم صراحه نقله نوعيه في عمل هيئه الاحمد.
0: شمت لك الجمهور باش رجعتوا مع عبد الجليل هذاك الكل خاطر بصراحه العدد نتاع الماتشات الاخرين نتاع الجمهور هذا وراه حاجه مش عادي.
6: الفيق الفيقه في
0: مالا فيق امر من بكري يحكي على فيق وسام سلاح.
6: اول حاجه ساعه نشكر الهيئة المديرة اللي عطتني الثقة ذي كل وبارك الله فيهم ونشكركم أنتم على الاستضافة هذه
0: حقك
6: يعطيكم ربي فضلك إن شاء الله بارك الله فيك. والحمد لله بالجهد اللي عملناه نحن واللي خدمنا عليه نحن ذاما الكل تبارك الله مش لنا وحدي نصلي على النبي الناس الكل خدمت معنا والناس الكل عاونتنا والأولاد نتاعنا اللي خذيتهم هنا وحدي من الناس. أنا ساعات عندي ثلاثة أولاد ثلاثة أولادي يخدموا في الجمعية بخلاف معناها الأولاد الأخرين معنا وخاصة سي محمد علي وسي حم يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم اللي هم مثلنا خدموا خدمة جبارة
0: كبير
6: يعطيهم
0: صفحة رسمية تحسها
6: والله هم اللي زادوا شجعونا وهم اللي زادوا معناها خدمنا خدمة معهم هما خدمنا خدمة بالقداء.
5: وهي تحبية ما ريمش موجودة يوم المقابلة فقط أنا ريتهم على مدار الأسبوع كانوا موجودين في اللحظات اللي الأولمبيك كيف يعني يمر بصعوبة تلقى هيئة الحبيبة موجودة بالتشجيع والتحفيز قبل كل مقابل
6: لابد يزمنا نهبط
0: كيفاش رجعتوا هكا جمهور الكل؟
6: رجعناه معناها بثقة
0: شنو المساج اللي وصلته للناس اللي خطر مش بسير روى من 25 متفرج
6: اللي جيت معناها ما شاء الله الترام عبي بكله مكلين ورجعت الأولمبيك خاطر مشت مشية نصلي على النبي اثنين بجهود نتاع الرئيس الله يرحم والديه اللي مشى معنا مشى باهر وخوينا الكل معناها مشت الجمعية بالقدايه.

0: دول. هذا الجزء الاول. اي توا نفرحوا بكم لانه عندنا جاتو، عندنا حاجات هكا مزيانين، الاولمبيك الكيف غالي علينا برشا.
1: بعدها الاطار الفني ان شاء الله.
0: الاطار الفني والمعد البدني، دكتور عقبه زيد موجود معانا، سي صبري والناس الكل، لانه سعود راهو الناس الكل حطت يدها مع بعضها باش نكونوا في الوضعيه هذه. ونحكوا اليوم على صعود اولمبيك الكيف. بنسي زيد بعد باش نحكوا على الاحتفاليه، مادام الهيئه المديره موجودين معانا، وان شاء الله غدوه يكون يوم احتفالي بأتم معنى الكلمه في ملعب الكيف. لحظات سوليف تقرا الاخبار وراجعين. هذه سهره صعود اولمبيك الكيف على موجات صوت الشمال الغربي.
2: السبت 16 ماي 2026، إذاعة الكاف تشارك فرحة صعود أولمبيك الكاف واحتفالاته بالذكرى 104 لتأسيسه، بداية من الساعة 2 بعد الزوال في استوديو مباشر من تأمين قسم الرياضة. كونوا في الموعد مع ضيوف الاحتفالية.
3: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباكت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

مساء الخير. تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف، مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. دعت الإدارة العامة للحماية المدنية اليوم كافة المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. وأوضحت أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة. نظم مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة اليوم الجمعة يوما وطنيا للأبواب المفتوحة بوحدة الإنتاج الفلاحي القناديل بباجة الجنوبية تحت شعار رحلة إلى قلب الإنتاج الفلاحي. انتظمت اليوم بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شراكتها مع الهياكل العمومية والأطراف الداعمة. تناولت بالخصوص جملة من التصورات والأفكار والإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وما تستوجبه من مبادرات تشاركية تضمن حسن التصرف في الموارد الطبيعية المتاحة واعتماد الآليات الضامنة لاستدامتها وديمومة قدرتها على التكيف والصمود. اختتمت بولاية سليانة سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصبا. وتم بالمناسبة تعمير الاستمارات

0: الخاصة للمصادقة عمل مراكز التجميع على أن يتم لاحقاً رفع التقارير النهائية للمصالح المعنية. انطلقت اليوم فعالية الدورة الأولى لمهرجان صوت الجبال الذي يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي لجهة الكاف عبر عروض موسيقية وزيارات ميدانية لعديد المواقع التي تزخر بها الجهة. وطنيا، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وأشار السلمي خلال إشرافه اليوم على افتتاح مائدة مستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، أشار إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، واصفا هذه الدعوة بالخطوة الإيجابية التي ينبغي البناء عليها. عربيا، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف استهدف بيت عزاء قبل يومين بمخيم صيراط وسط قطاع غزة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وأنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة في كل المسائل. موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 9. إلى اللقاء.
1: السبت 16 ماي 2026، إذاعة الكاف تشارك فرحة صعود أولمبيك الكاف واحتفالاته بالذكرى 104 لتأسيسه، بداية من الساعة 2 بعد الزوال في استوديو مباشر من تأمين قسم الرياضة. كونوا في الموعد مع ضيوف الاحتفالية.
2: إذاعة الكاف، وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف، تسمعها وتفرح.
3: Sport time.

0: سبت 16 مايو 2026، إذاعة الكاف تشارك فرحة صعود أولمبيك الكاف واحتفالاته بالذكرى 104 لتأسيسه، بداية من الساعة 2 بعد الزوال في استوديو مباشر من تأمين قسم الرياضة. كونوا في الموعد مع ضيوف الاحتفالية.
1: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
2: هذه الومضة الخاصة باحتفالية فريق أولمبيك الكاف غدوة إن شاء الله، هو استوديو إن شاء الله باش يكون خارجي من مركب الكاف، فيه نقل مباشر لفعاليات الاحتفالية. وشكرا للناس الكل اللي ساهمت في الاحتفالية هذه. تو بعد نرجعوا لها لبناء الكاف اللي غدوة باش يكونوا حاضرين، نحكي على الفنانين والناس الكل وضيوف الأولمبيك غدوة وضيوف مدينة الكاف. سي محمد، المسيرة كانت وردية
3: ومسيرة كبيرة صراحة، وحتى كي لاحظوا المستوى النتائج بين الذهاب والإياب صراحة يعني نتائج مستقرة. نعطيك رقم
2: بالله سي محمد سمحني إن هكاك طبيعتي باش بالك ما ياخذناش الحوار. تحية كبيرة للكوتش ياسين العبيد،
3: وهذا مش تعرض
2: على الخدمة اللي خدمها الكبيرة. العماد زادة كيف كيف، راه كل واحد حط حتى 1% من مجهوده في المسيرة هذه اللي كانت يعني ناجحة.
3: فراس البوغاني،
2: فراس الناس الكل هكاكا باش ما نمروش مرور الكرام على ناس خدمت حتى نهار في أولمبيك الكاف.
3: بالتأكيد أولمبيك الكاف يعني نذكروا أنه أنهى المرحلة الأولى متصدر 28 نقطة، كان بعيد 8 نقاط على الترجي القريب بالوصيف. في الذهاب أولمبيك الكاف حق 8 انتصارات، 4 تعادلات، هزيمة واحدة وربما ظهر نافع على هزيمة ذيك، كان بالحق نقطة امتلاك أولمبيك الكاف. الفريق في مرحلة الذهاب سجل 12 قبل 4، في الإياب إلى حد الجولة 25 سجل 12 قبل 5، تحصل 23 نقطة إلى حد الآن، إن شاء الله غدوة تولي 26 نقطة. في مرحلة الإياب الفريق كان فاز في 6 مباريات، تعادل في 5، وأيضا على غرار الذهاب هزيمة واحدة كانت الأسبوع الماضي في فريانة. يعني ثم استقرار كبير جدا في النتائج، ثم أولمبيك الكاف يعني تسيد المجموعة من بدايتها نهايتها، وأكيد أنه راه هذا إطار فني سابق كيف ما قلنا سي ياسين والأخين اللي كانوا معاه، والإطار الحالي طبعا بقيادة سي مكرم العامري، سي آدم مدرب الحراس، سي فادي عمارة، سي عقبة في الأعداد الفني، سي محمد أمين السمري أيضا مساعد المدرب، يعني
2: أول مرة نعرف سي صبري محمد أمين السمري تعرفه خوي، برافو يعطيك الصحة.
3: هذا يعني
2: سي صبري زيدا سي صبري خويا هذاك، ويعني علاقتنا عائلية.
3: أنا نبدأ بالكوتش سي مكرم حنان.
4: سي محمد علي لوبيري.
3: سي محمد الأوبيري الإطار الطبي ويحسب لمحمد الأوبيري يعني هذا، حتى أنا حتى كنعلق على جمعية أخرى يوجه له التحية يقول لك سي محمد علي راهو إطار طبي يعني كأنه يخدم في الدولة كاملة، وقت يستحق له أي فريق حتى المنافس يكون حاضر ويجري له يجري له حتى قبل. أنا نبدأ بسي مكرم. سي مكرم يعني صحيح أنت خذيت الأولمبيك وهو متصدر، لكن خذيت الأولمبيك وهو منهزم في الكاف. كانت فترة هذيك فترة صعيبة برشا، فترة شك نسبيا في المشروع اللي بدأ أولمبيك الكاف يأسس له. كيفاش تجاوزتوا الفترة هذيك؟
4: صحيح، مرحبا بك سي محمد أختي حنان، مرحبا بك عايش
2: خويا، مرحبا بك كوتش، مبروك مرة أخرى،
4: شكرا يبارك فيك، وتحية جماهير أولمبيك الكاف. صحيح خذينا الفريق يوم 20 ديسمبر، كانت جلسة مع سي عمي مختار كما يقولوا العباد، عم مختار وسي صلاح، والله خير عم مختار خير من الرئيس
2: محلاه
4: سام. جلسنا في مقر النادي يوم 20 ديسمبر واتفقنا، وكان الوعد متاعي الصعود قبل 4 جولات من نهاية الموسم، واللي حقيقة صار، وهذه معناها من سرية الجلسة اللي صارت. حاجة صعيبة بركة هي الرصيد البشري، وقت اللي جينا الرصيد البشري صحيح معناها اللي معناش الحق في الانتدابات، معناش الحق باش نعدله ولا نصلحه ولا الرصيد البشري. قبلنا المهمة نعرف أولمبيك الكاف جمعيتي كل عام ندخل ونخرج لأسباب مختلفة، مرات في الموسم نخدم مرتين. السنة الرصيد البشري للأمانة كان ثري ومتنوع، عنا نقائص معناها في بعض المراكز، لكن بالرغم من ذلك معناها سي محمد قال معناها فترة شك. بعد ما قابلت الفحص بالعكس اللي لمسته في الحصص التدريبية الأولى مع الملاعبية كانوا فما إصرار كبير على الانتصار في المحمدية، وذاك علاش معناها طلبنا من الرئيس باش يرصد لينا منحة معناها غير عادية معناها زايد على العادة، خاطر باش ننتصروا في المحمدية بإذن الله، ووفقنا ربي وانتصرنا. للأمانة ملاعبية محترفين، إطار فني محترف، ناس تخدم إدارة محترفة، نخدموا بعقلية سنة، خدمت بأريحية كبيرة على التجارب السابقة، معناها تضاهي المواسم تاع 2011 و2012 وقت اللي صعدنا للرابطة المحترفة الثانية. الظروف كلها متوفرة، الإدارة موفرة جميع الظروف وممهدية النجاح، ما فماش علاش ما ننجحوش. ملاعبية محترفين، خدمنا وفقنا ربي وكان الصعود. صحيح الإحصائيات تاع سي محمد معناها تسجيل الأهداف والأهداف مدفوعة والمقبولة، لكن رو بعد ما حققنا صعود في الجولة العاشرة للذهاب، الجولة التاسعة للإياب في الفحص، صعيب ياسر باش تحافظ على رصيد بشري مركز ويكمل بقية المقابلات بنفس درجة التركيز. معناها بعد ما حققنا صعود صاروا الأشموع عادي آلي، معناها باش يصير مالغري سا معناها في الربريس في حصة عودة التمارين، معناها الوقت اللاعبين طرفة إلى الأمانة، لاعبين جايبين بافل معناها كيما الجمعيات اللي نشوفوا فيهم مع للأمانة، ونعتذر منهم وما وفقتش في وقتها، أحرمتهم من الاحتفال وقلنا لا عندنا مقابلة مهمة مع المحمدين،
5: ورجعنا وانتصرنا ثلاثة أهداف والأول مرة الأولمبيك تسجل ثلاثة أهداف،
4: صحيح، ولازمنا نكملوا ونواصلوا ولازمنا نوصلوا لأكثر عدد من النقاط ونوصلوا للستين نقطة، وعملنا أهداف صغيرة باش نحفزوا الملاعبية يواصلوا بنفس الطريقة، والحمد لله وفقنا ربي، باستثناء مقابلة فريانة اللي كانت في ظروف خاصة معناها للأمانة وانتهت، وفي بين الشوطين ما حكيناش برشا فني وتكتيكي مع الملاعبين، قلنا نحمد المولى والحمد لله رب العالمين كونوا صعدنا للرابطه المحترفه الثانيه نقطه.
2: يعني
4: مسكر القوس على المقابله.
2: المهم رجعت لكلامي خاطر بالحق عندك ما تشوف فيها الرابطه هذه.
4: شوف للامانه السنه انا بطبيعه العلاقه اللي ارستها الهيئه المديره واللي هي تقوم على معناها التحابب والتوادد مع الجمعيات الاخرى، ما لقينيش صعوبه في حتى باستثناء زوز ملاعب ما لقينا فيهم صعوبه. قبل خدمت في اولمبيك كيف الرابطه الثالث كل ملعب نمشوا له برشا مشاكل، ويصير حتى تحفيز معناها تحفيز ذاتي للجمعيات اللي باش تلعب ضدنا باش تلعب مع اولمبيك الكيف، معناها نلقوا برشا صعوبات سواء في الميدان ولا خارج الميدان.
5: حتى الموسم السابقه حتى تحريض
4: صحيح
5: ضد الاطار الاداري والفني واللاعبين،
4: بس معناها صارت لنا اشكاليات معناها واعتداءات في محمد امين اعتدوا عليه بشمروخ في مقابله الفحص والحمد لله جت سليمه، وفي مقابلة فريانة معني ممارسات لا تليق بكرة القدم.
2: المهم الصعود
4: الحمد لله، هذاك الهدف الأسمى واللي يتحقق حسب موعدنا به الهيئة المديرة في الاجتماع الأولاني بالكل في التاريخ اللي حددناه، وربي وفقنا كنا عند كلمتنا،
5: وأول فريق يصعد من الرابطة الثالثة للرابطة الثانية.
4: مبرمج سي محمد، كشفنا الرزنامة عرفنا اللي باش نصعد قبل أربع جولات، ما هوش غرور، كل ثقة في النفس، شفنا الرزنامة والمباريات الموجودة عرفنا روحنا باش نصعد قبل أربع جولات، ووفقنا ربي وصعدنا. بالله باش نعرج على نقطة تحية لياسين العبيدي وعماد الكيف اللي عملوا نواة الأولى بتاع الفريق هذا، يعطيهم الصحة، خدموا خدمة كبيرة وكانوا عندهم مساهمة في الصعود. نحن كإطار فني معناها جينا خذينا القطار وهو يسير كما يقولوا، نفس محمد أمين وبعد خلط علينا الدكتور عقبة السالمي، معناها كانت عندنا مساهمة بسيطة في الصعود هذا، فرحنا الكافية من موقعنا بطريف الخدمة اللي خدمناها والحمد لله.
2: تحية
4: لا لا والله نحكي بصدق، معناها نحكي بصدق كانت عندنا مساهمة بسيطة فرحنا الكافية وساعدنا بالفريق للرابطة المحترفة الثانية، واللي إن شاء الله يكون صعود بلا عودة
2: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أنت زايدة، لأنه واحد من الناس اللي ديما نقول مكرم العامري ود الإذاعة، مقابلات الكبيرة ومقابلات المنتخب الوطني التونسي عندك ما تسمع في التحليل،
5: مستوى التواصل خاصة
2: تبارك الله، هم كلهم على مستوى التواصل، هذا اللي لاحظته انه الناس تعرف تتكلم على الاقل. وصلنا في فتره اولمبيك الكيف كي تسمع تصريحات حتى كي تسمعها في اذاعات اخرين طفره للامانه، يعني لانه اليوم التواصل مهم جدا سي محمد وانت اقرب هذا، انه ناس كي يحكوا على جمعيتك على جهتك يوصلوا المساج بالباهي، وهذاك المهم من الحاجات المهمه راه في نجاح الفريق. هذا مكرم العام
5: الاطار الفني انه من ابناء الكيف،
2: ايه
5: يعني مدرسه كبيره في التدريب، حتى المعهد العالي للرياضه خرج لنا برشا اطارات فنيه ما شاء الله. سي محمد امين السامعلي واحد مرحبي. من الكفاءات هذه اللي موجوده سي محمد امين، لاحظنا اللي الرصيد البشري تاع اولمبيك الكيف السنه مزيج بين الخبره والشباب، كيفاش نجمتوا توائموا بيناتهم تقعوا الانسجام هذايا بين اللاعبين؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك الصحة على الاستضافة.
2: مرحبا بخوي.
6: أول حاجة في التواصل بين اللاعبين عاونونا فيه اللاعبين الكبار. على رأسهم طارق الشعبوني، أحمد الرحالي،
5: على الدين الفاهم، على الدين الرحموني،
6: محمد العرفاوي الرحموني، هما اللي كانوا
4: ركاز
6: أساسية.
5: سيف كرير،
6: سيف كرير
5: ولا ابن كيف سيف كرير
2: كيف
6: هما الركاز الأساسية اللي عاونونا باش يدخلوا اللاعبين الصغار في الأجواء، واللاعبين المنتدبين يدخلوهم زادة في الأجواء تاع التمارين وتاع اللقاءات. الحمد لله يا ربي خدمنا خدمة كبيرة مع سي مكرم. وما ننساش باش نشكر سي عمر الشيبوني اللي هو المدير الرياضي اللي خدم معنا خدمة كبيرة في تحليل الأداء،
2: وكان عنده بصمة في الصعود رو عمر ودي جمعية
4: يعني. سي عمر الشيبوني قلتها قبل ونعودها، رو خدم دوبل كاسكيت إداري كمدير رياضي، وخدم معنا في ماتشوات صعاب في مرحلة ما استحقيناه كمحلل الأداء، وكان تحليله ممتاز واعطانا نقاط ضعف ونقاط قوة المنافسين. فيديوهات كان يتحصل عليهم بالطرق متاعه الخاصة، وعاوننا برشا ودرسنا المنافسين وعملنا الخطة الملائمة، وانتصرنا في المقابلات هذوك، منهم مقابلة سليانة ومقابلة الفحص ومقابلة المحمدية في المحمدية. تحية لسي عمر الشيبون.
2: هذا هو اي نواصل
6: نواصل ونشكر اللاعبية اللي هما عاونونا برشا، عاونونا برشا يتقبلوا منا. سي مكرم يتنرفز ساعات برشا وهما يتقبلوا
2: يوسعوا بالهم مع مكرم عارفين
6: وفقنا ربي وفرحنا كبير كله، وسعدنا بالفريق للرابطة الثانية. إن شاء الله ما نرجعوش للرابطة الثالثة، ومن هنا المستقبل الرابطة الأولى إن شاء الله.
5: دكتور لبيك الكيف صراحة لاحظنا أنه بدنين بصراحة سي مكرم ريس رمي الورود، يعني لعبية لبيك الكيف حاضرين
2: خدمة سي صبري ودكتور زمان
5: في كل المقابلات، لا يعني وقت الفرق الاخرى المستوى ينزل ولا بيك كيف محافظ بدنيا، واكيد يعني ثم عمل كبير ياسر
2: سي عقبه
5: سي فادي الصبري كيف ثم عمل كبير ياسر
2: سي عقبه. مرحبا دكتور، منورنا اخويا،
7: شكرا على الاستضافه،
2: عايشك،
7: وتحيه لجميع مستمعي اذاعه الكاف. شو هو في البداية من 2016 مانيش في تونس، ما كثير نخدم البارة كل شيء، كل ما نسمع الاولمبيك كيف في السين نتألم ديما تبقى كيف في الرابطة الثالثة، ديما يجيك الألم لازم تطلع، خاطر ذاك ما هوش مستوى متاع أولمبيك كيف، مستوى يكون في الناسيونال، عندهم لاعبية كبار. فتني جيت كي جيت رجعت لهنا، كنت في ليبيا، رجعت اتصلوا بيا الإدارة، فما بيت خادمة مع سي مكرم يخدم معناها، زيد شجعني اللي هو معناها صاحب يخدمنا قبل من اللي كنا صغار معناها في اللي جاء خدمنا مع بعضنا قبل، معناها ذاك اللي زاد شجعني، وكان الهدف هو الصعود تاع أولمبيك كيف. نشكر اللي كان يخدم في راس ما قبل خدم، وبعد فادي ناقة فادي خدم مع قبل مع بعضنا 2015، معناها إنسان كفء، عنده ماجستير في الإعداد البدني وعنده شهادة فيدرالية في الإعداد البدني. جينا كملنا بعضنا خدمنا بالباهي في رمضان وقت اللي العباد معناها الجامعات الاخرى معناها ما نعرفش كيف يخدموا، نحن نقربوا الوقت للافطار نسيب الملاعبين قبل نص ساعه، وكنا نخدموا ترافاي انتونس، خاطر خموا في الوقت هذاك، خموا في رمضان وبعد رمضان اللي هو معناها في الاخر نلقوا فريق معناها هو لي فريق يتيروجين، معناها تلقى ملاعبين بين 20 عام حتى فوق ال 34 سنه، والكلهم معناها تسلم لعب يا كبير وصغير، عملت 90 دقيقة ونجم يكمل من بعد المباراة. فهمتني هذيك معناها راهي ماهيش سهلة، راهو تلقى فريق كامل باش تخدم يتيرو جيم، باش تخدم مع الناس الكل، فما ترافاي انديفيدياليزي خدمناه، فما فروقات فردية، كل الملاعبية نعطوها الدوزاج على الجرعة المناسبة لكل كل لاعب، مع وصلنا في الأخر معناها ما عندناش يعني إصابات، فريق كامل على الفاهم اللي نزيدو نشكروه، معناها كان دوره كبير وعاون الفريق في فترة وصل لعب ماتشوات كاملين. اللي هو الوحيد معناها تو معناها نهاية الموسم هو الوحيد اللي يعني عنده إصابة.
4: وملاحظة سي عقبة الإصابة تاع علي الفهم كانت أثر اصطدام مع المنافس، ما هيش إصابة عضلية.
7: أي معناها نحن نحكوا أنا جنرال مو فهمتني. إن شاء الله معناها نواصلوا اللاعبين، نطلب معناها من الإدارة ولا اللاعبين باش يعاودوا في أولمبيك الكيف، لازمهم باش يقعدوا أكثر وقت. خاطر إذا كان باش يفوت يقعد وقت كبير ولا عمل زي باش يتعب برشا في البريباراسيون، باش يلقى روحو تعب، لازم من توا يعني نشوفوا شكون باش يبقى شكون باش يجي مع الإطار الطبي، يعني يعملوا لهم برنامج شكون باش يدخل الصالة شكون يخدم باش البريباراسيون، بعد ما يبقاش واحد تصور أنت يبقى شهرين هو قاعد يعني مشكلة كبيرة بعد في التحضير، لازم يكون هو عنده معناها الباز باش بعد كي يخدم يلقى روحو حاضر معناها العام الجاي باش ويكون معناها مواكب ويكون النجم يأدي إن شاء الله العام الجاي.
5: عاد فرح ديلك سي عقبة، سيفادي سنة وقت الأولمبيك الكاف كان أول الفريق بدأ التحضيرات نتاعو في الرابطة الثالثة المجموعة الثانية. برشا حكيوا على أنه التأخير في البطولة مش يأثر فيما بعد على الأولمبيك الكاف يعني مش يولي إرهاق كذا، لكن العكس وشفناه كان الأولمبيك الكاف يعني اختيار صائب في التبكير في الإعداد للموسم الجديد.
8: قبل كل شيء تحية كبيرة لكم أنتم على الاستضافة وتحية لإذاعة الكاف ومستمعي إذاعة الكاف. صحيح هو بداية الموسم بدأت أولمبيك كيف على بكري، وهذه حاجة باهية برشا للتحضير البدني خاصة، لأن احنا سعقوه بين 4 أسابيع وعشر أسابيع معنا. هي هذه حاجة باهية تسلمت الهيئة المديرة المهام نتاعها على بكري، حضرت الفريق نتاعها بدون مباشرة مع اللاعبين مع جميع اللاعبين. مش يبدو أكبر هذه تحية للإطار الفني السابق على رسم سي ياسين العبيدي اللي بدو معناها ومعها سي في راس
5: سنوات الأولمبيك كيف عملش تربص يعني
8: تربص
5: يعني خارج الكيف سنة في عين سلطان كان تربص ناجح إلى حد كبير
8: اللي عملوا تربص في عين سلطان في بأسبوع، وهذه حاجة بها هي منها تحضر الفريق بدنيا لبقية الموسم. بعد بتبيع بش نقول الفريق حاضر موجود على المستوى البدني باش يكمل به هذه خاطر هذيك شنو هي باش يبدا من حاضر منها الباز نتاع الاعداد البدني باش يكمل به الموسم في الموسم باش يجي 26 جوله لقدام.
2: ونجحتوا
8: الحمد لله
2: برافو، لانه بالحق الاولمبيك كيف كان من احسن الفرق كما كان عقبة يحكي الإصابات ما كانش موجودة، واضح فريق يلعب هالمقابلات هذوما الكل بأقل أضرار وإصابات. العلاج الطبيعي زاد داخل في المنظومة اليوم هذوما ما نعرفش، حسيت أنه فريق محترف ولا بالحق نتاع رابطة ثانية ونتاع فعندك مقومات الفريق محترف.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورة إذاعة الكيف على الاستضافة.
2: عايش خويا، مرحبا بيك.
9: الحمد لله واحد يكون له شرف يكون جندي من جنود أولمبيك الكيف حتى في الخفاء.
2: إيه؟
9: فهمت كيفاش؟
2: لي دورك كبير زيد
9: ان شاء الله. هو الحق عمل المجموعه او على رأس المجموعه ذي السيد محمد علي لوبيري، تضحيات كبيره في الميدان الحق.
2: تحكوا مع بعضكم سي صبري الكل
9: الحق في تواصل دائم، البلانينغ نتاع التريتمون بروتوكول التريتمون نتاع مع الجوارات الكل نحطوه. شكرا للمستشفى الجهوي بالكيف سيرفيس راديو خاصة عاونا برشا، أطباء القطاع الخاص
2: الناس كلها تحط يدها
9: سنتر ميديكو سبورتيف أطباء القطاع الخاص برشا إن شاء الله يعاونونا. راهو الرابطة الثانية تحب أكثر انتونسيتي
2: يبقدها تربي مش يعاونونا
9: إن شاء الله. الحق هو عمل جماعي معناها مع البريباراتور فيزيك نشكر سي فراس سي فادي سي عقبة. الحق ان شاء الله نعملوا بلانيفيكاسيون باهيه للسيزون الجايه خاطر اصعب ياسر وتحب تخطيط ملتي ديسيبلينير ان شاء الله.
5: مسك الختام مع سي ادم العبيدي.
2: سي ادم
5: الاولمبيك الكيف راه مش مسهل في الرابطه الثالثه، ما تقبلش كان 9 أهداف 4 في الذهاب 5 في الاياب. عن ربيع شوشان يعني تقريبا 16
2: من احسن الحراس
5: يعني صراحه اكيد عمل كبير ياسر قام به سي ادم العبيدي.
10: مرحبا اخت حنان، مرحبا سي محمد، مشكورين على
2: الخدمه اللي خدمتها زيد. راهو كل واحد خدم وكل واحد تعب راهو
10: كل واحد
2: شعانة ادم
10: اكيد اكيد. مرحبا بكم ومشكورين على الاستضافه.
2: مرحبا بك
10: ومرحبا بجميع مستمعي ذات كيف. نحب نرجع النقطه اللي توا قالها سي محمد، هي طرفه صغيره صارت في الستاج مع الحراس نتاعي على التسعه الاهداف اللي مقبولين. احنا عملنا اوبجيكتيف من الستاج ملي مازلنا في عين سلطان أول العام يلزمنا يوفى العام ما نقبلوش أكثر من 10 10 يتسمى رقم ممتاز ورقم ممتاز جدا. الأولاد الكل خدموا، مش صحيح ربيع شوشان هو الحارس الأول هو اللي قاعد يلعب، أما ورا ربيع ثم خليل عرفاوي ثم محمد أمين بوغانمي ثم مستقبل أولمبيك الكاف بالحق اللي هو محمد أمين يونسي يلعب في الصنف الأواسط، عنده إمكانيات ممتازة
5: مقامة ما شاء الله
10: إمكانيات بدنية وإمكانيات فنية بشرط يكمل يخدم بالقدرة إن شاء الله يمشي في الطريق الصحيح. الحاجة الباهية السنة اللي عاونتنا في الخدمة اللي نحن نعيشه عائلة واحدة الحراس ولا ومعاهم نيران نعيشوا عائلة، معناها ثم ثقة ما بيناتنا. ما فماش حارس أنا نعرف روحي اللول باش نلعب يبدا يتكبر على اصحابه، لا الكل كيف اللي يلعب كيف ما يلعبش. معناها كي تشوف انت مثلا
2: اشكال ادم وقت لي ربيع هو الحارس الاساسي،
10: لا
2: يعني
10: لا. الحمد لله هذا ايش كنت نحكي لك، معناها ثم ثقه متبادله.
5: شفتوا اللاعب على البنك، شفت انا خليل
10: بالضبط هذا ايش كنت نحكي، هذا ايش كنت نحكي بالضبط.
5: جو ممتاز جدا.
10: ساعات ثم دي كونسيني نبدا مرتاح في البنك، ما نعطيهمش الربيع يمشي، خليل يعطيهم الربيع وربيع يقبل منه. معناها نعيشوا عيله واحده. كي يلعب خليل يلعب ديما نفس لونفي، ديما نفس الفولونتي نتاعهم الاثنين، تشوفهم كيفاش يبدو يشجعوا في بعضهم حتى في التمارين. نعيشوا عيله واحده خاصه في التمارين، سورتو كي تبدا تمارين معناها انتونس شويه، ثم نخدموا في امبيونس باهيه. هذاك اللي خلانا براتيكمون نسمو نجحنا الحمد لله. حاجه اخرى سي محمد والاخت حنان، راهو صحيح قبلنا 10 اهداف صحيح، ثم تسعة ثم صحيح راهو ثم خدمة تاع حراس وخدمة تاع مدرب حراس ميسالش، اما راهي ثم منظومة دفاعية نتاع جمعية كاملة. معناها صحيح نحي الميريت شوية روحي، اما راهو ميريت نتاع جمعية كاملة، معناها ملاعبية راهو ملاعبية الكل، معناها من المهاجم للوسط الميدان للدفاع،
5: منظومة كاملة،
10: منظومة دفاعية فوالا، منظومة دفاعية اللي قامت بالواجب الكل. الحمد لله وفقنا ربي السنة في الصعود للرابطة الثانية اللي هي بلاصة أولية، وإن شاء الله إن شاء الله البلاصة الصحيحة نرجعوا لها هي الرابطة المحترفة الأولى بتضافر الجهود الكل إن شاء الله الكافية الكل، وإن شاء الله ربي بقى علينا الستر وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله.
2: بالعقلية هذه وبهالمستوى الأكاديمي والعلمي الكبير إن شاء الله الأولمبيك الكيف تمشي في طريق صحيح
10: إن شاء الله.
2: خاطر بالحق الناس اللي يسمعوا فينا توا راهم فرحانين، وقت هذوما الكل راهم ولاد الكيف ولاد المعهد العالي للرياضة، هذوما راهم دكاترة، هذوما راهم بالحق هذوما الناس اللي نفتخروا بهم. عندها مدة الأولمبيك الكيف ما عاشتش هالجو هذا، لأنه المستوى الأكاديمي والعلمي مهم جدا اليوم في كرة القدم في التسيير الرياضي. اليوم ظروف الكل خدمت في صالح أولمبيك الكيف، من هيئة مديرة، من إطار فني، من ملاعبية، من جمهور، الناس الكل. إن تصور كان ثم حاجة ناقصة رغم اليوم أنا نحكوا على الصعود، خاطر الحكاية كلها يعني مربوطة ببعضها. سي محمد برافو آدم كوتش، نرجع لك، عندك تعقيب؟
4: عندي تعقيب أولا على التكامل في العمل، صحيح كلامك، معناه تكامل تام بين الإدارة والإطار الفني واللاعبين. فما جنود الخفاء سي نور الدين عمارة وسي مكرم الكلاعي حافظ الأثاث في جمعية أولمبيك الكيف، ومعناها قاموا بمجهود كبير.
2: شنو هو الدور اللي قام به نور الدين عمارة؟ ما زاري ما يعمل حتى في شيء.
4: شنو نور الدين عمارة؟
2: أي مرحبا بك.
4: حاجة بركة أختي حنان قبل ما نحيل الكلمة سي نور الدين عمارة. عملنا الصعود صعب صحيح، وطلب برشا مجهودات وتضحيات، اللي جاي أصعب. احنا غدوة إن شاء الله نحتفله، بعد غدوة يلزمنا نبدو نحضره فريق الرابطة الثاني. الوقت ما عادش الفريق اللي أسباب نجاح الموسم الفارط نحطوها اون بلاس ونبدو نخدموا الموسم القادم. معناها التحذيرات المبكرة، الانتدابات المبكرة، هذه الكل من أسباب نجاح الموسم الفارط، نعاودوا نعملوها الموسم القادم. غدوة نحتفلوا، بعد غدوة نكملوا نخدموا. حاجة بركة تحية لسي هشام وسي وليد وسي مراد المنصوري اللي معناها كنت نستبخت به للأمانة قبل المقابلة وبعد المقابلة، معناها اتصال هاتفي ديما يتصل وكان يتبع على الشقيقة ورقيقة على الجمعية. هذوما مسؤولي أولمبيك كيف وفي العاصمة، تحية لهم وتحية لأحباء أولمبيك كيف في جميع أنحاء العالم. ومرة أخرى شكرا لكم، شكرا لإذاعة كيف على الاستضافة.
2: مرحبا بك، أنت ود الإذاعة سي نور الدين. مرحبا
11: بك حنان، مرحبا بذاتك.
2: مانيش باش نقدمك لانه غنية على التعريف، تحب اولمبيك الكيف نعرف من الصغر، حب اولمبيك الكيف في الدم، حاجه منك من العائله.
11: والله يا حنان مش نحكي حديث محكوش وجمال،
2: اسمعني باش نختصروا الحديث خاطر ملاعبين يستنوا فينا
11: دقيقه دقيقتين.
2: مسالش خويا
11: مش نحكي خاطر حنان، مش نحكي على الموسم هذا. فهمتي؟
5: تفضل
2: اسمع
5: حنان،
11: مش نحكي على الموسم هذا وعلى المجموعة الخدمة بالتفصيل بالضبط. بالضبط كل واحد عطوه حقه، كل واحد وش العمل بالضبط. انا شاهد، راني شاهد قبل ما نخدم النبي، مش نشهد وش صار بالضبط. فهمت حنان؟ هذه الموضوع هذا تاع تاع السنه دي 2025 2026 سي مختار بن سليجان عنده 3 سنين يبرمج يعني في استراتيجيه للموسم هذا 3 سنين وياه عمر الشيبون سي عمر الشيبون 3 سنين كي نشدوا على شرط هيئه منتخبه كل واحد يقوم بدوره الإدارة عند سي مختار وليجون عند سي عمر الشيبوني والتيران عندي هنا والذكاء نتاع الجمعيه عرف شكون اللي اختار في الهيئه نتاعو اقوى حاجه حتى هيئه الحباه سي عبد الجليل بن سلطان غني على التعريف والاطار الفني بتبيع اللي مشى واللي جاي يعطيهم الصحه يرحموا ليهم وخاصه نشكر السيد عقبه خاطر برشا ناس يعرفوا السيد عقبه ما هو محاضر ودكتور كبير ياسر ما نحكيش وش عمل مع النابي انا واحد الناس كنت ما نعرفش تمشي ودي تعرف نمشي في التيران اي نحكي لك اي بكل واحد نعطوه حق خاطر الناس كل كتبت على الفيسبوك الناس كل كتبت على الفيسبوك اللي ما كتبش هذيك على المباشر
2: يا سيدي
11: مش نقسم الادوار مش نقسم الادوار كل واحد خدم خدمته من لو كانوا اربع كعبيطره سي صلاح سي صلاح سي رضا المصراتي في هولندا نشكروه قام بدور كبير في امور ماليه وامور ماديه وامور كذا سي جامبودي في فرنسا يراسل فيه سي مختار واستناه وعمل له حساب في الهيئه عرف كيفاش يخدم الجماعه من له وعندك تونس كي تقول لي تونس نقول سي مراد بن جيلاني وهشام الشريش ويوسف والسيش هذاما هما اللي اتصلوا بجماعتهم يعني ما فهمش الدعم لهيئه كان كي تقول تونس تقول مراد بن جيلاني تقول هشام الشريش وتقول يوسف هما عرفوا كيفاش يتصلوا فما شكون يتصلوا بهم وعاونوا يرحموا والديهم منهم سي الشريشي زبير الشريشي سي عبد الرحيم الزبير هذا كله على الطريق سي مراد بن جيلاني وسي هشام الشريشي فهمتي باش الناس تعرف اللي في تونس الناس اللي وقفت في تونس خاطر ثم الناس تبقى مهبطه كل واحد كيفاش يحكي فهمتي هذاك من تونس تقول تونس تقول تابع مراد بن جيلاني وهشام الشريشي والجماعه بالنسبه هنا سي صلاح حط فلوس وحط كذا يعطي الصح سي اكبر حاجه وقع في الرئيس عملها اقوى حاجه نشد روحي بالصفر ما جحدش على الاولمبيك ما جحدش فلوس ولاده فلوس حواليته فلوس كذا عمل كل شيء وعرف شكون يختار معاه ووقفت الناس وقت تسني الركبه تسني الركبه دخل سي جامودي على الخط دخلت الناس على الخط ومجموعه صغيره ونجحت وشوف الاولمبيك ونصت ومازال توصل وخاصه تحيه سي عمر الشيبوني لي جون كنت عريج وريت وتلبس وتكذا كان في جروب كل حاجه تخص ليكيبمون راهو تابع عمر الشيبوني وحط من فلوسه الخاصه من فلوسه الخاصه ويخدم مجانا يخدم ليش في الجمعيه خاطر الجمعيه واقوى حاجه تشوف في لوكال تو كتب في لوكال سينما مش يوكال لا في الكشخه ولا في كل بار يشوف حنا سالفيزون ما وضع حقيقه يحشموا ما نجمش نقولوا
2: ليه وعليش
11: نفسر ليه وراس الرئيس الجمعيه ذكي يعرف كيفاش يخدم وعرف شكون يحط معاه وعرف ما نحكوش على اولاد بلاد ما نحكوش على الناس عرفت كيفاش تخدم
2: هذا هو
11: واقوى حاجه كلهم هذوما كلهم يحبوا الاولمبيك كيف
2: هذا هو منهم انت سي نوري يعيشك جاري الباهي يعطيك الصحه شكرا لك هاي نمشوا الملعبي اسمعني سي محمد
5: في السنة الملعب الملعبي
2: بصراحه حما نعرفوا علي احمد الرحالي طارق هذوما تقريبا اللي بقيت لبقوا في الذاكره الاخرين يعني جيل جديد
5: أولمبيك الكاف يعني عنده قاعدة من اللاعبين بصراحة يجمعوا بين الخبرة والطموح يعني قدموا برشا أولمبيك الكاف أنا شفته حتى في التمارين راه مش مسهل تبدأ من شهر أوت تحاول يعني وتبقى تتدرب لحد ما تطلق البطولة في شهر نوفمبر يعني مرحلة صعبة برشا أنا باش نبدأ مع سي طارق القيدوم ونعتبره مايسترو وسط الميدان في أولمبيك الكاف شنو فرق السنة على المواسم السابقة باش خلوا الأولمبيك تحقق النجاح والصعود السنة هذه؟
12: مشكورين على الاستضافة. شو الكيف بريسك تو عنده 5 سنين ويطلب أطلع وما تطلعش. لعد الظروف مع البريسك كيف الكفيل كله يعرفها. السنة شنو اللي تبدل معناها؟ تبدلت الهيئة الأشخاص عبيد نظاف عبيد تحب تخدم عبيد تحب تعمل حاجة للكيف. فهمتني مش تعمل حاجه للروحه ولا ما نعرف شنو فهم اكس بالواي يحبوا يعملوه للبلاد كامل يحبوا يفرحوا جهه كامل الشيء هذا بدا من اول عام هيئه خدمه معناها وفرت كل شيء بريسك من اول العام معناتها عملوا ديركروتمون معناتها رجعوا جوارات عطوه ثقه في ولاد البلاد حطوهم في الواجهه معناها هما ونحنا واللي طار الفني اللي حطوهم الاول نحب نشكر ياسين العبيدي وسي عماد وسي فراس خدمه خدمه بها يعطيهم الصحه. هذيك هي معناها الحاجه معناتها اللي خلتنا سنة باش ننجحوا باش تطلع الجمعيه مع كل احتراماتي معناتها للنيفو اللي نحن نكوروا فيه معناتها مستنقع خيب على الاخر فهمت. ما عندك حتى فكره تخش تلعب ببره لو كيفاش راه كي تروح معناتها لاباس معناها وجوك به امورك مريقله تستحمد ربي.
3: وخاصه اسم اولمبيك الكيف بصراحه خلى برشا جمعيات يعني تحضر لق يعني تحضير خاص للقاءات اولمبيك الكيف.
12: سي نورمال اولمبيك الكيف راهي جمعيه كبيره راه مش من تو من قبل فهمتني. وشيء اللي حكوا فيه معناتها الهيئه والستاف معناها على المخالفات اللي صارت قبل معناها الهيئات معناها
2: فهمتني
12: ليه بالحق فما هيئات مشكورين ويعطيهم الصحه فما عباد يعطيهم الصحه خدموا جمعيه فما عباد كيف يعطيهم الصحه ما خدموش الجمعيه فهمتني بكل صراحه راه خاطرني بريسك تو عندي 5 سنين في الكيف كل عام نلعب على طلوع وما نطلعش كل عام نلعب على طلوع وما نطلعش فما برشا حاجات مع انها خلوا الجمعيه ما تطلعش مع ما نحبش نذكر معناتها الحاجات هذوما. نحن تو جايين هنا معناتها فرحانين الجمعيه طلعت
2: الحمد لله
12: معناتها مشكورين
3: معناتها الناس نجحات
12: النجاحات انا قلت لك الحاجه اللي خلتنا ننجحوا السنة اللي هي الثقه اللي حكينا عليها من بكري والكونفيونس اللي صارت معناتها الثقه اللي خذوها الاولاد هذيك هي اللي خلتنا ننجحوا عام السنة.
2: يعطيك الصحه طارق برافو على المسيره الكبيره اللي عملتها مع اولمبيك الكيف.
3: محمد العرفي يعني بعد ما
2: استحدث سيليانا بدل الجو شوي
3: رجع الاولمبيك الكيف ايه. محمد يعني تقريبا كان حاضر في اغلب المباريات من الفتره بالحق اللي كانت صعبه بالنسبه للاولمبيك الكيف خلال المسيره هذه.
13: والله سي محمد مرحبا بك. صح مرحبا باخت حنان.
2: مرحبا اهلا وسهلا.
13: عايشك اخت حنان. قبل كل شيء نحب نشكر الستاف كامل الاداره جواري صحابي كل يعني كانوا يخدموا بقلب ورب كما يحكي طارق بكري العبيد مسيف يعني ويتجبد يعني من قوت ولين انا كشفت يعني من قوت مسيف لصيف احنا نجروا نخدمه فهمتني. الخدمه هذه كلها يعني ما جاتش بسهل مش صدفه الاولمبيك طلعت برشا خدمه برشا تعب يعطي صحه للناس الكل كما سني توسيم محمد قال لنا فتره صعيبه. بكري تحكوا انتم على ماتش الفحص اللي يعني خسرناه في الكيف وبرش عبيد يعني بالحق لو دزت معنا للأمانة يعني حتى بعد الماتش دخلت لين الفستير وصحيت ويرحم والديكم وهذه كور يعني فيها ربح وخسارة والحمد لله يعني حاطينا في قلوبنا ذاك الماتش اللي دزنا بالرسمي باش نطلعوا للليك دو مشينا المحمدية جمع 3 بوان اللي كمان يعني خدمنا عليهم وبنين عليهم ومن وقت ذاك يعني الحمد لله يعني كل دين شدت اختها وبدينا الحمد لله نقدموا لاباس
2: الحمد لله. الحمد لله قيدوم مازال صغير احمد نجم
3: كاور عشان السنة يعني بصراحه انسجم مع كل الخطط التكتيكيه نتاع الكوتش مكرم العامري ناه مدافع ريناه مهاجم ريناه هداف من ضربات جزاء من غيره
2: في المقابلات معاك سي محمد ونبدا نصور في احمد في علي في طارق في حمى وخاطر بالحق يعني شفتوا بوحميد
3: موسم مميز الحمد لله رحالي السنه.
14: هايك سي محمد مرحبا بك وحلا بك مدام
2: مرحبا اهلا وسهلا بك.
14: لا كيما قالوا لك الاولاد نحن رانا من قوت رانا بريسك اول جمعيه بدينا رانا نحن صحيح والناس كلها تجندت نشكر ستاف سي عماد وسي فراس وسي ياسين. يمكن اكثر حاجه نجحت السنه هي لونتونت بينات الستاف ولا الجوارات ولا الهيئه المديره بالحق اللي من اول نهار نحكوا كان على طلوع طلوع طلوع طلوع صارت لنا شويه مشاكل برك يمكن في ماتش الفحص كما قلت ما رخيناش نحن مشينا ناس كل جندت يمكن نذكروا في نهار الريبريز وقتها لعبت كلها على اعصابها ولعبت كلها قلقه ولعبت كلها نحن عملنا مضاعف قوه مشينا ربحنا وقتها الحمديه من وقت هذاك بدات الديبار الاولاد الكل نشكرهم بالحق عندنا جروب موجين نحن الحقيقة بتاع ربي صغار وكبار وحتى اللي ريكريتي والحقيقة الانتجراسيون في الكيف راهي سهلة على الاخر يمكن الاولاد يحكوا لك نحن في الكيف لهنا ما عندناش براني ولا البلاد ولا حاجة ريت من اول نهار لول ديريكت يدخل ديريكت في الجو يمكن كرير هو الوحيد اللي
2: فماش تخدم مخ بحميد
14: مستحيل اني انظف
2: غدوه تطلع الجمعيه
14: والله ليه ريت انظف جروب خدمت معاه هنا تو بريسك عندي 15 سنه في الكيف سينيور
2: حتى نعرفوها الحكايه هذوك
14: لا والله ليه ريت انظف جروب هم الاولاد يحكوا لك قصه بابلي ما فماش شيء نقعدوا نحن يمكن نال الاولاد نقعدوا معاهم
2: الصعود هو الهدف
14: اللي ريكريتي اللي يقعدوا معنا في القاهره يمكن يقعدوا معنا اكثر من ديارهم ولا اكثر من دار نقعدوا معاهم في نقعدوا في القهوه مع بعضنا في التيره مع بعضنا في البلايص كلها مع بعضنا هذيك هي اللحمه هذيك هي اللي
2: هذه صنعه الفارق
14: هذيك هي قسما بالله ساعات حتى الكره ما تحبش تدخل يبدا نيني صافي قلوبها كلها صافي الاولاد حتى الجدد ماني نحكي لك كلهم ما شاء الله عليهم عاونونا الحقيقه نتاع ربي معنا احنا معناها مع الوليدات الصغيره صغار اللي معنا كهو حققنا اللي حشنا بيه وكل كهو كنا كملنا بعضنا كهو
2: عايشك بحميد عايش خويا البي عليه كل عام جيتني وقت وعدتني بالصعود وما
15: صحيح اول حاجه مرحبا بكم
2: بدلت الكرسي اليوم وجيتني في وضعيه اخرى
16: علاش جينا في فتره صعبه في البرنامج الاولمبيك ورغم ذلك كان يحمل الحلم هذا والثقه الاولمبيك كيف ان شاء الله مش يرجع للرابطه الثانيه والشعب
2: اي محمد علي وال
15: مرحبا بكم نشكركم على الاستضافه
2: قولي شوي
15: سبق وجينا صحيح وتمنينا نرجعوا في عامتها باش نفرحوا ما سهلش ربي ها وسهل ربي سناء الحقيقه ما كانش
2: سهل حبيت نسيني بدلت الكرسي كي مشيت من غادي بحذا حمد الرحالي ايه جي الصعود والحمد لله واحد من الناس اللي يساهموا
15: شوف راهو الصعود هذا تعبنا عليه برشا سواء اداره سواء مسؤوليه سواء جواريات سواء جمهور سواء إطار فني معناها بالحق تعبنا على الاخر والحاجه بتيت اللي خلتنا احنا سنين توجو بالصعود انا في اول عام عملنا رينيون صغيره والناس الكل حكيت على الاسباب وحكيت على المشاكل وبراتيكمون الملاعبيه اللي موجودين توا نفسهم موجودين في الخمس سنين التاليين ويعرفوا شنو المشاكل اللي موجودين والاداره اللي تخدم توا حتى ما كانوش قراب في العوام الاخرى كانوا من بعيد مدين يديهم ويعرفوا اش فما في الكيف دونك الناس الكل حكيت على المشاكل وحاولنا نصلحوا المشاكل هذيك فهمت الاداره عرفت شنو المشاكل في الخمس سنين المعنيه اللي فاتوا احنا كملاعبيه كيف كيف باش نجي نجاوب على سي محمد على السؤال اللي سالوا الحام على قالوا انه المرحله الصعيبه هو العام كامل كان صعيب علاش خاطر احنا في الخمس سنين الاخرانيين كل عام نلعبوا على الطلوع ومن بعد ما نتوجوش دونك نحن السنه الاوبجيكتيف نتاعنا الاولاني ان حبينا ناخذوا لي كارم الاول على قد ما نجم دونك ريت النقطه اللي تذيع علينا راه نحسها بدمها سواء في البلاد سواء البر ديما نقولوا صحيح الكونتور ماركي اما ديما تغيضنا النقطه هذيك خاطر نعرفوا في اخر العام رانا نتعبوا وفي ثلاث سنين الاخرانيين استحقيناهم البوانيت هذوكم ونقولوا يا ليتنا جبناها الحمد لله سنين الناس الكل صلحنا الناس الكل خدمنا على الاوبجيكتيف هذاك نشكر برشا الاداره اللي الحقيقه بالحق عام استثنائي راه وعمرها ما كانت عندنا مشاكل راهو بتاع فلوس ولا حاجه بالحق كيما نقولوا نحن عام مختلف باش ندير رئيس فمش حتى مره هزينا التليفون وكلمناه راهو شهريه ولا فلوس جميل هو يكلمنا يقول لنا برون يثبت لكم معناها باش تفهم بالحق ثقه كبيره ياس الاطار الفني كيف كيف معناها عن اصحابنا مثلا يجونا من البي كافيه يترينوا معنا كي يدخلوا للريتم نتاعنا يقولوا لنا الريتم نتاعكم خير من في البي في لونترينمون ما كاينش عم تشوي نشكر الاطار الفني القديم معناها سوا سي عماد سي ياسين سي فراس نشكر الاطار الفني الجديد والحمد لله فرحنا وفرحنا الكافيه الكل ونشكركم مره اخرى على الاستضافه
2: عايش خويا ربي فضلك اي بابا محميد
14: قول قول عليه على الريتم نلعبوا فيه الحق وصلنا مره نربحوا راه ما فماش مانيير العباد تتغشش عرفتك وسط العقلية في الكيف ليه لازمنا نربحو بالمانيير بعد الماتش شويه بريسك قريبيو فلالي بت بشوي بشوي الجوارات يمكن ما فماش انتونت بيناتنا نحن كيف بتعرب حتى الكوميونيكاسيون كانت بشوي بشوي ولينا نلعبو حتى كي نربحو واحد بلاش وراو فما راو مانيير ذكر ماتش بير مشاركة نحن لعبنا فيه واحد واحد حسيت روحنا لعبنا بالكدين يا ميتولون لعبنا الحقيقه نتاع عرب بلي روحنا متغشين الكوتش تغش علينا بعد فما فيديو داك هبطت دارت نتفرجوا فيها مع بعض يقول لعبنا بالكدي مش بيدك مش بيدك بعد جانا هو الكوتش في الفيستير قال لنا انت قال لنا لعبنا بالكدي يا اخي الله يا اخي اللي قلت شنو نعملوا مربحناش عادي بلاك شوف العقليه ونوصلت في كيف لهنا وما ذاك يدخلوا لنا العباد برافو يعطيكم الصحه ما رخيناش فهمت مسيانسين تغشوا علينا كما قلت كان يجونا 25 تو ما شاء الله ولت العباد كل تجي
16: ان شاء الله غدوه نقعد
14: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: مش لازم مباشره للاحتفاليه منعرف شكون مشي شكون
16: محمد علي وين سي محمد علي
2: سي محمد علي غادر الاستوديو ما نعرفش شكون من الهيئه المديره مختار سي كمودي غدوه ان شاء الله باش يكون يوم يوم احتفالي غدوه ثم عبد الرحمن الشيخاوي ثم لبنى مقري ثم
16: برنامج الحفل
2: سي فهمي الحجوني زيد
16: حفل سعودي اولمبيك كيف وذكرى ال 104 لتاسيس الجمعيه
17: صحيح محمد غدوه عندنا احتفال كبير بحول الله من الحاجات الباهيه اللي معناها بحول الله معناها مش نبدو فيها احتفال هذايا الاول ومن بعد عنا يمكن مرتين ولا ثلاثة باش نعملوا احتفال آخر بحول الله معناها الجمعية إن شاء الله معناها تمشي الأمور من أحسن ما يرام بالنسبة للغدوة عنا احتفال ذاك خاص عنا اللي مش يجي بحذانا هو لا إله إلا الله شيخاوي سي عبد الرحمن ومش جينا لبنى صحيح
3: لبنى مقري
17: لبنى مقري وبحول الله معناها تبدا الامور ماشيه
3: ثم ضيوف من خارج كيف باش يجوا ان شاء الله
17: اكيد اكيد
3: فهمي الحجوني
17: فهمي الحجوني اكيد
3: وكلهم متطوعين
17: وكلهم متطوعين ويعطيهم الصح قاعدين معناها يعملوا ومازال ثم ثم برشا اخرين يحبوا ثاني
2: ثم غدوه لاعبين قدامى ثم رؤساء قدامى ثم ولا الدعوه مفتوحه للجميع
17: اكيد كل رقم كله معناها موجوده زي كله معناها
2: سيقمود يقرب لي خويا شويه نجموا نتعاونوا باش نوصلوا المعلومه على الاقل للناس لانه نشوفوا في الافيش نجم تجيب برشا جمهور غدوه وقت تشوفوا الفنانين وقت تشوفوا البرنامج نتاع الاحتفاليه وان شاء الله تكون ناجحه الغدوه الاحتفاليه اولمبيك الكاف
18: ان شاء الله اخت حنان نتوجه من المنبر نتاعكم النظم لدعوه للناس الكلها راهو ماناش باش نستدعوا عباد ولا باش بالشخص
3: اولمبيك كيف ملك الجميع اكيد
18: رايكم وتيرم محلول للناس الكلها ونسوي نعملناهم بلاش والذري صغار بلاش وعنا دخله باهيه ان شاء الله تم غدوه عنا حفله عنا الميداي والتكريم اللي باش جاينا جماعه الرابطه وجماعه الجامعه باش يكرموا باش يكرمونا باش يجيبوا لنا كوب ان شاء الله غدوه يبدا ماتش استثنائي ويبدا نهاير باهي مرحبا بالناس الكل رانا ماناش باش نستدعوا بالواحد اخت حنان دعوه مفتوحه للناس الكل ومرحبا بالناس الكل
2: يعطيك صحة شكرا ليك سي محمد قمود يعطيك صحة شكرا لكل الحضور تحية للفريق الإعلامي لفريق أولمبيك الكاف
3: سي محمد علي شيرني محمد الزغلامي محمد الزغلامي الصفحة الرسمية لفريق أولمبيك دقيقة
2: خلينا تاخذوا صورة جماعية بالك غدوة يبدا سي مكرم مدرب فريق الترجي والنادي الإفريقي مرة من هنا على موجات إذاعة الكاف مرحبا بكم الناس الكل سعيدة بهذه الاستضافة نور تونا سنوري هاي خلي لك
19: بداية وشسكي من سي مكرم العالم
2: ايه
19: عمل فينا
2: ايه
19: سيدي بالنظيبات
2: ايه الناس هذاك مكرم هو
19: الناس صوب رمضان
2: ايه
19: هو تسعة شهور رمضان
2: ميل ميل باش مكرم مرحبا بكم الكل
19: جو جو جو جو
3: ان شاء الله ان شاء الله احتفلت
2: لبيك
3: حنين قبل المباراه اثناء المباراه وبعد المباراه
2: وبعد المباراه سي محمد تلتحق بالمجموعه هذه اولمبيك الكاف فخر الانتماء 104 سنين هو تاريخ وعمر هذه الجمعيه العريقه يتزامن مع صعود اولمبيك الكاف تحيه هذا الفضاء كان لاولمبيك الكاف على امتداد الساعتين تحيه ليك انت علوم
3: ان شاء الله حنين ان شاء الله يعني
2: نعرف تحب اولمبيك الكاف
3: الصوره المحليه هذه تلتف حول اولمبيك الكاف
2: ان شاء الله
3: يكون الدعم اكبر لانه في الرابطه
2: ان شاء الله
3: الثانيه باش يكون المال بحق يعني صحيح. عنده كلمه الفصل في نجاحات الفريق بتاعك.
2: شكرا ليك انت سي محمد الحباسي لانه كنت مع اولمبيك الكاف على امتداد موسم كامل بالصعوبات بالاشكاليات ماهيش جديده على سي محمد الحباسي علولو يعطيك الصحه غدوه باش نتعبك برشا معايا من الاستوديو الخارجي في ملعب الكيف تحية العياد تحية الخيري في الإخراج شكرا وسلاح اللي بدي معنا الحصة تحية لكل الزملاء فرحتنا كبيرة اخترنا اليوم باش نقربوا هكيكة ونقربوكم للاحتفالية غدوة ما تفلتوش الاحتفالية الكافية لكل اللي يحبوا فريق أولمبيك الكيف يكون إن شاء الله في أحسن حلة وغدوة يكون فرحة كبيرة في ملعب الكيف تقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة هذه سبورت تايم اليوم قربت ننسى العنوان مرحبا بالناس الكل تحية فرحانين برشا بهالوجوه النيرة بهالإطارات الكبيرة اللي تفتخر بيها الكيف من دكاترة وبركلة ناس يشرفوا والجيها شباب الكيف تحية لكل أعضاء الهيئة المديرة اللي حضروا معانا واللي ما حضروش اللاعبين الكل اللي لعبوا الموسم هذا اللي طار الفني للجمهور وللناس اللي عاونوا أولمبيك الكيف وقالت حتى كلمة خير فهالفريق هذا وفي الهيئة نتيجة اليوم أولمبيك الكيف في الرابطة الثانية وإن شاء الله الرابطة الأولى الموسم القادم نقابله إن شاء الله في مواعيد قادمة

0: تنجح فيها الدروس الكل في المواد الكل.
1: منصة الجسر اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة البلد والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقي.
0: تنجح فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتنجح فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: مساء الخير، تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. وأكد الوزير التوجه نحو إعادة تأهيل منظومة إنتاج التين الشوكي عبر اعتماد الأصناف المقاومة والممارسات الزراعية المثلى، مع دعم وحدات إكثار الدعسوق المكسيكية وتشجيع الباعثين الشبان والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. انتظمت اليوم بمدينة طبرقة ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شراكاتها مع الهياكل العمومية والأطراف الداعمة. تناولت بالخصوص جملة من التصورات والأفكار والإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وما تستوجبه من مبادرات تشاركية تضمن حسن التصرف في الموارد الطبيعية المتاحة واعتماد الآليات الضامنة لاستدامتها وديمومة قدرتها على التكيف والصمود. اختتمت بولاية سليانة سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصبا. وتم بالمناسبة تعمير الاستمارات الخاصة للمصادقة على مراكز التجميع، على أن يتم لاحقا رفع التقارير النهائية للمصالح المعنية. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وأشار السلمي خلال إشرافه اليوم على افتتاح مائدة مستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة 27 و2000. أشار السلمي إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، واصفا هذه الخطوة أو هذه الدعوة بالخطوة الإيجابية ينبغي البناء عليها. وعربيا، نفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف استهدف بيت عزاء قبل يومين بمخيم صيرات وسط قطاع غزة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرة العاشرة، والآن نحيل المصدح مباشرة لزميل عادل الخماسي. مرحبا بك عادل.
5: مرحبا بك، نعم قديمة مع زهور بالنسبة لي. خليني مع
3: لزهور. عارفوني المستمعين.
5: سي عارفوك، اللي اسمك زهور، أذكر وزمة
3: دوبل برينو.

0: تنافس ظهور.
1: هكا واضح واضح. أربع دقائق بعد التسعة، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، على بركة الله ننطلق في رحلتنا مع أهل الفن حتى الـ11 متاع الليل. مرحبا بكم الكل، عيد الجندوبي، خير القرفي، ومن الأستوديو عادل الخمسي.

兴奋。أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في نفزة وفي كل معتمديات الجمهورية. مرحبا بكل من يستمع لنا داخل وخارج الحدود، متواصلين معكم في رحلتنا أهل الفن حتى الأحداث بإذن الله اللي بتحثوا فيها على مهرجان المسرح التجريبي والمسرح الحديث بالقيروان وتتويج نور الدين الهمامي ومذهب الرميلي كجائزة أحسن ممثل منصفة بينهما، سيكونوا معنا بإذن الله في رحلتنا في الجزء الأول. كذلك نحكو على البلاغات الصادرة في خصوص أيام قرطاج المسرحية، السينما والتتويجات التونسية والأفلام اللي خرجت، وكذلك ما ننساش أصدقائنا المستمعين على الباج بتاعنا www.radiokf.tn.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف في منوعة أهل الفن. كما عطيت في ورقة العمل من الأول عنا استضافات بين المسرح وبين السينما في سهرة الليلة، نبدأها بالتتويجات من خلال لقانا مع الثنائي نور الدين الهمامي ومهذب الرميلي وجائزة مناصفة بينهما في هذه. نعم، معي مباشرة مهذب على الخط. مهذب مرحبا بك. مهذب معرش يسمع فيه مهذب ولا لا؟ باهي شوف معاه مهذب، نحن على الهواء مباشرة، تسمع فيه ولا متواصلين معك؟ متواصلين بطبيعة باش نحكي على مسرحية عوطيل بطولة مهذب أرميلي وتتويج البارحة في القيروان من خلال مهرجان المسرح الحديث مناسبة مع نور الدين الهمامي في مسرحية الموت. منعرفش كان مهذب حاضر معي.
2: اهلا
1: وسهلا، مرحبا بك مهذب.
2: عسلام اخويا عادل، شكرا على الاستضافه، سعيد بالتواصل معك. تحيه ليك ولكل فريق العمل معك ولكل الساده المستمعين.
1: عايشك. اذا مهذب الرميلي عطيل افضل ممثل العراق الاردن والبارحه في القيروان.
2: اي الحمد لله. عطيل بعد طبعا كما تعرف ينتاز المركز الثقافي الدولي بالحمامات.
1: نعم.
2: عن عطيل ويليام شكسبير نصب كثير دوما واخراج حمادي الوهابي. الحمد لله يعني المسرحية دي كما ذكرت تحصلت على جائزة أفضل نص وأفضل ممثل في مهرجان بغداد الدولي للمسرح.
1: نعم.
2: أيضا تحصلت على جائزة أفضل نص وأفضل ممثل وأفضل ممثلة، تحصلت عليها فاتن الشوادي معنا الممثلة في مهرجان الأردن المسرحي، ومؤخرا في الدورة الخفية لمهرجان المسرح الحديث بالقيروان تحصلت أيضا مسرحية عطيلة بعد على جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة كيف زميلتي فاتن الشوادي، أفضل ممثل مناصفة مع صديقي نور الدين.
1: نعم.
2: الهمامي عن مسرحية الموت اللي ذكرت انت.
1: نعم، احنا والحمد لله نقولوا على الاقل بعض المهرجانات المسرحيه في تونس شد صحيح على الاقل في المشهد الثقافي المسرحي، على غرار مهرجان المسرح الحديث اللي تحيه لخونا سامي النصري بطبيعه الحال رغم ما هو موجود من نقولوش من تعطيلات او لا، وانما هذه هو ظروف العمل ولت مع المهرجانات، لكن فما اصرار على الاقل تكاثفت الجهود وأنه تكون دورة جديدة للمهرجان المسرح الحديث بالقيروان واللي كان من خلالها عرض عطيل وبعد ظاهرة المهرجانات. ونحب نبدأ معك أنت مهذب، معناها واقع المسرح التونسي 2026 رغم الجوائز اللي جي، لكن فما مسارح أخرى بدأت تغزو المشهد الثقافي المسرحي في العالم العربي.
2: وفعلا كما قلت انطلقوا الدورة 30 مهرجان المسرح الحديث. انا نعاود نوجه التحيه حقيقه، الاجواء كانت حميميه جدا، ونعاود نوجه الدعوه والطلب بل والمطالبه لمزيد دعم التظاهرات هذه اللي هي الفعل الحقيقي لما يسمى باللامركزيه الثقافيه، لانه ثم تاريخ قيروان كما تاريخ الكاف كما تاريخ قفصه كما برشا يعني بنزرت وبرشا ولايات الجمهورية التونسية اللي كان عندها تاريخ فيها في الفعل المسرحي، معناها منذ نشأة الفرق القارة ومرورا بالمراكز الفنون الوقعية والدرامية، وكانت عندها فعلا إنتاجات كبيرة فعلا ومؤدى الفعل الثقافي المسرحي في تونس. فبالحق حامل لتاريخ، معناها لابد أن يتواصل. الدورة كما قلت أنت السنة رغم الصعوبات ويعني ضعف التمويل حقيقة ممكن حتى التوقيت ما كانش صعب جدا، والتوقيت مربوط بشيء من البيروقراطية معناها في, في, في مسألة الدعم وغيره، لأن يعني التوقيت كان متزامن الامتحانات المدرسية وغيره، ولكن رغم ذلك كان فما جمهور كبير حقيقة، وجمهور عنده ثقافة فرجة وعنده ثقافة مناقشة كما تعرف في مهرجان المسرح الحديث، عنده من بين الأسس بتاعه النقاش بعد العرض، فبالحق كانت نقاشات يعني مهمة جدا مع الجمهور ومع المختصين، وأنا ممكن كنت محظوظ جدا في الدورة هذه. توجه بالشكر لإدارة المهرجان اللي كلفتني أيضا إلى جانب عرض عطاي، أنا أشرفت على ورشة تكوين في
1: نعم.
2: بيداغوجيا وديداكتيك المسرح، وكانت ورشة ناجحة جدا يعني ما شاء الله عدد كبير من يعني من الشباب والمخرطين وحتى المسافرين على نوادي مصر جاو واستفدنا مع بعضنا الناس الكل من هالورشة هذه. كما قلت المسرح التونسي ولا في مرحلة خطولين صغيرين أكثر من كسكسي، معناها تسمع الـ تسمع الـ الجوائز يعني الفاعليه بتاعه في العالم العربي على الاقل خلقوله مؤخرا، كما تعرف في مسرحيه غربيه تحصل على جائزه افضل عمل يعني في مهرجان الهيئه العربيه للمسرح.
1: نعم.
2: ولكن حقيقه معناها كنجي ندخل في واقع الفعل المسرحي الحقيقي معناها والطروحات بتاعه نلقاو انه انا يبدو لي على الاقل انه في السنوات الاخيره فما برشا صعوبات، ونادرا وندرة وقل من تلقى بعض التجارب اللي حقيقة تخلق مستقلات أخرى بديلة حول الواقع والوقائع في علاقة بالواقع اليومي بتاعنا. يبدو لي أنه في جانب كبير على الأقل من المسرح ده وكأنه دخلنا مرحلة الاشترار، فما برشا احتراز من بيت من بيت ربما فما إشكالية بتاع فلسفة الواقع المسرحي في تونس. يعني يبدو لي أنه لابد من التفكير في فلسفة بديلة، في تصورات بديلة. المسرح لا يتحمل، المسرح قائم على الارتجال، ولكن كفعل ثقافي لا يتحمل الارتجال، لابد أن يكون في إطار استراتيجية، في إطار تصور، في إطار رؤية. كما نعرف كان نرجع وإحنا حتى الخطاب الرتيبة 7 نوفمبر 63 دعا لمزيد الاعتناء بالمسرح التونسي والمسرح المدرسي اساسا، واسس المسرح المدرسي كان في اطار استراتيجيه، في اطار رؤيه، في اطار تصور معناها مجتمعي كامل يعمل على بناء الدوله الحديثه وقتها. فاليوم هذا كيف ما نجمش يكون المسرح هكاك بالشكل، يعني هالمهرجانات كما قلت انت تولي تدخل هكاك في منطقه مناسباتيه والمنطقه على خاطر عندنا دوره زي ما تتعمل ولما اربع مسرحيات وافتتحها بشويه ماريونات ومدري شنو، معناها يعني تولي كانك تلوك في نفس الشيء. الفلسفه من وراء ذلك، لماذا المهرجان؟ لماذا المسرح اليوم؟ ما هي فاعليته؟ ما هو مطلوب من المسرح؟ اي مسرح لاي جمهور اليوم؟ هذه الاسئله الحقيقيه اللي لو يقعد المبدع واحد يتخبط فيها يخطئ ويصيب، ولهذا يلزم تكون اعتقد انه يلزم سلطه الاشراف، يلزم الاطراف الفعله الحقيقيه اللي يحبون نكر، وهذا قطاع مدعوم معناه، يلزم نفكروا حقيقه في فلسفه بديله اليوم، ماذا نريد من هذا المسرح وكيف يمكن ان نؤسس له معناه. سينما مش نقعد نعاودوا نقال اخر نسخنوا في البيت معناه، هذا هو انا اليوم كمسرحي نتساءل ونقول الى اي مدى انا ضروري في هذا المجتمع.
1: نعم.
2: وهذا هو السؤال الحقيقي اللي يجب به المبدع نفسه.
1: أنا ربما تفاعلا معك في السياق هذايا، وإحنا شفنا حتى في أيام قرطاج المسرحية فما بعض الدول اللي البلاد العربية كانت معناها مسرحها محتشم أصبحت عندها بأبناء تونس اللي هم كونوهم معناها، في خاصة نحكي على الخليج بصراحة نقولوها، وأنه بدوا في تجارب مهمة مع الشباب الجدد.
2: فعلا وهذه فرحنا، إحنا لأننا نلعب دور المعلم.
1: نعم.
2: إحنا نلعب دور المعلم، لكن زاد ما يوليش العصفور يزقق بوه معناه.
1: صح.
2: احنا اليوم تحت رحمه الهيئات هذه العربيه اللي هي معناها يكفي انه يكون عندها الموارد الماليه باش تولي هي توجه المسرح التونسي، هذا لازمنا ان نقف له يعني نمد ايدينا لكل الاطراف. مرحبا بهم وبفلوسهم، احنا معناها مشكله اللي كانوا يعاونونا بتظاهرات كبرى وكذا لماذا معناها. ولكن يبقى التلميذ هو المعلم معلم، ونحن مسرح التونسي مسرح رائد. وكما تحكي انت مثلا اليوم كنا نحكيو على الهيئه العربيه، هالمنظمه الغير حكوميه اللي ممكن انا عندي شويه تحفظات شان فيها، اما على الاقل ما هو مشروعك العربي وما هو مشروعك التونسي، هذا يهمني انا اليوم، وما ورائيات هذا المشروع هذا الذي لابد ان نتساءل عنه، وليكن المشروع ولنكن موجودين فيه، ولكن من موقع تاريخنا. هذا اليوم عندما اصافحك بتاريخي مش نغسل يدي من تاريخي ومن موروثي،
1: اصافحك
2: تولي كانك انت من أتيتني بالجنة وأنا قاعد طبع في الصراط بتاعك. لا يا حبيبي لا, لا نحن الجنة, نحن الصراط, نحن المسرح التونسي, يعني 120 سنة إنجاز, وكما قلت أنت أساتذتنا ومختصين هو اللي مشيو هم اللي كونوا, فلا لسياسة وضع اليد, هذا اللي هذا هو معناه مع مرحبا مع التعاون مع كذا, لكن لا لسياسة وضع اليد, لا لكي يصبح المسرح التونسي تابعا يعني وليش اليوم حلم المسرح التونسي أن يتحصل على الجائزة الشيخية أنا نسميها جائزة الشيخية, مش هذا يعني هذا لا ما هذا غير مقبول. اليوم هذا ما يلزمش هذا يولي خلق شوية بعد يولي يخلق لك سياسات وتولي أنت مطالب كما صار للبير دو فون تاع السينما معناها
1: صحيح تولي مفروض عليك تنفذ رأي وتمام. نعم
2: هذا ما يلزمش نقعد فيه, لا المسرح التونسي رائد, مسرح تونسي يرحب بالدعم ومرحبا وماذا بينا, واحنا في يعني الوضعية بتاع البلاد بتاعنا ونعرف الوضع الاقتصادي تو اللي احنا فيه, لما لا اذا كان فما موارد اخرى تنجم الدعم لنا لما لا, لكن بشرط ان نكون نحن في موقع الفعل لا في موقع المفروض به, خاصة نحل قوس مثلا مؤخرا اعلان الهيئة العربية للمسرح عن المهرجان العربي للمسرح المدرسي, هذا اللي مثلا تمنيت بنيت أن يكون معنا من تونس لأنه هي السباقة لهذا, لأنه تونس والمختصين في المسرح المدرسي التونسي هم الذين
1: صحيح
2: هزوا التجربة التونسية
1: صحيح
2: وعلموها جديد, يعني علموها معنا من خلال أساتذتنا من خلال المختصين بتاعنا للشارقة وللإمارات وغيره, فاليوم ما تجيش أنت تولي أنت معناها تقولوا انت اللي باش تعلمني, انت شفت تعلمني خاطر انا علمتك يعني ما نجموش اليوم المسرح المدرسي التونسي عنده تاريخ, المسرح المدرسي التونسي عنده 60 سنه, المهرجان او المنطقة الوطني للمسرح المدرسي التونسي عمره 40 سنه, 40 دوره صاروا من مهرجان وطني في 60 سنه, هذوما ما نجموش اليوم نتخليو على هذا الكل ونترك المكان فارغا للهيئه العربيه او لغيرها, ان هي تولي هي المؤسسه وأكثر المؤسسين الحقيقيين معنا, هذا اللي هذا بالنسبة هو مشروع وطني, إذا ندفع عليه موقع الغيرة والموقع المسؤولية التاريخية والوطنية, اليوم نحن أصحاب الراية ولا يمكننا أن نتنازل عن هذه الراية, مرحبا بالجميع ولكن نحن أصحاب الراية والتاريخ يقول هذا يعني
1: واضح, احنا فهمنا بعضنا وهذا اذا كاش حبيت وين نوصلوا, لكن مانيش باش نطول عليك لانك عندك التزامات اخرى, لكن نستغل في فلاش على الاقل وحده الفن قانون الفنان
2: طبعا ذيك على القانون الفنان خرج مؤخرا يا سيدي نبارك, احنا اي خطوه نباركها لما لا, ولكن صراحه انا عملت اطلاع على القانون هذا, انا يبدو لي انه المشكله مشكله فلسفه هي فقط, راهو النوايا طيبه وانا متاكد ان النوايا طيبه, ولكن مشكله الفلسفه ما هي هذه الفلسفه, هذا كما في الادارات مثلا, لا يمكن لاداره مسرح ان تتعامل مع هذا القطاع كاداره صناعه ولا اداره خاصه بالتجاره ولا اداره خاصه بالاعمال او بالاموال, إدارة الفن هي إدارة ذات خصوصية, ما تنجمش تطبق لي القوانين والمناشير الإدارية على قطاع فني بنفس تلك معنى بنفس ذلك التمشي, قطاع فني هو قطاع حي, هو قطاع يعني ما ينجمش يدخل فيك القوالب هذاك, لابد أن تفكر في الفن من خارج الصندوق, ما تنجمش تفكر في الفن داخل الصندوق يولي نعم في القوالب, كيف يبدو لي هذا ما وقع في قانون الفنان, أنه قانون مصندق مقولب جاف جدا, ربما ينجح في تنظيم الساحة الفنية ربما ولكن إلى أي مدى استوعب خصوصية القطاعات الفنية وروح الفن على اعتباره فعل متحرر, ما لا يبدو لي لم ننجح كثيرا في هذا حسب اللي طلعت عليه, وهي أصل عملية رسيب بارادكسال, عملية متعارضة, معناها تقول لي فن وقانون قلت معناها الماء والنار تحكي, يعني العملية من خط القانون دائما يمشي في كلمات, مش معناها أنا بس مثلا كما قلنا نخرج على القانون, مش هذا, لكن لنا قانوننا الخاص, لابد يلزم المشرع ينظر إلى المسألة دي بمنظار خاص, والمنظار الخاص هذا اللي يمكن ننظر فيه إلى الفنانين, ويبدو لي أنه حتى الاستشارات اللي وقعت صراحة ما كانتش مفتوحة على مجالات كبرى وعلى فنانين, معناها كانت استشارات انتقائية من هم في الركاب ومن هم داخل الصندوق, وهذا يبدو لي أنه خلق لنا قانون إلى حد ما جاف جدا صراحة, ولا أعتقد أنه ينجح في استيعاب روح الفن, وفي الأخر أنا لخصت العملية دي في المثال التالي, قلت لهم عبارة أنا نجي الواحد يحب يعمل فلاح يقول له أنا مش نعطيك البذور بلاش, وباش نعطيك الماء بلاش وباش نعطيك الادويه بلاش باش اكثر شيء منك اما راه فباش اعرف استمرت الفلاحه بتاعك فما عندهم ما يعمل بهم اللي اعطيتهم بهم كل ما عندهم يعمل بهم. اليوم السؤال الحقيقي هل هناك ارضيه حقيقيه للفنان ارضيه ممارسه الفعل الفني لانه ولا يبدو لي كل الاشكاليات اللي تخل فيها القانون هذا بتاع محترف ومش محترف ومتفرغ ومش متفرغ والاشياء الجانبيه دي الكل يبدو لي انه سبب المشكله بتاعها الحقيقي هو انه ما فماش مجال ما فماش ارضيه تتسع لممارسه الفعل الفني خاطر ما كان ثم ارضيه حقيقيه تتسع لممارسه الفعل الفني راهي الاشكاليات دي مش مطروح يعني كعبتين وكعبه في الاخر كي تبدا القصعه صغيره تسمع فيها كي تبدا القصعه صغيره تولي وقتها العباد تتضارب عليها لكن كانت العمليه فيها فلسه اخرى فيها راي اخرى فيها خاطر اليوم حتى منظومه الدعم في حد ذاتها لابد من اعطي نظر فيها الدعم هذا اللي عباره واحد يجي يحوس بحر الدوله ان الدعم العمل ومن بعد تشري الاعمال تشري بيد العروض وهل الدعم هذا في الحقيقه زاد رؤيتنا للدعم زاد في حد ذاتها زاد لازم يعطي نظر فيها يا اخي احنا الدوله هل هي تدعم المنتوج او تدعم المستهلك يعني تدعم المنتج والمستهلك يعني نسبه الدعم بتاع الدوله هي تدعم المستهلك مش المنتج يعني اليوم راي خاطر وانا بسؤال الاداره تاع مالك ومن خليك تقول لك انا الدعم فيك انا مش الدعم فيا انت الدعم في المواطن باش يتفرج مش الدعم فيا انا هذه خاطر الدوله راك الدعم الخبز هي الدعم في المواطن مش الدعم في الخباز فقط الخباز بس المواطن يعني يجي يشري 200 فرنك
1: نعم المستهلك في نهايه المطاف
2: هي للمستهلك راه احنا يقلبوها عنا ثم بعد يبدون في الاسئله جوابيه بدون يجاوبوا عليها معناها يعني توجه بها حتى لوزاره الثقافه هل الدوله تدعم في قطاع المسرح مثلا هل الدوله تدعم المسرح ام تدعم المسرحيين أم تدعم شركات الإنتاج المسرحي؟ وأما كانت الثلاثة ذو مختلفين اختلاف كلي، اختلاف كلي اللي هو تقعد في لجان، أنا حضرت في بعض اللجان، تقعد في لجان يبدو أعضاء اللجنة في حد ذاتها مش فاهمين، واحد يدافع على الشركات، واحد يدافع على الأعمال، واحد يدافع على المسرحيين، ماناش فاهمين بعضنا، احنا ماناش فاهمين أصلا شكون قاعد يدعم. يعني فهمت يعني راهو ثم يلزم بالحق يعطي نظر في المفاهيم، يلزم يعطي نظر في الهيكلة هذه الكل. والانتصار للفعل الفني، انا انتصر للفعل الفني بغض النظر على الاشخاص شكون مش عندي فيه متفرغ ولا مش متفرغ. انا اعطيني الفعل الفني هل اليوم احنا اليوم انا بالاثر اللي باش نعمله في المجتمع ما هو الاثر بتاع الفعل بتاعي متفرغ مش متفرغ نخدم مع عادل نخدم مع بالقاسم اعطيني المهم الفعل بتاعي شنو الاثر بتاعي باش يكون. هاي كيف تقلل لي انت تقول لي لا تخدم كان مع فلان وعادل ما تخدمش معه على خاطر مش متفرغ وفلان نخدم معه من عصفور تقلل لي الحكايه هذه. اي هل هذا سينعكس على المنجز؟ يا اخوي كان باش ينعكس على المنجز مرحبا موافقي لكن لا اعتقد ذلك. هذه هي المشكله المشكله انك تتعامل مع الفن عباره تتعامل مع البطاطا ولا مع القمح ولا مع ما اعرفش مع ماده اخرى مع ماده اقتصاديه ولا تجاريه ولا تحب الفن مش هذا الفن حاجه اخرى فلسفه اخرى فيلزم وكيفاش ما تستشيرش سامحني كنت قلت هذا كيفاش ما تستشيرش انت نستغرب والله انا نستغرب بالحق انا يعني كيفاش انت تحط يدك على مجال فني او تباشر مجال فني بشكل انا كنت تطرح في الاشكاليه حتى مع اللجان فما بالك في قراءه لقانون باش ينظم المجال هذا كيفاش سيدي فرضا استشرت يا سيدي الفنانين هاي باين تقليدهم انت مش مشكل اي استشرت علماء الاجتماع استشرت مفكرين في مجالات اخرى يا اخي اليوم راه الفن هو النتاج العام النتاج النخبه الى العامه كيفاش انا نتناول المجال الفني دون ان استشير علماء الاجتماع هذه مغرورة رو رغم اللي عارفين ان احنا هو فعل مجتمعي هو فعل مجتمعي هذه العبيد مش حاب تفهمها انا مستغرب اليوم مثلا في لجنه تاع انتقال عروض مسرحيه ما نلقاش واحد مختص في الاجتماع والله استغرب واحد مختص في التاريخ والله استغرب واحد مختص في الاداب والله استغرب الى جانب المختصين في مسرح الى جانب المختصين في مسرح خاطر هو هكاك هو فعل مجتمعي واللي نعمل كان نعمل فيه لبعضنا ونعملوا مهرجان لبعضنا ونستدعوا فيه لبعضنا ونكرموا بعضنا هذه كمساله اخرى
1: الفن والقانون نعم والفن والقانون وما زالت ذم بعض النقاط حبيت نذكرهم مع هذا برميلي اللي إن شاء الله باش نقولهم بالدرس قريبا بعد ظهور القانون هذايا لنا عودة للموضوع بأكثر إيضاح وأكثر معلومات هذا بعثنا بعض النقاط المهمة كما الحديث اللي حكيناه على الهيئة العربية للمسرح اللي كان في الحقيقة ممنهج باش راح نوصلوا به للفن والقانون هذايا شكرا هذا بنخلي لك كلمة مسك الختام في الليلة هذه في انتظار ان شاء الله انه تكون حاضر معنا لما لا واحنا على ابواب مهرجان ان شاء الله في الكاف يكون حاضر هذا برميلي
2: ان شاء الله يسعدني جدا وتوحشت الكاف نحب مدبيه على الاخر شكرا مره اخرى على الاستضافه المرة دي بالهيئة في مهرجان إن شاء الله في
1: إن شاء
2: المباراة.
1: الله.
2: تحية ليك مرة أخرى لكل فريق العمل معك ولكل السادة المستمعين. عاش المسرح وعاش تونس قبله طبعا. كاو شوف هو فعلا حي، أنا يبدو لي يعني كل محاولات ثم محاولات في التاريخ حتى الاغتيال هذا الفعل أصلا، ولكن هو فعل حي بالضرورة، راهو سيتواصل هذا ثابت وأكيد، ولكن هات ما كنوش أنانيين وننظروا له من منظار آخر أوسع شوية، خاصة في المراحل هذه الحساسة والمهمة، سواء في تاريخ البلاد سواء في التاريخ العربي كامل في التاريخ العالم كامل. أكتشوف احنا في مراحل راهو انتقالية كبرى اليوم، خارطة جيوسياسية قاعدة تبدل في العالم، لازم يكون عندنا وعي بهذايا، واحنا في الميلانو نتحركوا في هذا العالم. فاليوم من واجبنا احنا كفنانين من واجبنا انه نتحمل مسؤوليتنا التاريخية في المرحلة هذه، وسلاحنا هذايا الفن، احنا ما عندناش كان هذاك سلاحنا هو الفن هذا. وراو انا ديما نقول اذا مسؤولية سياسي هي مسؤولية مراحل انتخابية او عدة او شو يقولوا لها انتخابية، عهد انتخابية، فان مسؤولية الفنان هي مسؤولية تاريخية تتعدى تفوت عمره معناه. فاليوم راو يلزم يبدو لي انه من باب مسؤوليتنا الوطنية ان ننظر للقطاع المسرحي من باب المسؤولية التاريخية، وخاطر ما يقعد كان الاثر، فماذا سنترك من اثر؟ هذا هو السؤال انا اللي يهمني.
1: يبقى السؤال مطروح. ماذا برميلي، شكرا لي خويا الغالي من خلال هذه الإطلالة، سعدت بالتواصل معك. 53 دقيقة بعد التسعة نتواصل معكم بعد العشرة بإذن الله، شكرا لكم.

0: تمام والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لأخير نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: تدشين دار للخدمات الرقمية بمعتمدية تبورسق لتقريب الخدمات الإدارية والتشجيع لاعتماد وسائل الدفع الإلكترونية. بولاية الكاف انطلاق فعالية الدورة 36 لمهرجان عيد مايو ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الجهة. واتحاد الشغل يؤكد استعداده للحوار مع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. نظم مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة اليوم يوما وطنيا للأبواب المفتوحة بوحدات الإنتاج الفلاحي القناديل بباجة الجنوبية تحت شعار رحلة إلى قلب الإنتاج الفلاحي. وركز هذا اليوم المفتوح على إبراز دور وحدات الإنتاج الفلاحي في الإشعاع على القطاع الفلاحي والمحافظة على منظومات الإنتاج، ومثل فرصة لتبادل الخبرات وللقاءات ونقاشات بين المختصين والفاعلين في المجال الفلاحي، ولعرض لوسائل العمل داخل الوحدة الإنتاجية القناديل من تجهيزات وآلات ومعدات من خلال جولات ميدانية لاكتشاف مختلف ورشات الإنتاج والتعرف على أنشطة الوحدة في الزراعة الكبرى وتربية الأبقار والأغنام والميكنة الفلاحية. كما مثلت تظاهرة الأبواب المفتوحة مناسبة لتقديم مداخلات حول أهمية مراقبة إنتاجية الماشية ومردودية الإنتاج لديوان تربية الماشية وتقديم وحدة القناديل كنموذج للوحدات الفلاحية بالبلاد التونسية. انتظمت اليوم بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة ورشة عمل جهوي لإطلاق آلية دعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شراكتها مع الهياكل العمومية والأطراف الداعمة. تناولت بالخصوص جملة من التصورات والأفكار والإجراءات الوقائية الرامية لتعزيز الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وما تستوجبه من مبادرات تشاركية تضمن حسن التصرف في الموارد الطبيعية المتاحة واعتماد الآليات الضامنة لاستدامتها وديمومة قدرتها على التكيف والصمود. وتهدف هذه الورشة إلى وضع آلية دعم للهياكل المحلية الوسيطة من أجل تعزيز التصرف المستدام في المياه والتربة بولاية جندوبة وتوفير ضمانات ملائمة مع التغيرات المناخية وفق ما تضيف منسقة مشاريع بجمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء رباب المرداسي.
2: اليوم احنا حضورنا في ورشة العمل هذه كممثلين المجتمع المدني يجي في إطار دور الجمعية المحوري في دعم ومرافقة الفلاحين بولاية جندوبة، ونحكيه بالخصوص الفلاحين الصغار اللي محدودين الموارد واللي يعانيوا من تبعيات التغيرات المناخية وتدهور الأراضي الفلاحية. احنا همزة وصل بين الفلاحين من جهة والهياكل الفنية والرسمية من جهة أخرى، نخدموا بالأساس على دعم الفلاحين واللي يتمحور إما في التحسيس أو التكوين الفلاحين في تقنيات الفلاحة وخاصة الفلاحة الحافظة، مرافقتهم ميدانيا لتبني ممارسات تقلل من استهلاك المياه وتحسن خصوبة التربة، تشجيع الفلاحين تنظيم ورشات تطبيقية لإنتاج الكمبوست المحلي، وأيضا إدماج البعد البيئي في المؤسسات الاجتماعية عبر دعمها لوضع خطط إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
0: اختتمت بولاية سليانة سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة، والتي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري للوقوف على مدى استعدادها لقبول الصابة. وتم بالمناسبة تعمير الاستمارات الخاصة للمصادقة على مراكز التجميع لأن يتم لاحقا رفع التقارير النهائية للمصالح المعنية وفق ما ذكره رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز، الذي أضاف أن الجهة تعد 30 مركز تجميع بطاقة تخزينية جملية تقدر بمليون ومئتين واثنين واربعين ألف قنطار موزع على 28 مركزا تجميع

0: للتجميع قديم مع إضافة مركزين جديدين بمعتمديتي الكريب وسلينا الشمالية. افتتحت اليوم بمدينة الكف فعالية الدورة 36 لمهرجان عيد مايو الذي تنظمه جمعية أنماء وصيانة مدينة الكف، ويتواصل مدى 4 أيام ببرمجة متنوعة تجمع بين الندوات الإعلامية والفكرية والمعارض والعروض التنشيطية والأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الجهة. هذا وانتظم اليوم في افتتاح المهرجان يوم إعلامي دراسي حول دور المرأة في تطبيق وتبني آليات التأقلم والصمود لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك ببادرة من جمعية صيانة وانماء المدينة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف. رئيسة دائرة لحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف نايلة الشرفي وهذه الإضافة.
1: إعلامي فيه عدد المداخلات يجمع ما بين الاختصاصات كل ما هو فلاحة، وهذا يجي في إطار الصحة الواحدة اللي شعارنا هو أثناء أن تحافظوا على صحة الإنسان صحة الحيوان وصحة النبات. المحور الأول حول كل ما هو تجديد في الفلاحة الإيكولوجية ومفهوم الفلاحة الإيكولوجية، وكل ما هو صار تأثير الحاجات اللي نجمنا نعملهم مع المرأة الريفية في العام اللي فات. والمحور الثاني يقدموهم على زوز دكاترة يهتم بالتأثير المخلفات الكيميائية على صحة المرأة خاصة. زادة فما معرض باش يدوم من نهار 15 حتى النهار 17 بالقصبة. مرحبا بالجميع.
0: تم اليوم تدشين دار للخدمات الرقمية إدارتي بمعتمدية طبرسق، وهو فضاء يتيح للمواطنين النفاذ للخدمات الإدارية المرقمنة غير عبر منصة رقمية تهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية وتشجيع الاعتماد وسائل الدفع الإلكتروني. مدير عام الإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة الفصولي تضيف:
2: المشروع هذايا الهدف الأساسي نتاعو هو تقريب الخدمات ذات الأولوية من المواطن. في حقيقة الأمر المشروع هذايا هو ثمرة عمل مشترك بين عديد الهياكل المتدخلة من وزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية وسلطات جهوية ومحلية وبالخصوص البلديات. المشروع هذايا هو تحت تصرف البلدية هما ستاغ السونات لكنام سي ان اخ بي اس سي ان اس اس تونسي تيليكوم الخدمة متاع الهوية الرقمية التابعة وزارة التكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني. على خاطر المشروع هذايا يعتمد على منصة إلكترونية موحدة نوفروها للمخاطب الوحيد اللي هو عون بلدي يقوم بإزداء الخدمات نيابة عن الهياكل هذوما اللي كنت نعدد فيهم، وبصفة حصرية تم اعتماد على الدفع الإلكتروني. قديش من خدمة فيها المنصة هذايا؟ 26 خدمة.
0: أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالي للسنة القادمة. وأشار السالمي لدى إشرافه على افتتاح مائدة مستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى تلقي الاتحاد لمراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع القانون، واصفا هذه الدعوة بالخطوة الإيجابية ينبغي البناء عليها. وجدد الأمين العام للمنظمة الشغيلة دعوة لاستئناف الحوار الاجتماعي باعتباره في مصلحة الجميع، مؤكدا بأن المنظمة ستبدي رأيها وستقدم مقترحاتها بخصوص الميزانية عبر قسم الدراسات. سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة 2.6% بحسب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وفق تقديرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. وسجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8% خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وقدرت مساهمة قطاع الفلاحة ب 0.61 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي. جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف يوم 15 من مايو من كل سنة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وأكدت تونس في بيان صدر مساء اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ختاما وفي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني اليوم على عمارة سكنية وعربة وسط مدينة غزة. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 3 مسعفين وإصابة 4 بجروح وصفت بالخطيرة جرى استهداف صهيوني في حاروف قضاء النبطية جنوبي لبنان. ودبلوماسيا أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الكيان الصهيوني ولبنان اتفق على تمديد وقف إطلاق النار بينهما والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي 45 يوما إضافيا. نهاية هذه النشرة وفي ميل تذكير بأبرز ما جاء فيها. تدشين دار للخدمات الرقمية بمعتمدية بورسق لتقريب الخدمات الإدارية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني. بولاية الكف انطلاق فعالية الدورة 36 لمهرجان عيد مايو ببرمجة متنوعة. واتحاد والشغل يؤكد استعداده للحوار مع مشروع قانون المالية للسنة القادمة. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى للقاء.

مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين متواصلين معكم فيما تبقى من وقت رحلتنا أهل الفن. كنا في قراءة قبل الأخبار لتتويج مذهب الرميلي بجائزة أحسن ممثل في مهرجان المسرح الحديث مناصفة مع الممثل نور الدين الهمامي عن مسرحية الموت لزهر الفرحاني. ثم تتواصل التتويجات من أجل المسرح والبلاغات الصادرة تكون حول أيام قرطاج المسرحية اللي هبطت اليوم بلاغ بالنسبة للمشاركة حول مهرجان أيام قرطاج المسرحية. في ما يهم الإنتاجات المسرحية الجديدة واللي أهم شرط فيها بطبيعة الحال يكون تاريخ الإنتاج بعد انقضاء الدورة الفارطة لأيام قرطاج المسرحية، معناه لازم يكون العمل جديد في خصوص هذا المهرجان المشاركة متاعه تكون موجودة. إن شاء الله لنا عودة للموضوع هذايا في خصوص المهرجان. كذلك المسرح يتواصل في لقاءات بمختلف ولايات الجمهورية، المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، كذلك الإطلالات تجينا من هنا وهناك في انتظار أنه إن شاء الله فما بوادر لانطلاق دورة أيام قرطاج أو 24 ساعة مسرح دون انقطاع الشهر المقبل على غرار المهرجان المسرح الأربعة اللي باش يكون حاضر في جندوبها وبعضها المهرجانات الأخرى اللي باش تكون حاضرة كذلك في سليانة. ولنا عودة للإشارات اللي كنت قدمتها بالنسبة للمهرجانات.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
2: مرحبا بالجميع، تحياتي لكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا اللي تتواصل حتى الـ 11 بإذن الله على www.radiokaf.an. مرحبا بالجميع، تحياتي الحنان الجماعي اللي تابع فينا، تقول سارة ممتعة لكم، نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق، سارة طيبة للجميع، صابرين اليونسي، مساء الورد والياسمين، تحية لك عاد كامل فريق البرنامج معك، بالتوفيق للجميع، تحية إلى كل مستمعي إذاعة الكاف. نجاة الشيخاوي تقول مساء الورد للجميع، تحياتي لكم. مش نجي ركن الزمن الجميل، شخصية من الزمن الجميل، شخصية الليلة والملحن والموسيقار والمطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي، المولود سنة 1941 والرحلة عن دنيانا 8 مايو 2026، من المطربين الكلاسيكيين اللي يعد أحد أبرز رواد الأغنية المغربية والعربية، واللي ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد، كما تميز عبد الوهاب الدكالي في مجال التلحين، لتظل أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية. عبد الوهاب الدكالي من الأسماء الكبرى في الوطن العربي والعالمي، عنده عديد الأغاني المهمة، سنوات النشاط اللي بدأ بها في الأغنية والتلحين والعزف 1959 إلى غاية 2026، كرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير العربية من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. ولد ونشأ في مدينة فاس المغربية، وتلقى منذ صغره دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم، وانطلقت مسيرته الفنية سنة 1957. عنده عديد الأعمال والمؤلفات الموسيقية، كذلك عديدة هي التجارب اللي قام بها في مسيرته، اللي انطلقت كما ذكرنا في عديدة هي من سنة 1957 في مرحلة كانت الأغنية المغربية تبحث عن ملامحها الحديثة، وسرعان ما برز اسم عبد الوهاب الدكالي كواحد من الأصوات المؤسسة للمدرسة الغنائية المغربية الحديثة، بفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الزجل المغربي العميق واللغة العربية الفصحى والألحان المتجذرة في الهوية المغربية. عام 1959 ذهب إلى الرباط وعمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، لكن لم تروق له التجربة، فشجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء، حيث دخل لأول مرة ثقافة الموسيقى في سنة 1958. تلقى عبد الوهاب الدكالي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين. في سنة 1959 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية موال الخال، ثم تسجيل أغنية يا الغادي في الطوموبيل، وفي سنة 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي، فقام لمدة طويلة في القاهرة، عنده عديد الجوائز والتتويجات. 1985 الجائزة الكبرى خلال الدورة الأولى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية. 1991 انتخب شخصية العام العربي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية في لندن. 1993 الجائزة الكبرى خلال الدورة الثانية لمهرجان المغرب الدولي بمراكش. 1995 جائزة مدينة أتلانتيك سيتي الفخرية. 1996 حصل الدكالي على لقب أفضل مبدع موسيقي من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للأغاني. 2001 حصل على اللقب الفخري لعميد الأغنية المغربية بمناسبة تقديم رباب أور. 2004 نال جائزة ذهبية للفنون والحرف من وزير الثقافة والاتصال الفرنسي جون جاك أليجان. 2004 حصل على جائزة الاستحقاق في الذهبي من يوحنا بولس الثاني. 2004 حصل على الميدالية الذهبية من الاستحقاق والتفاني الفرنسي. 2005 حصل على ميدالية ذهبية لنفس السنة. 2006 الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. 2008 مفتاح رمزي لمدينة فاس في مهرجان الموسيقى العالمية. 2011 حصل على دكتوراه فخرية. ثم في 2013 حصل على وسام المكافأة الوطنية من الدرجة درجة قائد، وتم تكريمه من طرف الفاتيكان في زوز مناسبات في رحلته. فرق الحياة يوم 8 ماي 2026 عن عمر يناهز 85 سنة بعد تدهور حالته الصحية أثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة. نقول الله يرحم هذا المبدع العربي عبد الوهاب الدوكالي، وهذه تحية خاصة منا لروح هذا المبدع.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلمتي.

0: نظم مكتب مراقبة وحدات الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة اليوم يوما وطنيا للأبواب المفتوحة، وذلك بوحدة الانتاج الفلاحي القناديل بباجة الجنوبية تحت شعار رحلة إلى قلب الانتاج الفلاحي. وركز اليوم المفتوح على إبراز دور وحدات الانتاج الفلاحي في الإشعاع على القطاع الفلاحي والمحافظة على منظومات الانتاج. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مضيفا بأن الاتحاد سيبدي رأيه ويقدم مقترحاته بخصوص الميزانية عبر قسم الدراسات بالمنظمة. سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2.6% بحسب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وفق تقديرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. جددت تونس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية بمناسبة الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف اليوم، جددت دعمها غير المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم، مؤكدة في بيانها موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران والحربية الصهيونية اليوم على عمارة سكنية وعربة وسط مدينة غزة. شكرا على كرم المتابعة، ليلة هادية الجميع وتصبحون على خير.
1: اثنية توالت، عينيك ثقالو، بدنك فشل مسيام، اقف شوية، اغسل وجهك وكمل ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
3: مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
4: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
2: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي، وفيها نستأنف حديثنا عن الطريقة القادرية المشرقية ونتعرف على المزيد من أذكارها وأمداحها وأناشيدها المتنوعة، وندقق في هذا المنهج التربوي والمسار الصوفي الذي أرسى دعائمه شيخ الطريقة عبد القادر الجيلاني. يصف جل المؤرخين وأهل السير مرحلة ظهور شيخ الطريقة القادرية من أهم مراحل الإصلاح في تاريخ الأمة الإسلامية، فقد كان فريد عصره مجددا للدين والسنة، وينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لقد بدأ الجيلاني رحلته الدعوية من مدرسة باب الأزج التي أسسها شيخه أبو سعيد، وكانت مدرسة صغيرة في أحد أحياء بغداد. ولما توفي أبو سعيد آلت هذه المدرسة إلى تلميذه عبد القادر، ويذكر أنه بدأ مجلسه بالرجلين والثلاثة، ثم تزاحم الناس على مدرسته حتى صارت تضم 70,000 من المريدين. وتزايد الإقبال على دروس الجيلاني حتى ضاقت المدرسة بالتلاميذ، وخرجت

مجموعهم إلى سور بغداد بجانب رباطه، وصار الناس يجيئون إليه ويتوب عنده خلق كثير، وصار له شأن عظيم، وأجمع العلماء والأولياء على مكانته وعلمه. لقد تميز عبد القادر الجيلاني بأسلوبه في التربية والسلوك، حيث بدأ أسلوبا جديدا استطاع به أن يفوق كل أقرانه، فذاع صيته في البلاد وقصده الناس من كل مكان. ولما آلت إليه مدرسة شيخه أبي سعيد عمد إلى توسيعها وإعادة بنائها، وأضاف إليها عددا من المنازل والأمكنة التي حولها، كما أضاف إليها رباطا للسالكين والفقراء. وقد بذل الأغنياء في عمارتها أموالا كثيرة، وعمل الفقراء فيها بأنفسهم وبذلوا الجهد الكبير. ومما رواه ابن رجب الحنبلي في طبقاته أن امرأة فقيرة قررت الإسهام في عمارة المدرسة فلم تجد شيئا، وكان زوجها من العمال، فجاءت إلى الشيخ عبد القادر تصطحب زوجها وقالت: هذا زوجي ولي عليه من المهر قدر 20 دينارا ذهبا، ولقد وهبت له النصف بشرط أن يعمل في مدرستك بالنصف الباقي. ثم سلمت الشيخ خط الاتفاق الذي وقعته مع زوجها، فكان الشيخ يشغله في المدرسة يوما بلا أجرة ويوما بالأجرة، لعلمه بأنه فقير لا يملك شيئا. فلما عمل ب5 دنانير أخرج له الخط ودفعه له وقال: أنت في حل من الباقي. من الأمداح الشعبية الموجهة للبازي الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني المكنى بأبي صالح، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد القادري البغدادي.

لقد اكتمل بناء مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني مستعين الأكارم في سنة 28 و500 للهجرة 15 و100 للميلاد، وصارت مركزا لنشاطات عديدة منها التدريس والإفتاء والوعظ والتربية والسلوك والإعداد الكامل في جميع المجالات الاجتماعية والروحية والتربوية والنفسية من أجل مواجهة أعداء الأمة مثل ما كان يقال في ذلك الزمن. وقسم الجيلاني هذا البناء إلى مدرسة للتلاميذ والطلاب وإلى رباط لتربية المريدين والسالكين، وكان يعينه في ذلك بعض تلاميذه البارزين وبعض أبنائه، وبنى مسجدا أضيف إلى المدرسة وقد عرف بالجامع ذي القباب السبع، ثم سمي بعد ذلك باسم الشيخ عبد القادر، وأصبحت المدرسة تدعى فيما بعد بمحلة باب الشيخ نسبة إلى الشيخ الجيلاني. أما تمويل المدرسة فقد أوقف الأتباع والأغنياء عليها أوقافا دائمة، وكانت التبرعات والنذورات والصدقات وأموال الزكاة تأتي للشيخ لأنه كسب ثقة الجميع بصدقه وإخلاصه وزهده في كل ما يقدم له، وكان يرضى بالقليل من العيش، ولأجل ذلك لم يتردد الناس في دفع أموالهم إليه. ومن الناس من أوقف الكتب لمكتبة المدرسة، وكان لها خدم مهمتهم العناية بأمورها، وهم مجموعة من الأتباع الصادقين الذين كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم وبأموالهم وبجهدهم في سبيل الشيخ وفي سبيل ما كان يسعى إليه من نشر الخير وتجديد الدين. وما ذاك إلا لأن الجيلاني قد استطاع أن يدخل القلوب كلها، فأحبه الصغير والكبير والرجل والامرأة والحاكم والمحكوم والغني والفقير، ودانت له العباد وتسخروا له تسخيرا كاملا. أما الرباط فكان يسكنه الطلبة والوافدون من خارج بغداد، وكذلك يقيم فيه بعض السالكين والمريدين الذين ينقطعون للعبادة ويمارسون الرياضات والخلوات والمجاهدات التي تساعد على تزكية نفوسهم، وتقام فيه مجالس ذكر ومجالس وعظ. وبهذا المنهج التربوي استطاع الجيلاني أن يجعل من مدرسته أعظم منارة في ذلك الزمن، وقد تخرج منها جيل عظيم استطاع أن يثبت وجوده في التصدي للغزو الصليبي ومن بعده المغول والتتار بمنهج ديني قويم عماده كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

نواصل مستمعين الأكارم حديثنا عن مؤسس الطريقة القادرية الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي عاش في بغداد مخضرما بين القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر للميلاد، واستطاع أن يجعل من مدرسته أعظم منارة في ذلك الزمن، تخرج منها جيل عظيم استطاع أن يتصدى للغزو الصليبي ومن بعده المغول والتتار، وهو ما ذكره الكاتب ماجد عرسان الكيلاني في كتابه، مضيفا أن الأخبار المتعلقة بهذه المدرسة تدل على أنها لعبت دورا رئيسيا في إعداد جيل المواجهة للخطر الصليبي في البلاد الشامية، فقد كانت تستقبل أبناء النازحين الذين فروا من وجه الاحتلال الصليبي، ثم تقوم بإعدادهم وإعادتهم إلى مناطق المواجهة الدائرة تحت القيادة الزنكية. وقد اشتهر فيما بعد نفر من هؤلاء الطلاب، منهم ابن نجا الواعظ الذي أصبح فيما بعد مستشار صلاح الدين السياسي والعسكري، وكذلك نذكر الحافظ الرهاوي وموسى ابن الشيخ عبد القادر الذي انتقل إلى بلاد الشام ليسهم في النشاط الفكري، ونذكر كذلك موفق الدين صاحب كتاب المغني وأحد مستشاري صلاح الدين، وقريبه الحافظ عبد الغني اللذين وفدا للالتحاق بمدرسة الشيخ عبد القادر. وقد وصف ابن قدامة المقدسي طريقة عبد القادر الجيلاني في التعليم وآثاره في طلبته فقال: دخلنا بغداد سنة 61 و500، فإذا بالشيخ عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة بها علما وعملا وحالا واستفتاء، وكان يكفي طالب العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة الصدر، وكان ملء العين، جمع الله فيه أوصافا جميلة وأحوالا عزيزة، وما رأيت بعده مثله.

إن المتمعن في المنهج الذي طبقه شيخ الطريقة القادرية أعزائنا المستمعين يجد له شبها كبيرا بالمنهج الذي رسمه الإمام أبو حامد الغزالي، بل تكاد تجد أن شيخ القادرية قد سار متابعا لما أسسه الإمام الغزالي، فقد وضع منهاجا متكاملا يستهدف إعداد الطلبة والمريدين علميا وروحيا واجتماعيا، كما توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق العملي من خلال المدرسة والرباط المعروفين باسم الشيخ الجيلاني. فكان منهجه قائما على العلم ومن ثم العمل ومن ثم الصدق والإخلاص، وذلك بتزكية النفوس من خلال ممارسة الرياضات الروحية في الخلوات وإقامة العبادات وسرد الأدعية والأذكار. لقد تضمن منهج الجيلاني التعليمي قرابة 13 علما تشمل التفسير والحديث والفقه الحنبلي والخلاف والأصول والنحو والقراءات وغيرها، وكان يجمع بين الفقه والتصوف السني ويجعل ذلك شرطا أساسيا للمريدين، واستطاع أن يعطي التصوف صورته الحقيقية فلم يجد له معارضين ولا منكرين، وقد سار الجيلاني بهذا المنهج طيلة حياته. هذه هي المدرسة القادرية وهذا هو منهجها، وعلى هذا قضى الشيخ حياته وكرس معظم أوقاته للمدرسة والرباط، وكان منارتين عظيمتين لا غنى للواحدة عن الأخرى. وقد قام أسلوب عبد القادر الجيلاني في التدريس والتربية والوعظ والسلوك على مراعاة استعدادات كل طالب وكل مريد وكل نازل وكل مستمع، وأمضى في التدريس 33 سنة، بدأها سنة 28 و500 للهجرة حتى وفاته سنة 61 و500، ولا تزال المدرسة باقية إلى اليوم، وبها مكتبة تعرف باسم المكتبة القادرية تتضمن مخطوطات شهيرة، ولم يتخلى أولاده عن المدرسة من بعده، بل ظلوا يدرسون فيها، فقد درس فيها ابنه الشيخ عبد الجبار حتى وفاته سنة 75 و500، وابنه الشيخ إبراهيم حتى وفاته سنة 90 و500، وابنه الشيخ عبد الوهاب حتى توفي سنة 93 و500، وابنه الشيخ عبد الرزاق حتى توفي سنة 360. ثم درس فيها من حفادته الشيخ عبد السلام ابن الشيخ عبد الوهاب، والشيخ نصر قاضي القضاة ابن الشيخ عبد الرزاق وغيرهما. ومما يروى عن الشيخ الجيلاني أنه قضى عدة سنوات معتكفا على ضفاف نهر دجلة يتعبد، وتوجه إلى علم التصوف والسلوك والتربية، فأخذ عن قاضي القضاة أبي سعيد المخرمي وعن الشيخ حماد الدباس وعن عبد الله الصومعي حتى شهد الكل له بالصلاح والولاية، وذاع صيته في بغداد، واستطاع أن يجمع بين الفقه والعلم والتصوف والسلوك والتربية. وعندما رأى ضلال بعض الفرق الصوفية وخروجها عن الكتاب والسنة تجند لمحاربتها وكشف زيغها وبدعها، وسعى لإخضاع الطريقة للشريعة، بل لقد قدم الشريعة على الطريقة لأنها الأصل الذي تبنى عليه الطريقة، وكان يكثر من قوله اتبعوا ولا تبتدعوا. من أعمال الحضرة القادرية في بغداد اخترنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين هذا المثال الذي يجسد إحدى صور السماع الصوفي القائم على إنشاد القصائد الصوفية، والذي يتفاعل خلاله المريدون وتنتابهم حالة من الوجد بمفعول تكرار الإنشاد وتسارع نسقه، فينخرطون لا إراديا في عملية مسايرة النبض الإيقاعي بواسطة الذكر الذي يتحول إلى نوع من التنهد العميق.

تسيل وجهي الذي لا غفر.

وحرك ساقي.

لا ترى غير مولاك، ولا تسمع ولا تعقل، وبنعمته تنعم، وبقربه اسعد وتزين وتشرف، وبوعده طب واسكن، وبه اطمئن، وبحديثه آنس، وعن غيره استوحش وانفر، وإلى ذكره التجئ واركن، وبه ثق وعليه توكل، وبنور معرفته اهتدي وتقمص وتسربل. هكذا كانت طريقة ومسيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وعلى هذا سار في منهج التربية مع تلميذه، وكان معروفا بين المشائخ بشدته وحزمه في التربية، فلا يتهاون في الشريعة وحدودها، وكان يعتمد في تربية المريدين أولا على الحلم بهم، ومن ثم العلم والفقه والحديث، ثم على الزهد والتقشف والرياضات والخلوات والمجاهدات، وعلى الأذكار والأدعية. فقام بوضع الأوراد وقسمها على الأيام والليالي والأوقات، فكانت خبرته في التربية ليس لها مثيل في عصره، حتى انتهت إليه رئاسة العلم والتربية في زمنه، لذلك اشتهر بين العوام والخواص، وشهدت له كل الملل والنحل، حتى أن اليهود والنصارى كانوا يحضرون مجلسه، ولم يطعن أحد بسيرته ومنهجه، بل شهد بفضله كبار علماء الأمة وصالحيها ممن عاصروه وممن جاءوا من بعده. وكانت وفاة الشيخ الجيلاني ليلة السبت في العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500 للهجرة، وقد بلغ 90 سنة من عمره، وفرغ من تجهيزه ليلة، وصلى عليه ولده عبد الوهاب في جماعة من حضر من أولاده وأصحابه، ثم دفن في رواق مدرسته، ولم يفتح باب المدرسة حتى على النهار، وهرع الناس للصلاة على قبره وزيارته، وكان يوما مشهودا. لقد أكرم الله الشيخ بكرامات كثيرة تكاد لا تنحصر، وقد وردت كلها متواترة بأسانيد صحيحة. قال شيخ الإسلام النووي: ما علمنا فيما بلغنا من الثقات الناقلين كرامات الأولياء أكثر مما وصل إلينا من كرامات شيخ بغداد محي الدين عبد القادر الجيلاني. وقال العز ابن عبد السلام: إنه لم تتواتر كرامات أحد من المشائخ إلا الشيخ عبد القادر، فكراماته نقلت بالتواتر، وهي أكثر من أن تذكر، تمتلئ بها كتب التاريخ والسير التي ألفت حوله، وأكبرها هي استقامته ومنهجه العظيم الذي استطاع أن يحيا ويتواصل.

0: لقد فتح الشيخ عبد القادر الجيلاني مستمعين الأعزاء باب التوبة على مصراعيه ليدخله جميع المسلمين ويجددوا العهد والميثاق مع الله، وقد دخل في هذا الباب خلق كثيرون وصلحت أحوالهم وحسن إسلامهم، وظل الشيخ يربيهم ويشرف عليهم. وأشهر من أخذ عنه هذه الطريقة هم أولاده، ونخص بالذكر منهم عبد الوهاب وعبد الرزاق وعبد العزيز، وهؤلاء هم أشهر أولاده الذين لبسوا الخرقة الصوفية عن والدهم ونشروها بين الناس. ولبس الخرقة من يده العديد من تلاميذه كذلك، وهكذا أسست الطريقة القادرية بين الناس وانتشرت في كافة أصقاع الأرض. وقد توسعت هذه الطريقة القادرية وازداد سالكوها وكثر رجالها وأئمتها، وتفرعت إلى فروع كثيرة منتشرة في كامل أرجاء العالم الإسلامي وحتى خارجه. ومن أشهر فروعها البرزنجية والكسنزانية والبوتشيشية والخليلية والشيخية وغيرها. سوف نتناول في حصصنا القادمة رصد مختلف فروع القادرية المنتشرة في عديد البلدان المشرقية والمغربية، بهدف التعرف على تاريخها وظروف نشأتها وتأسيسها، مع الوقوف على خصائص ممارساتها الذكرية ومميزات استعمالاتها وتقاليدها الإنشادية. ولم يبق لنا في خاتمة هذه الحصة إلا أن نودعكم أعزائنا المستمعين، وأن نتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

شنو أخير ما هتصلتينا اللي ودنا بها سلومة كيد سليم رزقي معنا في التكنيك اليوم. السلام عليكم نساء كل، مرحبا بكل أصدقائنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة، والبداية فيه كانت سبيسيال برشا اليوم مع التربيات اللي توصلنا توقيت 34 دقيقة بعد ماضي ساعة. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وما انتم موجودين. سلموا عليكم برشا، نذكركم اللي كلمتكم توصلنا في باج راديو كيف وين تحبوا، إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوها موجودة في واحد من الأركان اللي استنستوا بهم، زادة كيف كيف إذا كان عندكم تحية على التاير، تعقيب، تعليق، اللي هو مرحبا بكم من الناس الكل في كنف الاحترام ديما بطبيعة في باج راديو كيف. احنا مازلنا معكم على الموزيكا ومع بقية اختياراتنا، وكما عودناكم من ريبريك الريبريك نمشوا الموندو مختلف من الموزيكا، خليكم مع الشرقية.

ورجعنا لكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا مش شرقي كيما عودناكم في ريتم داير كل مرة يا ما نختاروا كوكتيل مع موسيقى غربية ما نختاروا واحد من الستار اللي نعديوا له بطبيعة كوكتيل بالإشارة الموضوع هذي حبيت نفكركم اللي راو انتم زيدا في مختلف الأركان ربما هكا يكون عمدكم فنان تحبوا برشا ما نكونوا سهين عليه وإلا ما عديناهوش حتى التوى هكا فرصة ليكم زيدا باش تخليوا انتم ستار اللي تحبوه يكون موجود في الربريك هذية في بطبيعة وبطبيعة يكون حاضر معنا بغنياته ونحكي زيدا عليه شوية اليوم كيما تعودنا اختيارنا هو مع واحد من الستار مع أفريل لافين اليوم واللي هي مغنية روك وبوب وكاتبة أغاني كندية من وليد عام 84 ترشحت لثماني جوائز غرامي نسمع في دندنية أكيد أغانيها تعرفت بعدد وقائمة طويلة من الأغاني الجميلة المغرومين خاصة بالروك وغنت زيدا من أغاني البوب الجميلة برشا زيدا كيف كيف ديما تعتمد على تقريبا الجيتار كإلى ديما تكون موجودة وحاضرة معها في مختلف الأغاني أصدرت حتى التوا 5 ألبومات حقق كل واحد منها نجاح ساحق على الصعيد العالمي وهي بترتيب إصدارها Let Go 2002 Under My Skin 2004 The Best Damn Thing 2007 وتم بيع أكثر من 31 مليون نسخة من الألبومات هذية و Goodbye Lullaby في 2 مارس 2011 وHead Above Water إصدار في فيفري 2019 كما نحكيو على الستار متاعنا كي نسمعوهم وهذه الهدف من الربريك الأكثر خلينا نسمعو كوكتيل أفريل لافين ورجلنا

تحياتنا لكم أصدقائنا من جديد. أكيد مازلنا معكم واصلين المشوار في بين كلمة ونغمة، مع كلمتكم ديما لتوصلنا في باج راديو كيف نرجع لها بعد شوية، ومع النغمة أكيد اللي في كل ركن نحاولوا نكون حاضر معنا مات موسيقي مختلف. أكيد لكم إهداء ولكل حبي الموسيقى في كل مكان. هكا نحاولوا شوية بين القديم بين الجديد بين الإيقاعي وبين هكا يكون إيقاعه هكا خفيف في التوقيت هذا، إذا اللي تنجموا تقبلوا أي حاجة خاصة بعد ترتيحة في نص النهار هكا، فما شكون اللي في الطريق زيدا إن شاء الله ننسوكم مختلف اختياراتنا. احنا مازلنا معاكم ومازالت معاكم بقية الاختيارات شوية وراجعين مع سيني كافي ومع اقتراحنا عليكم بالنسبة لفيلم اليوم.